0: أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.
4: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
5: قرآنيون.
4: قرآنيون
6: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ولا تبذر تبذيرا، ما زلنا ندور حول الموضوع، ووصلنا أيضا إلى آية أخرى، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. حتى لا نكون من إخوان الشياطين، حتى لا نكون من إخوان الشياطين، من المهم جدا أن احنا نحذر من التبذير. احنا تكلمنا عن شكل من أشكال التبذير، وهو إنفاق في غير منفعة وفي غير فائدة. هناك أيضا شكل آخر، وهو الإنفاق في معصية الله، وهذا له أشكال كبيرة جدا. إذا جينا للدول العربية والأنظمة العربية، وعلى رأس النظام السعودي الذي سماه ترامب البقر الحلوب، والنظام الإماراتي الذي السيد القائد سماه بالماعز الحلوب. ترامب مثلا بيتباهى بأن باتصال واحد بيحصل على 500 مليار دولار باتصال واحد، أليست هذا معصية لله؟ معصية كبيرة لله سبحانه وتعالى. يسير ترامب يا أخوة إلى 4 دول عربية أو 3 دول عربية، السعودية، الإمارات، قطر، ويحلبهم 4 تريليون دولار، 4 تريليون دولار في زيارة واحدة استمرت ربما 5 أيام، يحلبهم 4 تريليون دولار. تعرفين شو 4 تريليون دولار؟ يعني نصف تريليون اللي 500 مليار دولار، هذا كفيل بأن تجعل البنية التحتية لليمن أضخم من البنية التحتية للسلطنة عمان. يعني 4 تريليون دولار كفيلة بأن تعيد إعمار غزة مدري كم مرات. أليست هذا معصية لله؟ تبذير مليارات، مئات المليار، تريليونات من الأموال لصالح أمريكا ولصالح إسرائيل. ومن أمريكا ومن إسرائيل؟ من أمريكا ومن إسرائيل؟ معروف أعمالهم الشنيعة. بمعنى أنت ساهمت بهذا التبذير وبهذه المعصية، ساهمت في الجرائم الذي بيرتكبها الأمريكي والإسرائيلي، ساهمت بكل جريمة يرتكبوها، لأنك اديت لهم عصب الحياة، عصب الاقتصاد، اديت لهم المال. يعني هذا يعتبر من التبذير والمعاصي الكبيرة والشنيعة. يعني كم بتمون الأنظمة الخليجية مليارات في قتل الناس بغير حق، إثارة الفتن في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في السودان، في كل مكان، إثارة العداوة والبغضاء. كم بينفقوا من أموال في إثارة الفتن المذهبية، صناعة الفجو بين أبناء الأمة، نشر العداء، نشر الوهابية، ونشر الآن الفساد الأخلاقي والإحلال الأخلاقي، ودعم أبواق الفتن وأبواق الضلال من الوهابيين والإباحيين والبهائيين والأحمديين وغيرهم والعلمانيين، والنشر كل أنواع الفساد الأخلاقي والفواحش. ضياع للأموال، يعني ضياع للأموال في معصية الله سبحانه وتعالى. هذا مشكلة كبيرة. أيضا هناك ما يتعلق بضياع على مستوى الإنفاق أو على مستوى الاستهلاك في إطار الحق العام، الذي لهم مثلا ارتباط بتموين من الحق العام في الدفاع في الأمن، الذي لهم ارتباط بتموين من الحق العام في الدفاع في الأمن في مسؤوليات في الدولة. البعض قد يتساهل في التعامل مع الممتلكات والمقتنيات العامة، السيارة من حق الحق العام، هي للدولة، هي أو للأمة، هي ما هي شخصية، ما هي ملك شخصي، يتعامل بكل استهتار. يعني قد يستهلك زيادة على ما لو استهلكه مما لو كان بيدفع من جيبه مثلا. هذا كله بيدخل تحت التصرفات اللامسؤولة واللامنضبطة والمنفلتة والبعيدة عن الرشد. مثلا مع سيارة من حق سبيل الله مثلا ولا من حق الدولة، إذا هي من حق الدولة ولا حق سبيل الله، ما هي تمشي دقدقها يخسر إصلاح عليها أو صيانة مبالغ كبيرة. لو هي سيارتها الخاصة وبيصرف من جيبها الخاص، ينتبه وما يكون يصون الله بشكل بسيط، ولا يكون حتى يسبب للسيارة أنها تكون تصان بشكل مستمر. هذا مشكلة. يعني إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ربما يا أخوة من أكبر ما يمكن أن يكون رادع لكل إنسان بقي في ذرة من الإيمان، يكون له رادع له عن التبذير، وتي الآية المباركة، إيش الذي نشيه أكثر من ذي؟ الله بيقول عن المبذرين: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الشيطان يعني بيعتبرك أخ للشياطين، أي مبذر أخ للشياطين، تبذر في قات، تفرط في تناول القات، تبذر في الأموال، تبذر في أي شيء، يعني الله بيعتبرك من إخوان الشياطين. يعني هذا مسألة ما هيش بسيطة، لأن في الواقع يا أخوة المبذر هو بيعيش، ما بيعيش الحالة الإنسانية بالشكل المطلوب، لأن لما تمضغ القات في لكفك مدري كم آلاف مؤلفة، وأنت داري أن بهذا القات ربما أنك تعيل مساكين وفقراء وبتقرح مدري كم في الشهر، هذا بيبين الحالة الإنسانية عندك بدأت تضرب يعني، وما بشي تقدير نعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا تأثير على الحالة الإيمانية الصحيحة. الإنسان ضروري يقدر نعمة الله، ينظر لما بيده من مال وإمكانات وقدرات أنها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يقدرها شكر الله عليها، يتعامل معها بمسؤولية، ما يستخدمهاش في معصية، لا يهدرها في غير منفعة، ما ينفقها في مضرة مفسدة. هذا الحالة الإيمانية الصحيحة والراشدة والحكيمة والمتزنة مع المال هو التعامل بمسؤولية باتزان يعني برشد. أما حالة السفاهة وحالة العشوائية والحماقة وانعدام الحكمة وانعدام الرشد، هذا تصرف عبثي يعني، ولا منضبط ولا مسؤول. فهنا بيقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. الشيطان ما بيقدرش النعمة، هذا مشكلته، كفور بنعمة الله، هذا مشكلة الشيطان. والإنسان الذي بيتجه هذا الاتجاه يتحول في نهاية المطاف إلى شيطان، في نهاية المطاف بيتحول إلى شيطان، ما يقدرش نعمة الله سبحانه وتعالى على المستوى المعنوي وعلى المستوى المادي. أي قدرة أعطاك الله هي نعمة، قدرات مادية أو قدرات معنوية، إذا منحك الله ذكاه نعمة، لا تستخدم ذكاك في معصية الله، منحك الله البيان حسن التعبير القدرة على أتقان الحديث، لا تستخدم لسانك في معصية الله وتعبيرك في الأعمال السيئة والأعمال اللي فيها معصية. الشكر نعمة الله سبحانه وتعالى هي أكبر عنوان للاستقامة، أكبر عنوان للاستقامة، تشكر نعمة الله وتتجه اتجاه صحيح يعني. فالإنسان في نهاية المطاف إما يكون شكور ولا يكون كفور. كفور والقرآن هكذا بربنا، يكون لكل الأشياء في أيدينا قيمة أهمية، الإمكانات القدرات المحافظة عليها حسن الاستخدام. أيضا ننفر من قضية الحالة العبثية استنزاف الكبير للأمور، هذا مهم يا أخوة، مهم أن ندرك وأن نحافظ وأن نعيش حالة من شكر النعمة وعدم التبذير، وأن نتق الله سبحانه وتعالى يعني في مثل هذا الأمور، نتق الله سبحانه وتعالى. وهذا مشكلة بيعاني منها حتى السيد القائد يا أخوة، بيعاني من البعض يعني الذي في أيديهم إمكانات وقدرات عامة، سيارات وممتلكات، ما هي الشخصية، هي ضمن الحق العام للدفاع عن الأمة، التصدي للأمة. والبعض ما بيتحلى بالمسؤولية، كيف في حسن التصرف، في حسن الاستخدام، في الحذر من التبذير. البعض يا أخوة من الناس ما بيكون انفاقه يعني، عندما يعني ما بيكون انفاقه كما هو من حق شخصي وكد وعرقه، ما بيبعثر المال مثل ما لما يكون من الحق المال، حق المال ما بيباليش، بيتعامل باستهتار، تبذير، إهمال، سوء استخدام، إتلاف، إضاعة للأشياء، وهذا مشكلة كبيرة جدا. المفترض أن حق الله له قيمة عندك أكثر من حقك الشخصي، هذا حق الله يعني، هذا مسؤولية عندك من الله رب العالمين، استخلفك الباري عليها إمكانات أمور معينة، أنت خليفة لله على هذا الأموالتية، والله سبحانه وتعالى يعني يحاسبك ويعاقبك عليها. أين عتمشيها؟ كيف عتسوي بها؟ كيف عتسوي

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادك.

أنت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسام.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

هذا شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف

تحقيقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك،

لم تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تفعله

إيد الخير على شكرك، ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا، وأمرتني بالشكر حقا وعدلا، ووعدتني

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

لك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي سمعا يسمع آياتك وعقلا يفهم إيمانك وبصرا يرى قدرتك وفؤادا يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خير

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تفلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المقيمون الأكارم اليوم جاهدون. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط بقوة بعزيمة بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد
1: فرد
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: دور
0: على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول

0: صوت الرجل. ارفع بالصوت. بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش.

الله. واحد واحد، هذا هذا هذا التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم أوش. بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول لي مالي بي مد ذراع الامام. احسن شد قال نار نار نار تشعل في الميدان ضد الامريكان. هذا نهي معنويات.

0: شد
1: راديمون
0: احسن
1: راديمون
2: الله اكبر
1: الموت امريكا الموت ازاي الله لك عليك النصر ازاي
2: حيهات
1: بلاد الله
2: حيهات
1: بلاد الله
2: حيهات
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين مرحبا

0: الكاسية الأمريكية
1: الكاسية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد
2: كاريون
0: اسمى دل كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسدياً ونفسياً تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري
1: ضربة
0: ستات
1: أكبر.
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين، بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب وكتفا بكتف.
1: يلا يلا

0: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
1: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
2: يا رب اشفيني.
0: ورداً على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. الله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى والأسر الكريمة المتماسكة. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر. موضوعها اجتماعي وعنوانه التفكك الأسري. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صيني القشرة وفنجان البن من أيادي الحرائر ربات الأسر، نتكلم في موضوع اجتماعي مهم في إطار تناولاتنا للشؤون الأسرية والعائلية، هو التفكك الأسري، أسبابه وكيف نتحاشاه. فمن المعلوم يا خبرتنا أن الأسرة هي الخلية الأولى والأساس في تكوين المجتمع، وظاهرة التفكك الأسري من أخطر الأمراض الاجتماعية التي تصيب أي مجتمع من المجتمعات. فلماذا التفكك الأسري وآثارها السيئة على بنيانها؟ ونبدأ بالقول أن تفكك أي أسرة أو عائلة وانفراط عقد تماسكها وتشتت أفرادها بعدم استقرارها يؤدي إلى ضعف الروابط بين أفرادها وتدهور العلاقات بينهم. وهناك العديد من الأسباب والعوامل، على رأسها أبغض الحلال إلى الله، طلاق أو وفاة أحد الوالدين، ثم عوامل اقتصادية معيشية. ويؤثر التفكك الأسري على جميع أفراد الأسرة والعائلة، وبخاصة الأطفال الذين قد يتعرضون ويعانون من مشاكل نفسية وسلوكية، كون الطلاق أهم الأسباب يؤدي إلى الانفصال للزوجين وتأثيرها الكبير على الأطفال والمحيط العائلي. وغياب التفاهم والثقة والاحترام المتبادل وسوء الظن والإصغاء للوشاية والنميمة والاستسلام للوساوس وكيد الحاقدين، ويسند ذلك ونعني انفصال الزوجين، عامل مهم جدا وهو ضعف الوازع الإيماني والضمير القيمي الأخلاقي، وتقصير الكبار في الأسرة من أجداد وجدات والجيران وعقل الحارات والأقارب في بذل جهودهم في الوفاق والتصالح والتسامح وإصلاح ذات البين وتحلي بأخلاق القرآن وقيم الدين، والمداومة على تلاوة القرآن وذكر الله وأداء عباداته والإخلاص في الدعاء له، وعدم جبر الخواطر ومراعاة المشاعر والأحاسيس وغيرها كعوامل لانفصال الأزواج بالطلاق. يضاف إلى ذلك انشغال أحد الزوجين والاهتمام الزائد بالعمل والمسؤوليات الأخرى على حساب حق أفراد الأسرة في اجتماع أرباب الأسر والتشاور معهم في أمور دينهم ودنياهم وأمور حياتهم بشكل عام. كذلك ضعف التواصل وعدم الاحترام المتبادل، كلها عوامل فاعلة بين أفراد الأسرة. ومعالجة الخلافات البينية بالوعي والبصيرة والرشد الإيماني والبعد أو بالأصح إهمال الأسرة وعلاقاتها طيبة، كلها تساهم في حصول التفكك الأسري الممقوت دينيا واجتماعيا. وسنأتي إلى بقية الأسباب والمعالجات بعد فاصل صيني القشرة.
5: يتجهون حتى في الاستثمار في المشاكل الاجتماعية، المشاكل بكل أشكالها في عالمنا الإسلامي يستثمرونها، حتى يتجهون حتى على مستوى الفرز الاجتماعي، فهم وراء العمل على أن يفصلوا المرأة ككيان لوحده والشباب ككيان لوحده، هذا ما يعملونه عندنا في العالم الإسلامي. ثم يتجهون بالمرأة إلى أن تفهم أنها كيان لحالها ولديها اهتمامات سياسية ولديها معركتها مع الرجل في الصراع على الحقوق وما إلى ذلك، لأنهم يسعون حتى على تفكيك، يسعون حتى إلى تفكيك الأسرة. لا تبقى الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في الإسلام في داخل المجتمع، المجتمع لبناته الأسر، يتكون من الأسر. الاستقرار على المستوى الأسرة له أهمية في الاستقرار على مستوى المجتمع. فهم يسعون بكل جهد، والبعض من النساء السذج يستجبن لهذه التوجهات وهذه الأنشطة ويغفلن عن أنها أنشطة استهدافية، لأن قوة المجتمع في أن يكون أبناؤه في حالة من الوحدة، قوة الأسرة أن تكون متوحدة، قوة المجتمع كذلك. فيتجهون على مستوى المرأة، على مستوى الشباب، على مستوى الطفل، وهكذا تقسيمات وبعثرة. كما قلنا في مناسبة من المناسبات، لو استطاعوا أن يبعثروا الإنسان نفسه إلى عدة اتجاهات، وأن يجعلوا كل يد من يدي تخاصم الأخرى وكل شيء فيه يخاصم الآخر لفعلوا. يعملوا على تجزئة هذه الأمة إلى أنها حد، إلى أقصى ما يمكن، هذا ما يعملون له، ويلقون بيئة مهيئة لذلك إلى حد كبير.
4: الإخوة والأخوات الأبناء والبنات، بعد ما استمعنا من السيد القائد يحفظه الله هذا الكلام طيب، نواصل كلامنا فيما تبقى من عوامل وأسباب التفكك الأسري وكيفية تجنب وتحاشي هذه الآفة الاجتماعية التي تدمر بنيان الكيان الأسري والجمعي عموما. فعندكم الكثير من أرباب الأسر يدمن، أو بالأصح ينشغل كثيرا بمواقع التواصل الاجتماعي والإفراط في متابعته والنت بشكل عام، وينسى أو يتناسى حق أهله وأبنائه عليه، والإهمال في متابعة أمورهم الدراسية والدينية وواجباتهم الإيمانية بشكل عام، وقلة التواصل الأسري المباشر بما يضعف من روابطها وعلاقاتها وحميميتها. فوق هذا وذاك، غياب القيم الأخلاقية والالتزام بتوجيهات قرآننا المجيد، مما يؤدي للأسف إلى انتشار السلوكيات السلبية والماحقة بين أفراد الأسرة، بما يزيد من احتمالية حدوث التفكك الأسري لما له من آثار سلبية، حيث يعاني الأفراد وبخاصة الأطفال من مشاعر الحزن والغضب والقلق والاكتئاب وصعوبة التكيف، ويؤثر على تحصيلهم الدراسي وكذلك على الوالدين بالشعور بالضيق النفسي والعزلة الاجتماعية وربما المعاناة من مشاكل صحية، وعلى المجتمع في زيادة معدلات الجريمة وتدهور القيم الإنسانية الأخلاقية، ومن ثم ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية. وهنا نقول يا جماعة الخير أن مواجهة التفكك الأسري وتجنب تبعاته المزعجة يكون بتقوية الروابط الأسرية، بتخصيص أوقات للأسرة والعائلة، وممارسة الأنشطة المشتركة لتعزيز التواصل الفعال بين الأفراد، ومن ثم حل المشكلات الأسرية بالحوار البناء بالحكمة والتعقل والوعي والبصيرة الإيمانية، والبحث عن حلول لها بالتفاهم والثقة المتبادلة، والحرص على متانة الروابط بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويخدم كل أفراد الأسرة، إضافة إلى تنمية الوعي بأهمية الأسرة التي تربي أجيال القرآن والبناء النهضوي للوطن، وبالدعم النفسي والاجتماعي وتفعيل دور المؤسسات الرعائية عبر تفعيل دور المساجد والمدارس والمراكز الاجتماعية لتقديم الدعم والمشورة بروح إيمانية وعلى أساس الثقافة القرآنية. والله الهادي كل خير وصلاح ورشد، ووئام وسلام، والعاقبة للمتقين. إخوة الإيمان وأحباب ثقافة القرآن، وبعد أن تكلمنا عن التفكك الاجتماعي، هذا المرض الاجتماعي الوبيل أسبابه ودوافعه وكيف نتجنبه، نشتي نقول أننا في وطن الإيمان والحكمة والجهاد نتميز عن سائر الشعوب ومجتمعات العالم بتمسكنا بقيم وأخلاق القرآن والثقافة المجتمعية الأصيلة من عادات وتقاليد وشيم تجعل من قضية التفكك الأسري حالات قليلة ونادرة بفضل الله ورحمته، بفضل جهود القيادة الثورية والسياسية والمكونات الاجتماعية وحكومتنا المجاهدة التي تبذل كل ما في وسعها من تسخير أوامر التضامن المجتمعي ومؤسسة

0: وانت الناطقة في زريبة الأهر والمجون والتعاطي كلما يفقد إنسانية الفطرة السليمة من أنواع المخدرات والمشروبات الكحولية وغيرها من مظاهر إشباع الغرائز بكل ما حرم الله، ويدمر ليس الكيانات الأسرية بل والمجتمعات بشكل عام، حيث تزايد أعداد المواليد غير الشرعيين واللقطاء. فلله الحمد والمنة والفضل بأننا في عهد ثورة الإيمان ومسيرة القرآن ننعم بالأمن والأمان وكل ما يؤدي إلى الاستقرار المجتمعي والنفسي والأسري والعائلي والوحدة الوطنية. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عن سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا، ويفرغ علينا صبرا وينصرنا على القوم الكافرين، ويرحم شهدانا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا، ويعين ويمكن وينصر المجاهدين في سبيل الله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والعزة لله ورسوله والمؤمنين. جدد لقاءنا مع صيني كشت وموضوع اجتماعي آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني كشت بنكهة سام افتر.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
3: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: موعد مجرم يجب أن ننظر إليه هذه النظرة دائما، على أنه عدو مجرم يشكل خطورة بالغة على هذه الأمة. عقليته، تفكيره، نمط توجهاته، ممارساته، كل هذا في إطار عنوان الإجرام، عنوان الإجرام. ولذلك ما يقابل ذلك هو التحرك ضد ذلك العدو من هذه الأمة على كل المستويات، وعدو حقود لا يريد لهذه الأمة أي خير أبدا. وبالتالي كيف ينبغي أن تكون حسابات هذه الأمة في مواجهته إلا السعي للتصدي له، لمنعه من تنفيذ جرائمه ضد هذه الأمة. وصدق الله القائل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم.
1: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات، التصعيد بسم الله.

وعلى العرب وعلى المسلمين وعلى تعبنا والله تعبنا. كيف اللي بيصير فينا والله تعبنا.

0: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.
1: يا شنت كل غزة صابرة وابنها

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين المزارعات كل المستمعين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم جميعا مع الخريف وبداية الخريف. كم بين افرح وكم بين اسعد، قولوا لي ليش؟ لانه موسم حصاد جهد وتعب سنة كاملة عانوا منها الرعية ودفعوا كل ما لديهم من مدخرات ومن إمكانيات من أجل يوفروا ويوصلوا لذي الأشاه ولذي النجم ولذي الفصل، فصل الخريف. وفي الخريف الناس كلها يجب عليها أن تقبل على استهلاك المحاصيل الزراعية الموسمية. للمه الجسم طبيعته وتكوينه تركيبته الإلهية الربانية الذي خلقها الله فيها يحتاج إلى القيم الغذائية والتركيبة المعدنية الذي في المحاصيل أيش الموسمية. مثلا لو ما يجي موسم العنب عقلك الباطن أيش يقول؟ آه والله نفسي فيها يا أولاد في عنب. والمرت تقول لو تشتري للعيال عنب، وذي يتحكى يقول والله عنب. الكل من هنا ومن هنا كلهم أيش نفسهم أيش دشتهم صار العنب. وهذا هو الجسم بيحتاج إلى الجلوكوز المركز اللي هو موجود في العنب وإلى بقية العناصر والتركيبة الغذائية اللي فيه. سبحان الله العظيم، الجسم بيحتاجها في هذا الفترة وبيخزنها فيه لموسم كامل. بيخزن القيم الغذائية الذي في العنب لموسم كامل إلى أن يأتي موسم العنب في السنة الجاية. لذلك احنا بننصح هكذا اليمنيين أنه الله سبحانه وتعالى خلق لنا المحاصيل الموسمية لاحتياج أجسامنا لها، ولكل موسم له خريفة سميه خريف، والخريف بمعنى أنه الشيء الذي الناس يأكلوا منه ويكثروا، كل وكثر هو خريف. لأنه يقول لك الخريف مشو طول السنة، هو موسم. وكذلك التين الشوكي مشو بيلفت نظرك ونفسك بتشلك له، أشتي بلس يلا كلوا بلس. والبلس التركي أو التين الشوكي ملان الأرض، ملان الأرض وملان الأسواق وملان العربيات والدنيا كلها بتشغي أي تين شوكي. نعمة عظيمة وبركة من هذا الثمرة الطيبة والغنية بالقيم الغذائية. وكذلك البلس العربي أو ما يسمى بالتين الرومي، البلس الأسود هذا قيمة غذائية عالية، وصبوح البلس مفيد جدا، ولكن ما يكثروش الناس منه. ليش؟ لأنه الحبيبة تحكة يعني ما تهضمش في المعدة بسهولة. لذلك تبصروا عزكم الله عندما تخرج الفضلات الإنسان، بذرة التين أو التين الرومي أو البلس العربي بتخرج مع الفضلات، صح؟ لذلك لا ننصح بالإكثار منه، لأنه عندما تمتلأ الأمعاء منه ودرت رج زعال بيسبب إمساك، وإمساك ما هوش إمساك عادي، يعني إمساك مضر. لذلك كلوا ولا تزيدوا منه، عكس البلس التركي عكس العنب. العنب لا زاد كذا يتخف البطن من الإمساك وال ويقع ليونف فيها. وكذلك التين الشوكي. طبعا بقية المحاصيل احنا لو ما بنركز على المحاصيل الموسمية، هذا مش معنى انه ما بننصحش ان الناس يأكلوا من بقية محاصيلنا ومنتجاتنا الزراعية، لا، نستهلك كل ما انتج من البلدة الطيبة من هذا الارض المباركة ونستهلكه، لانه بنفيد انفسنا بنفيد المزارعين بندفع بعجلة التنمية الزراعية الى الامام. عندما ما بحدثش بورة فالمحاصيل والمزارع يلقى رواج المنتجة بيتقوى ويستمر في عملية الإنتاج. وهنا بنخلق حاجة اسمها بيقولوا العلماء هذا اليوم عنصر الاستدامة، وهي دورة التنمية الزراعية أو دورة عجلة التنمية الزراعية الدورة الكاملة أو الدورة الاقتصادية الكاملة. أنتم من بيصنع الدورة الاقتصادية هذا؟ أنتم المواطنين، المزارع هو أساسه، وأنتم المستهلكين. أكيد لو ما بشنتوا ما حيقعش زراعة، لمن شزرع على الهواء؟ لا، أنتم أساس الهدف للإنتاج الزراعي، ما بينتج إلا من أجلكم ومن أجل أبنائنا ومن أجل هذه الأمة. أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمستمعات، لن أطيل عليكم في هذه المقدمة، وخصوصا نحن موسم عمل ما عاد أشتي شقر ولا استقر الصقد ولا كل المزارعين. أشياء زي أدور لي شعير، أدور لي بر، أدور لي قلة، أدور لي عتر، أدور لي بلسن، كل أو العدس، ندور كل هذا البذور، لأن هذا الأيام أيامها. وإحنا ذا الحين في ذو مذران، لأنه جذرة كل المحاصيل ما عدا الذرة إلا في حضرمة. في حضرموت عاد وغر حيبدأ في حضرموت طبعا عادهم حيضروا بعد أيام قليلة وهم يعني في الشولة والنعايم، لأن بمثال بيقول من حق حضرموت هذا سعد السويني الحكيم، عندنا علي بن زايد والحميد بن منصور، وعندهم أبو عامر وسعد السويني. سعد السويني ما قال، قال عفر الكنب في الشول والنعايم، اسمع مقالي لا تكون نائم. أيوة، الكنب نوع من حبوب السمسم، لون لون الحبة حقه الأسود، أو نسميها السمسم الأسود أو الجلجلان الأسود، لو تبصروا كم فم من زيت في الصالد خيران أكثر من الأبيض طبعا، وكلهن نعمه وبركة من الله سبحانه وتعالى. إذا نصلي ونسلم على محمد وآل محمد خيرات، ونملي قلوبنا صلوات، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صلي وسلم عليه في الأولين، اللهم صلي وسلم عليه في الآخرين، اللهم صلي وسلم عليه من يومنا هذا إلى يوم الدين. فاصل ونرجع نواصل احنا وياكم مع الفقرة الثانية في برنامجنا التقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرحبتو، ارحبوا عدد حبات العنب الذي في اليمن كلها من سلوان وخارف وهذه المناطق في محافظة عمران، لا صعده لا صنعاء، لا كل المناطق التي بتنتج محصول العنب، عدد كل حبة، عدد كل قحطة عنب. نرحب بكم بها أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات وكل المستمعين والمتابعين. طبعا كل المزارعين أنتم دارين أن احنا في الشهر الحميري ذو مذران، صح؟ أكيد أنه ذو مذران اليوم هو الثاني منه، ذو مذران ثلاث مرات بنكررها. احنا في ايش؟ في الشهر الحميري ذو مذران، واليوم كم منه؟ ثلاثة ايش؟ ذو مذران. يوافق ثلاثة ذو مذران، ركزتوا عليها، ثلاثة ذو مذران. يوافق في الأشهر الرومية أو السريانية اليوم ثلاثة تموز. أما الشهر الميلادي اليوم 16 يوليو، 16 ايش يوليو. ومنزلة الشمس اليوم 2 النثرة، 2 ايش؟ النثرة. والطالع فجرا للمسبحين والمستغفرين من حين الله من قبل الفجر اليوم 2 الذراع، عمل الذراع الذراع الذراع، هذا الايام عمل في التهايم لانه بدايه مواسم الامطار ان شاء الله، ان تقع امطار عميمه تعم السهل التهامي كله كما هي امطار في المرتفعات، ان شاء الله بعد ايام قليله هندخل في العلم. اما المعلم الزراعي اليوم كم هو عندنا؟ 12 طلوع الصلم أو الظلم الثانية، اليوم كم منه؟ 12. والمتوسط وقت العشاء يا مصلين على محمد وآله، هذا اللي نبصر بعد صلاة الفجر، احنا لا نزال في الأيام الأخيرة من الغفر، والغفر عبارة عن ايش؟ منزلة جنوبية أو من المنازل الجنوبية، هي عبارة عن ثلاثة كواكب خفية الضوء، رقم ثلاثة في السماء وخلف الرقم 2-1 وبين كل واحد وآخر أكثر من متر، نستطيع مشاهدتها بالعين المجردة إذا كانت السماء صافية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد، نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير، إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.

هذه القدرات العسكرية التي تبنى في إطار هذه الثورة المباركة وصلت الآن إلى مستوى عظيم ومهم وكبير وواضح، سواء على مستوى التصنيع الحربي أو على مستوى الأداء القتالي والتكتيك العسكري.

إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: العدد الأخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الخميس 2 صفر 1448 الموافق 16 من يوليو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: عودة مطار صنعاء الدولي للخدمة بعد تأهيل مدرجي الإقلاع والهبوط. أعلنت دعمها الكامل لخيارات الرادع، مسيرة ووقفات قبلية تؤكد الجهوزية لمعركة التحرير وانتزاع الحقوق. عدوان أمريكي يستهدف مخزنا للقمح ومصنعا للمياه المعدنية ومنشآت مدنية في إيران. الحرس الثوري تدمير مواقع ومنشآت أمريكية في البحرين والأردن والكويت. أيضا على صحيفة الثورة: طهران لمجلس الأمن نقل أسلحة لليمن أكاذيب أمريكية. تصعيد شامل للاحتلال في الضفة وحملات اعتقال وهجمات استيطانية. انقسامات داخل ميليشيات السعودية وتوترات قبلية في شبوتة تنذر بمواجهات دموية. قوات العدو الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات للمنازل في جنوب لبنان. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: شركة طيران خليجية وعربية تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى السعودية على خلفية الردع اليمني. عبد الرحمن العابد للمسيرة: كسر الحصار أعاد الروح لليمنيين وأسقط خدعة خفض التصعيد وأثبت امتلاك اليمن أوراق قوة. اليمن يفرض عزلة جوية على السعودية ويربك حسابات الرياض الاقتصادية. الحصار يرتد على صانعه. إيران لمجلس الأمن نقل أسلحة لليمن أكاذيب أمريكية لتغطية جرائم واشنطن بحق الشعب اليمني. حصاد الشمس ابتكار يمني واعد لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. مسيرة طلابية حاشدة بجامعة صنعاء رفضا للعدوان السعودي وتفويضا للقيادة بكسر الحصار. استهداف أبها أولى خطوات معركة التحرير الشامل وإنهاء الحصار المفروض على اليمن. كندا تحذر رعاياها من السفر إلى السعودية عبر مطار أبها بسبب العمليات اليمنية. الجيش الإيراني يستهدف مربض مقاتلات F-18 ومبنى الإقامة وحظيرة معدات الجيش الأمريكي في الأردن. اليمن يفرض عزلة جوية على السعودية ويربك حسابات الرياض الاقتصادية. طهران تجدد الردع بعمليات نوعية وتعلن إغلاق كافة مسارات النفط والغاز التي تستخدمها أمريكا وحلفاؤها. العدوان الصهيوني مستمر، شهداء بغزة وعمليات هدم واعتداءات بالضفة. موقع إلكتروني صهيوني ضربة أبها فتاكة واليمن يثبت حضوره في حسابات الصراع الإقليمي. أيضا على المسيرة نت: حرس الثورة الإيراني يوجه رسالة للشعبين الكويتي والأردني: لا عداوة بيننا وبينكم وندعوكم لطرد الأمريكيين. عشرات الشهداء في عدوان أمريكي استهدف بنى تحتية جنوب إيران، والجيش الإيراني يتوعد برد حاسم. الجيش الإيراني يهاجم القرار البريطاني بشأن حرس الثورة ويؤكد وحدة الساحات المسلحة في مواجهة التهديدات.

0: من صحيفة أو من موقع المسيرة نت إلى موقع الميادين. مراسل الميادين، إصابات بعدوان إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة. إسقاط مسيرة مفخخة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق، واستهداف مقر كردية في السليمانية. اختتام محادثات روما بين لبنان والاحتلال، الاتفاق على هيكلة عملية للمناطق التجريبية. أوكرانيا، وزير الدفاع ميخايلو فيدروف يستقيل من منصبه. فرنسا، لن نرسل قوات برية إلى إيران، والبعض في إسرائيل يريد استمرار الحرب. موسكو، مقتل كبير مهندسي محطة زاباروجيا النووية بهجوم من مسيرة أوكرانية. الغارديان، 22 حالة وفاة في حجز إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية حتى الآن هذا العام. عدوان أمريكي يستهدف مناطق في جنوب إيران، والأضرار تطال منازل سكنية. إيران، عملياتنا تستهدف البنية التحتية الهجومية الأمريكية وهرمز مغلق حتى يصبح تحت إرادتنا. وختاماً، إيران تضرب أهدافاً في قاعدتي علي السالم والأزرق وتجمعاً للجيش الأمريكي رداً على العدوان. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجاً وتنفيذاً أماني عبد الكريم مفضل، تقديماً آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: السادس عشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 10 مواطنين بسلسلة غارات شنها العدوان على مناطق متفرقة من مديرية نهم في العاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طيران العدوان جزيرة كمران في الحديدة بسلسلة غارات ما أدى إلى تدمير مدينة سكنية قيد الإنشاء والممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف العدو السعودي بالصواريخ والمدفعية مناطق متعددة في مديرية شدة ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة 3 بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى، كما قتل المواطن هارون التميمي بنيران المرتزقة إثر اقتحامهم مركز امتحانات في منطقة الخيامي بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن وأصيب 5 باستهداف العدوان بعدة غارات عدد من السيارات بينها حافلة ركاب في الجراحي في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية، كما تعرضت مناطق متفرقة في رازح لقصف مدفعي وصاروخ سعودي تسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات.
6: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد. كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطن من أبناء منطقة الجبلية إثر القصف العشوائي للخونة على المناطق السكنية في خرق مستمر ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مدينة حرب بمحافظة حجة، كما شن 4 غارات على مديرية صرواح، واستهدف العدوان ب6 غارات أخرى مديرية مجزر بمحافظة مارب، كما شن 7 غارات على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 6 غارات على مناطق متفرقة من مديرية رحبة بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان وأدواته 204 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتضمنت الخروقات تحليق مكثف للطيران للاستطلاع المقاتل بعدة محافظات، فيما شملت استحداث تحصينات قتالية وقصف صاروخي ومدفعي وأعيرة نارية مختلفة في خروق متواصلة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد مواطن إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق في مديرية جدة الحدودية في محافظة صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 124 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و12 هجوما بطائرات العدو المسيرة المقاتلة وتحليق مكثف في مقبنة وحيس، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.

0: به وعدا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الغزاة والمرتزقة في معسكر الحجف بالمضارب جنوب تعز بصاروخ نوع توشكا أصاب هدفه وأوقع عشرات القتلى والجرحى وتدمير في الآليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عديد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في تدمير طقمهم كان يقلهم بعبوة ناسفة في منطقة الصفراء بعسيلان شبوة، ودمر المجاهدون آلية للعدو ولقي من كان فيها مقتلهم في عسيلان، كما أحبطوا محاولة تسلل للمرتزقة على مواقع عسكرية في يام بنهم، وقتل وأصيب أعداد من المرتزقة ولقي عددا منهم مقتلهم بهجوم مباغت للمجاهدين على مواقعهم في الغيل في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية مستهدفة بعدة غارات تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في الساحل، وأكد مصدر أن الهجوم أسفر عن سقوط خسائر في عديد وعتاد المرتزقة في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الأبطال عمليات هجومية على مواقع وقرى سعودية قبالة جبل الدود، وأثناء التقدم استهدفوا بصاروخين وقذائف بعشر تحسينات وتجمعات العدو السعودي والمرتزقة، وأحرقوا طقما عسكريا ودمروا ثلاث آليات وقتلوا عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة وأسروا آخرين، واغتنموا في المواقع والقرى التي تمت السيطرة عليها أسلحة رشاشة ثقيلة وقواذف وذخائر وأسلحة أخرى، كما استهدفت المدفعية تجمعات العدو بعدة قذائف في منطقة الصوح قبالة نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 سيطر الجيش واللجان الشعبية على موقع الشرفة بعد معارك ضارية مع كتائب العدو وانتهت بدحر من تبقى من حلول العدو السعودي، والسيطرة النارية الكاملة على الموقع وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم واغتنام أسلحة كانت بحوزتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على عدة مواقع للمرتزقة شرق جبل الدود ما خلف خسائر في عديدهم وعتادهم، وتمكنت وحدات القناصة من قتل جندي سعودي في موقع المعريضة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة باتجاه مطار جيزان بعدة طائرات قاصف توكي أصابت أهدافها بدقة عالية، وأوضح العميد سريع أن العملية استهدفت مرابط الطائرات ومؤكدا أنها أدت إلى تعطل الملاحة في المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتلت وحدة القناصة ثلاثة مرتزقة شرق جبل الدود وجبل جحفان، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم غرب حيران ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي ذو الفقار، وحققت العملية هدفها بنجاح وتسببت بهروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتوقفت حركة المطار. كما نفذ سلاح الجو المسير ثلاث عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة، طائرتان على هدف عسكري للعدو الصهيوني في منطقة النقب وطائرتان على مطار اللد وميناء أم الرشراش، وحققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في دعم غزة حتى رفع العدوان والحصار.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة استهدفت طائرتان منها هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة

0: النقب المحتلة، وطائرتان استهدفت مطار اللد وميناء أم الرشراش، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. إن اليمن بقيادته المؤمنة وشعبه الوفي الأبي الصامد وجيشه المجاهد لن يتوقف عن تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، ولن يتردد بعون الله في العمل على توسيع عملياته العسكرية رفضاً لجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق إخواننا في غزة، فغزة التي بصمودها فضحت العملاء وبتضحياتها كشفت زيف ادعاءات العالم الغربي، والتي بدماء أطفالها ونسائها أسقطت شعاراته الكاذبة والخادعة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة بأن سفنها ستتعرض للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة بغض النظر عن وجهة تلك السفن، مستمرون في دعم غزة والانتصار لها، وعملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 21 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 16 من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: سام اف ام، إذاعة المحور.
3: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. البث المباشر من إذاعة سام اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى فترة جديدة مباشرة أثيرية على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5. فترة أثيرية معكم صباحا في هذا اليوم الجديد، ستكون هذه الفترة معكم من الآن حتى قبيل العاشرة بإذن الله تعالى بالعديد من الأحداث والمستجدات التي طرأت خلال هذا الأسبوع. سنكون في هذه الجولة المباشرة معكم مستمعينا الكرام والتي تستمعون إلينا عبر تردداتنا العاملة وكذلك عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. الأحداث خلال هذا الأسبوع كانت كثيرة وكانت كفيلة أيضا بأن نلخصها ونستذكر كل ما حدث في هذا الأسبوع من إنجازات، من بيان للقوات المسلحة اليمنية بخروج شعبي كبير مهيب في كل المحافظات استجابة لدعوة السيد القائد في النكف الجبلي المستمر وفي التحشيد الشعبي المستمر، فترجمه الشعب اليمني بالخروج ليلا في كل الساحات في المحافظات الحرة مباركة أو تأييدا لكل خيارات القوات المسلحة اليمنية وكذلك تفويضا للسيد القائد يحفظه الله، وكذلك فرحة بأننا سنكون في مواجهة هذا العدو السعودي بعد صبر طويل، وهذا الصبر الذي بات ينفد في الآونة الأخيرة بفعل الحصار والمعاناة، انقطاع الرواتب، عدم دخول الأدوية، حصار مطار صنعاء إلى يومنا هذا. هذا كله يترجمه الشعب اليمني بخروج وبتأييد وتفويض للسيد القائد وكذلك تأييد لكل خيارات القوات المسلحة اليمنية. الجمهورية الإسلامية في إيران ولله الحمد استطاعت كسر الحصار المفروض على مطار صنعاء بتسيير رحلات جوية مدنية إلى مطار صنعاء، وما أتى بعد ذلك وما ترتب على هذا الكسر من تحركات سعودية لتحييد هذه الطائرة عن الهبوط في مطار صنعاء، فما كان من العدو السعودي إلا أن استهدف مطار صنعاء يوم الاثنين بغارات جوية على مدرجي الإقلاع والهبوط لكي لا يتسنى لهذه الطائرة الإيرانية المدنية أن تهبط على مطار صنعاء. فلله الحمد رجال الله يعرفون خباثة هذا العدو السعودي وقاموا بتجهيز مطار الحديدة وكان جاهزا لهبوط هذه الطائرة بكل تحد وبكل إصرار على كسر الحصار، فهبطت هذه الطائرة في مطار الحديدة بصرخات مدوية من كل الأحرار أمام محاولة العدو السعودي لثني هذه الطائرة عن الهبوط في أي مكان على الأرض اليمنية. فأتى بعد هذه الضربات تحذيرات من القوات المسلحة اليمنية وأتت ضربة مباركة للقوات المسلحة لمطار أبها الدولي، والتي كانت أولى هذه الرسائل التي ردت بها القوات المسلحة اليمنية على استهداف مطار صنعاء الدولي. العدو السعودي حاول جاهدا أن يتزحزح وأن يبتعد عن المشهد
ومحاولته بأن يجبر حكومة الشرعية، ما يسمى حكومة الشرعية، بأن تتبنى هذا القصف عبر ما يسمونه القوات المسلحة اليمنية وناطقها العسكري، وكأنهم يملكون الجرار وكأنهم يملكون الطائرات القتالية الحربية، يستهينون حتى بمرتزقتهم، يستهينون حتى بمن يؤيدونهم. فالشعب اليمني الحر يعرف من هو غريمه ويعرف من هو عدوه، حتى وإن حاولوا التخفي وأن يحاولوا أن يكونوا تحت عباءة ما يسمى بالشرعية والقوات المسلحة اليمنية للشرعية، إلا أنه العدو السعودي معروف، معروف بحقده منذ أكثر من 10 أعوام. من استهدف مطار صنعاء يوم الاثنين بغارات جوية هو نفسه من استهدف مطار صنعاء في أول يوم لهذا العدوان في 26 مارس 2015. العدو واضح وغريمنا واضح، والرد كان مزلزل على مطار أبها والقادم أعظامه.

وأمام هذه المستجدات على مستوى اليمن لا ننسى ما يحدث اليوم في فلسطين المحتلة، في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، من جرائم وانتهاكات مستمرة، كذلك الاعتداء الأمريكي على إيران مؤخرا باستهدافه للأحياء السكنية للآمنين للمواطنين. أكيد سنكون في جولة في هذه الفترة الصباحية مستمعينا الكرام، والتي ستستمر معكم إلى قبيل العاشرة بإذن الله.

0: إشارتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي. نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة. نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصباً عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية. نقول العبارة التي قالها الإمام زيد، نقول للسعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد. لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، ومستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان، والتي مدتها 2 أسبوع فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
12: في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
15: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
15: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، عدنا.
0: فمن فوائد الصرخة في وجه المستكبرين أنها تضبط مسألة الموالاة والمغاداة في الاتجاه القرآني، وهذا واجب الإنسان المسلم، وأيضا في الاتجاه الصحيح بمنطق الفطرة، بمقتضى الحكمة، بمقتضى الحق، بمقتضى العدل. القرآن الكريم هو يأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق، كله حق، ليس فيه تجن على أحد. يوجهك إلى معاداة من لا ينبغي أن تعاديه، من تكون معاداته خروجا عن الحق والعدالة. القرآن يوجهنا إلى أن نغادي أعداءنا، أعداء الله، أعداء الحق والعدل والخير، الذين يتحركون بشرهم وظلمهم وطغيانهم وإجرامهم لاستهدافنا. شرهم هو خطر علينا لأنهم يستهدفوننا به، الظلم، الإفساد، الإضلال، الإجرام، كله يتوجه منهم نحونا باستهدافنا.

شهدت الساحة الفلسطينية في الساعات الأخيرة تصعيداً عسكرياً صهيونياً خطيراً ومنهجياً شمل قطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية في تحدي سافر للتفاهمات والاتفاقيات الموقعة. وتنوعت هذه الانتهاكات بين غارات جوية وقصف مدفعي طال منازل المدنيين في القطاع بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة وعمليات هدم للمنشآت السكنية والتجارية واعتداءات متطرفة نفذها المغتصبون الصهاينة بحماية من جيش العدو الصهيوني في الضفة الغربية، مما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرح عشرات المواطنين وتشريد عائلات بأكملها. في قطاع غزة ارتكبت قوات العدو الصهيوني فجر يوم أمس 5 خروقات جديدة لاتفاق التهدئة، مما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وأفادت المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى باستقبال جثامين الشهداء 4 وعدد من الجرحى جراء غارة جوية صهيونية استهدفت شقة سكنية مأهولة تعود لعائلة أبو قاسم محيط دوار البركة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي غزة أيضا أصيب عدد من المواطنين بصاروخين أطلقتهما مروحيها التابعة للعدو الصهيوني استهدفت منطقة الجامعات غربي المدينة، بالتزامن مع إطلاق دبابات العدو الصهيوني نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية للمدينة وكذا شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث ألقت مسيرات صهيونية قنابل متفجرة قرب دوار بني سهيلة، ونفذت قوات العدو الصهيوني عملية نصف ضخمة للمباني السكنية في منطقة قيزان النجار.

تأتي هذه الانتهاكات استمراراً لخرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة لليوم 278 على التوالي، وهو الاتفاق الموقع في 10 من أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية برعاية عربية وأمريكية. في الضفة الغربية شنت قوات العدو الصهيوني حملة دهم واعتقالات طالت 5 مواطنين فلسطينيين من بينهم الصحفي محمد حسن سعدي من بلدة المزرعة الغربية شمال غربي رام الله. وشملت الاعتقالات الفتى فاروق مجدي حمايل 16 عاما من بلدة بيتا جنوب نابلس، والشاب محمد أو مؤمن محمد سليمان عويس من بلدة اللبن الشرقية بعد الاعتداء على والده بالضرب، والشاب وائل حرب داود من مدينة قلقيلية، والشاب عدي بسام عبد الله من بلدة أحبلة. كما اقتحمت قوات العدو الصهيوني مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم واحتجزت أكثر من 25 مواطنا داخل صالة الفينيق وأخضعتهم للتحقيق الميداني قبل إخلاء سبيلهم.

0: وفي إطار الاعتداءات الميدانية للمغتصبين الصهاينة، أصيب يوم أمس 3 مواطنين فلسطينيين بكسور وجروح ورضوض إثر هجوم مسلح شنه مغتصبون صهاينة بحماية جيش العدو الصهيوني على منازل عائلات شناران في خربة وادي الرخيم ببلدات يطا جنوب الخليل، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج. وتواجه هذه المنطقة هجمة شرسة بعد نصب خيمة للمغتصبين في أراضيها. وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس تسلل مغتصبون صهاينة تحت جنح الظلام وأعطبوا إطارات عدة مركبات فلسطينية متوقفة أمام منازل المواطنين في منطقتي العقبة والجهات الشرقية والغربية للبلدة.
1: تبدأ من الشجرات اللي زرعتيها.
2: داخل منزل أنهكته اعتداءات المستوطنين تنهمر دموع الحاجة أم عطا بينما يواسيها حفيدها المصاب في يده، مؤكدا أن الجراح لن تكسر صمودهم وأن زرعهم سيبقى شاهدا على تمسكهم بأرضهم رغم تكرار الهجمات على منزلهم في قرية المغير قضاء مدينة رام الله.
3: يوم أننا تولدنا أن الله قطع زرعتنا دارين أن بنيتي
1: وبدنا نظل هان يا ستي
3: عمرنا وسوينا رزاك وتشل
1: وبدنا نظل هان والله تعبك ما بفرط فيه
3: ونحن رغم علينا تشل أخذوا
1: وبإذن الله غير يرجع يا ستي
3: سلونا البكاء اللي احنا فيه
1: والله لا يرجع يا ستي والله تعبك وشكاك ما بفرط فيه حبيبتي يا ستي.
2: دموع الحاجة أم عطا كانت مرآة لما يدور خارج البيت، فالاحتلال اقتحم المكان تلبية لرغبة المستوطنين في كسر حصن البيت المحاصر بالحديد لتسهيل رعي أغنامهم في حديقة منزل عائلة أبي عطا الذي حوله أهله إلى سجن كبير مغلق من مختلف الجهات خشية اعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف.
4: إجوا مستوطنين مسلحين، 6 مستوطنين، بعدين جت دورية بالجنود فيها 5 جنود، إجوا معهم قصاد وصاروا يقصوا في الشيك وفي البواب يدخلوا جوا الدار ويحرقوا الدار علينا، يعني مع بعضهم مشتركين مع بعض. يعني قال افتح الباب، قلت له بفتح لكش الباب معك مستوطنين لانك انت مش عبر جيش، انت عبر مستوطن جاي بتمشي مع المستوطن جايبه، ورفضت الا ان مكسوهن وغصب عنا وخلعوا الباب خلوا وقطعوه.
5: الاصابه اللي في يدك
4: ليش؟ الاصابه هذا اول امبارح جو علينا انا ذبحونا ضربوا تكسروا تكسير الجيش ورحنا على المستشفيات نكرونا في الاسعاف اول امبارح وروحت، يعني لازم اضل في المستشفى ما رضيتش اضل في المستشفى لان داري ظلت فاضيه في الشفيه، هذا انا اولادي في المستشفى بس هذا كانوا مؤمنين واخذوه، ما ظلش حدا في الدار عندي غير أنا واختياري.
2: اعتداءات يومية تتعرض لها عائلة أبي عطا، يهدف الاحتلال من خلالها إلى تهجيرهم من المكان ومصادرة الأرض لصالح التوسع الاستيطاني. وفي كل مرة يطلق الاحتلال الرصاص والقنابل الصوتية والغازية تجاه المواطنين، ما يؤدي إلى إصابات في صفوفهم بعضها خطيرة كما حدث في الاعتداء الأخير.
6: يوم سمعت ان الجيش دخل بضرب في كرائبي رحت اشوف واساعد، خلينا نقول فجاه صفيت صرت على جنب ورحت امشي حوالي 100 متر لهم جايين، عاد يوم اجوا بعدت عنهم شوي طخوني في ظهري في ظهري طلع لهم طلقي.
7: سمع الله لمن حمده.
2: عائلة أبي عطا واحدة من عشرات العائلات الفلسطينية التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين المتكررة في قرية المغير، وهي قرية يستهدفها الاحتلال بهدف تهجير سكانها ومصادرة أراضيها بالقوة، شأنها شأن باقي قرى شمال شرق مدينة رام الله.
8: حصار القرى هو من أجل منعهم من الدخول للوصول مرة وللأبد إلى أراضيه، وما يستطيعون تهجيره يستطيعون تهجيره، يعني سيهجرونه، لأنه للأسف يعني القضية ليست فقط تجمعات البدوية، تم تهجير أكثر من 118 تجمع حتى الآن من أصل 450 تجمع، والعملية ما زالت جارية. إنما أيضا اليوم القرى بدأوا باحتلال البيوت على أطراف القرى من أجل الإزاحة التدريجية لهذه القرى وتفريغها، فبالتالي هناك موضوع تهجير بكل معنى الكلمة، هناك موضوع تطهير عرقي بالضفة الغربية، إبادة صامتة بمعنى آخر للقضية الفلسطينية.
2: خلال الأشهر الأربعة الماضية نفذ المستوطنون أكثر من 1500 اعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم في الضفة الغربية في وتيرة هي الأعلى خلال السنوات القليلة الماضية. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.

كما شنت الولايات المتحدة خلال ساعات ليل وفجر الأربعاء الخميس سلسلة اعتداءات استهدفت عددا من المناطق في إيران. وتحدث المصدر عن تجدد الغارات الأمريكية على ميناء بندر عباس جنوبي البلاد للمرة الثالثة خلال الساعات الأخيرة. وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية سماع انفجارات في مدينة راسك من جراء العدوان الأمريكي، بينما أفادت وكالة تسنيم بسماع دوي انفجارين في مدينة كنارك في محافظة سيستان وبلوشستان. وأفادت وكالة مهر بسماع دوي انفجارات جديدة في مدينة الأهواز، فيما أكدت وكالة تسنيم أن العدوان الأمريكي استهدف أكثر من 4 نقاط في المدينة عدة مرات خلال الليل. من جهته أعلن مساعد محافظة خوزستان أن الاعتداءات الأمريكية ألحقت أضرارا بعدد من المنازل السكنية في مدينة الأهواز. وفي هرمزغان أيضا أكد مجلس المحافظة وقوع أضرار في جزء من مصنع لإنتاج مسحوق السمك إثر عدوان أمريكي استهدف محيط جزيرة قشامة. وبعد أن ذكرت وكالة تسنيم أن قذيفة أمريكية أصابت موقعا في محيط ميناء سيريك، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بتجدد العدوان الأمريكي على الميناء. كما أفاد رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية باستشهاد 35 مواطنا من جراء العدوان الأمريكي، وذلك حتى الساعة 12 من ظهر يوم أمس. ويواصل العدوان الأمريكي منذ أيام اعتداءاته على مناطق في جنوب إيران، فيما ترد إيران على ذلك مستهدفة قواعد ومنشآت ومواقع استراتيجية أمريكية في المنطقة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الهجمات الأمريكية على إيران ستستمر حتى أقول أن هذا يكفي، مقرا في الوقت عينه أن إيران لا تزال تمتلك القدرة على المقاومة. وبسبب العدوان الأمريكي وتحركاته في مضيق هرمز، فضلا عن إعادة ترامب فرض الحصار البحري، أعادت إيران إغلاق هذا الممر المائي.

0: الرايات الحمراء التي رفعها شعبنا في مراسم التشييع أكدت بأن الثأر والقصاص قائم ولن ينسى. نحن أصحاب الدم ولن يرتاح بالنا حتى نقتص من المجرمين.
1: ليعلم ترامب وأعوانه بأننا لن نفرط بدماء سيدنا الشهيد، مساعدون للمواجهة والذهاب إلى حرب مفتوحة. الآن يحاولون سرقة مضيق هرمز منا، لكن عليهم أن يفهموا أن هرمز هو جزء من سيادتنا، ومهما فعلوا لن نتراجع.

0: وهنا في ساحة فلسطين يتفجر الغضب وتتصاعد المواجهة، شعار الدم بالدم يفرض حضوره، فالثأر بات مطلبا شعبيا وغدا جزءا من مسيرة الثورة، بعدما نسفت واشنطن مذكرة التفاهم برمتها وأشعلت فتيل التصعيد.
1: العدو الخبيث يعتقد أنه سيبقى بمأمن من ضرباتنا، طريقنا واضح ولن نرضى بأقل من القصاص، نهجنا الثوري يفرض علينا الرد على أي اعتداء، فزمن أضرب وهرب قد ولى.
2: لقد عدنا إلى المربع الأول، العدو نقض جميع بنود مذكرة التفاهم، وعليه الاختيار إما الاعتراف بحقوقنا السيادية أو تحمل تكلفة الحرب.
3: تبقى الجداريات شاهدا على خطاب مشبع بنبرة ثورية ومحمل برسائل الثأر والتحدي، في لحظة تقف فيها المنطقة على حافة الانزلاق نحو صراع أوسع. علي جعفر، المسيرة، طهران.

في زمننا هذا لا يجل الطغيان الأمريكي والإسرائيلي ومن يدور في فلكه من المنافقين من المنتمين إلى هذه الأمة، لا يجل عن الطغيان الأموي لا فيما يشكله على هذه الأمة من تهديد في دينها، وهو يحرف مفاهيم دينها وتعاليم دينها ومبادئ دينها، ولا في واقع حياتها فيما يشكله من تهديد لها في أمنها وسلمها واستقرارها واقتصادها وحريتها واستقلالها وكرامتها.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. فما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

اليمن يفرض عزلة جوية على السعودية ويربك حسابات الرياض الاقتصادية. الحصار يرتد على صانعه.

كتب نوح جلاس: لم يعد العدوان على اليمن يمر من دون كلفة، ولم تعد سياسة الحصار الجوي التي فرضتها السعودية طوال 11 عاما واقعا أحاديا تتحكم به الرياض كما تشاء. فمع استهداف مطار صنعاء الدولي جاءت الضربة اليمنية على مطار أبها لتعلن انتقال المواجهة إلى مرحلة مختلفة أصبح فيها أمن الملاحة الجوية السعودية مرتبطا مباشرة بقرار رفع الحصار عن اليمن. هذه المعادلة الجديدة تتجاوز الرد العسكري إلى إعادة صياغة قواعد الاشتباك في أحد أكثر القطاعات حساسية بالنسبة للسعودية وتوجهاتها الاقتصادية والسياحية، وهو قطاع الطيران المدني الذي يعتمد في استمراره على عنصر الثقة قبل أي شيء آخر.

0: وعلى وقع استهداف مطار أبها، فإنه منذ اللحظة التي أطلقت فيها القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لشركات الطيران من استخدام المطارات والأجواء السعودية، بدأت المؤشرات العملية تظهر تباعا، بما يكشف أن التحذيرات بات ينظر إليها باعتباره معطى عملياتيا فرض نفسه على شركات الطيران والحكومات، وهو الأمر الذي بدأ يشكل نوعا من العزلة الجوية الدولية على الرياض. فخلال ساعات من استهداف مطار أبها، أعلنت شركات طيران خليجية وعربية إلغاء رحلاتها إلى المطار ومنه، حيث ألغت فلاي دبي رحلاتها إلى أبها، كما ألغت رحلاتها إلى نجران، مع إعلان متابعة التطورات والتواصل مع المسافرين المتضررين. وأوقفت شركات سعودية بينها الخطوط السعودية وفلاي ناس عددا من الرحلات المرتبطة بأبها، في حين أعلنت شركات إير كايرو المصرية إلغاء رحلاتها بسبب إغلاق المطار، بينما أظهرت بيانات حركة الطيران إلغاء عشرات الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطارات السعودية مع استمرار الاضطراب في الحركة الجوية. ومع زحف التداعيات والتأثيرات إلى الحركة الجوية وشركات الطيران الدولية، فقد أسهمت العملية اليمنية أيضا في توسيع الاضطرابات داخل المملكة، حيث أصدرت الحكومة الكندية تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى مطار أبها بسبب مخاطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، وهو ما يكشف انتقال المخاطر الأمنية إلى مستوى التحذيرات الرسمية للدول. وتكمن أهمية هذه التطورات في أن قطاع الطيران المدني يقوم على تقييمات شركات التأمين وهيئات السلامة الجوية، وليس فقط على المواقف السياسية، فبمجرد ارتفاع مستوى المخاطر يدفع شركات الطيران إلى تعليق الرحلات أو إعادة جدولتها، كما يرفع تكاليف التأمين والتشغيل. في هذا السياق تبدو المعادلة اليمنية الجديدة مختلفة عن المراحل السابقة، حيث يتوسع الهدف من توجيه ضربة عسكرية رادعة في إطار معادلة المطار بالمطار إلى خلق واقع تشغيلي جديد يجعل استمرار تشغيل المطارات السعودية في ظل استمرار إغلاق مطار صنعاء أمرا محفوفا بالمخاطر. وبذلك ينتقل الضغط من الميدان العسكري إلى قطاع النقل الجوي والاقتصاد والاستثمار والسياحة، فضلا عن أن هذه المعادلة تؤسس لنقل الحصار من صنعاء إلى الرياض، لا سيما في ظل توسع المخاوف الدولية وافتقار المملكة وداعميها للإرادة والقوة التي ظهرت بها اليمن وحليفتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال الإصرار على إكمال الرحلة من إيران إلى اليمن في مشهد ملحمي ما تزال أصداؤه تدوي وما تزال تداعياته تتجه إلى كسر الحصار بالقوة. وبالعودة إلى السياق، تكشف ردود فعل طيران شركات الطيران أن الرسالة اليمنية حققت أثرها الأولي، فالشركات تتخذ قراراتها استنادا إلى تقييم المخاطر، وهو ما يفسر سرعة إلغاء الرحلات وتعليق بعضها فور صدور التحذيرات ووقوع الهجوم على مطار أبها، فضلا عن إعلانات العزوف الدولية المتوالية. كما أن استمرار إغلاق مطار أبها وتعطل الحركة الجوية فيه لليوم التالي مع إلغاء عشرات الرحلات يوضح أن التأثير تجاوز حدود الضربة العسكرية نفسها، ليتحول إلى اضطراب فعلي في قطاع الطيران المدني، وهو ما يولد المزيد من التداعيات على بقية القطاعات الاقتصادية، والأهم من ذلك خلق تأثيرات مباشرة على قطاع السياحة الذي يسعى بن سلمان إلى جعله مرتكزا للاقتصاد السعودي، غير أن السياسة العدوانية تجاه اليمن قد تقود إلى إفشال كل خططه وتوجيهاته ورؤاه الاقتصادية التي لم تجني طيلة 10 سنوات من إعلانها غير الفشل والعجز. ومن زاوية أوسع، فإن اليمن يسعى إلى نقل معادلة الحصار من اتجاه واحد إلى اتجاه متبادل، فإذا كانت السعودية قد فرضت طوال سنوات حصارا جويا على اليمن ومنعت الرحلات المدنية إلى مطار صنعاء، فإن اليمن يعلن اليوم أن استمرار هذا الحصار سيقابله تهديد مباشر لحركة الطيران في المطارات السعودية، بما يقود إلى خلق عزلة جوية دولية في ظل تتابع إعلانات شركات الطيران الدولية إلغاء رحلاتها من وإلى السعودية، وهو ما يجعل كلفة استمرار الحصار على اليمن أعلى من كلفة إنهائه. وتحمل هذه المعادلة أبعاداً اقتصادية تتجاوز قطاع الطيران نفسه، فاضطراب حركة المطارات ينعكس على السياحة والاستثمار وسلاسل النقل والخدمات اللوجستية، كما يؤثر على صورة الاستقرار التي تسعى السعودية إلى ترسيخها ضمن مشاريعها الاقتصادية، وهو ما يجعل أي تصعيد طويل الأمد عبئا متزايدا على الرياض. في المقابل، فإن اليمن يسعى إلى ترسيخ فكرة أن رفع الحصار أصبح شرطاً ضرورياً لعودة الاستقرار إلى المجال الجوي في المنطقة، ولم يعد مطلباً سياسياً قابلاً للتأجيل أو المساومة. فالمعادلة المطروحة اليوم وفق الخطاب اليمني تقوم على مبدأ واضح: لا يمكن أن تبقى المطارات السعودية تعمل بصورة طبيعية بينما يستمر إغلاق مطار صنعاء وحرمان اليمنيين من حقهم في السفر. وتشير هذه التطورات إلى أن الردع اليمني دخل مرحلة جديدة قوامها التأثير المباشر في حسابات الطيران المدني وليس فقط في الحسابات العسكرية. وهذا التحول يمنح اليمن ورقة ضغط إضافية، لأنها تستهدف قطاعا شديد الحساسية سريع التأثير، وتنعكس تداعياته فورا على الشركات والأسواق والمسافرين والمنظومة الاقتصادية السعودية بشكل عام. وفي ضوء هذه المعطيات تبدو الخيارات أمام السعودية أكثر ضيقاً من أي وقت مضى، فالمضي في سياسة الحصار والتصعيد يعني توسيع دائرة المخاوف على مطاراتها وحركتها الجوية واقتصادها، بينما يفتح رفع الحصار عن اليمن الباب أمام احتواء التصعيد واستعادة الاستقرار. وبذلك فإن الضربة اليمنية على مطار أبها مثلت إعلاناً عن مرحلة جديدة من المعركة يتأكد فيها للجميع أن الحصار لم يعد معادلة أحادية، وأن أمن الملاحة الجوية السعودية أصبح مرتبطاً مباشرة بإنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن، باعتبار ذلك الطريق الأقصر لتجنب المزيد من المتاعب على النظام السعودي ومشغليه.
1: الحصار ينقلب على أهله، ومعادلة المطار بالمطار تؤتي أكلها. أنظمة التتبع والملاحة الجوية تظهر شللا تاما في مطار أبها الدولي لليوم الثالث على التوالي، توقف في عمليات الإقلاع والهبوط، تعطيل وشطب لجداول الرحلات، وعزوف لشركات طيران إقليمية. باستعلائه المعهود ينظر النظام السعودي لسكان الجنوب كمواطنين من الدرجة العاشرة، ما يعني أن الشلل في مطار أبها ليس إجراء احترازيا كما يصوره البعض، بل نتيجة حتمية فرضتها مفاعيل عملية عسكرية تحذيرية يمنية ردا على عدوان سعودي غادر استهدف مطار صنعاء الدولي. والسؤال هنا: لماذا مطار أبها وليس مطار الرياض؟ سؤال يطرحه كثير من اليمنيين والمراقبين، والإجابة هنا قد تنحصر في جانبين: الأول عسكري والآخر مرتبط بالتأثير وتبادل الكلفة. عسكريا، تعد أبها ومطارها في إقليم عسير هي الأقرب جغرافيا لليمن من الرياض، ومن الناحية التقنية فإن هذا القرب الجغرافي يمكن القوات المسلحة اليمنية من استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة متفجرة قصيرة أو متوسطة المدى قليلة الكلفة قوية الفاعلية والتأثير. والتدرج هنا يشير إلى احتفاظ القوات المسلحة اليمنية بأسلحة استراتيجية لأهداف استراتيجية قد يراها البعض بعيدة ويراها اليمنيون قريبة في متناول اليد وأقرب من مطار اللد. والرسالة الأهم بأن اليمن ليس مكانا للمقامرة، ولا مقامرة أو حماقة تمر من دون رد فوري موجع ضمن معادلة القصف بالقصف والمطار بالمطار، وربما ما هو أبعد إن استمر العدوان والحصار.

ومن ناحية التأثير والكلفة، فإن انتخاب أبها عاصمة إقليم عسير ومركزه الإداري وقلبه وقبلة سياحه في فصل الصيف من داخل السعودية وخارجها لم يكن اعتباطا، كما لم يكن التوقيت كذلك. فموسم السياحة يبدأ من أواخر يونيو وصولا إلى سبتمبر، واستهداف مطار أبها البوابة المهمة لجنوب المملكة يمثل ضربة مزدوجة فعلت فعلها العسكري وضربت في صميم الاقتصاد وموسم صيف عسير الذي أطلقه أمير المنطقة هذا العام تحت شعار السماء أرضك، بين رسائل أخرى يفهمها المعنيون بالرسالة. كأن اليمن يقول للنظام السعودي لن تبقى سماؤك زرقاء صافية وحياتك هانئة وأرضك مستقرة ما دمت تحاصر اليمن واليمنيين وتلبد سماءنا بالأزمات والحروب وتحتل مساحة عزيزة من أرضنا، فإما سلام وأمن للجميع أو لا سلام ولا أمن للجميع. والسلام ختام.

بعد معادلة المطارات، هل تتحول الكهرباء والمصافي السعودية إلى أهداف عسكرية يمنية لكسر الحصار؟ هذا التساؤل وضعه منصور البوكالي ويقول فيه: بعد استهداف السعودية لمطار صنعاء والتدخل في الأجواء اليمنية، تتجه الأنظار نحو خروج القوات المسلحة اليمنية عن معادلة السن بالسن إلى معادلة جردة حساب لأحد عشر عام من العدوان والحصار، وتدشين تصعيد شامل عبر مختلف الجبهات والمحاور وفق مخططات معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. لقد أثبتت القوات المسلحة اليمنية قبل هدنة عام 2022 قدرتها على استهداف منشآت أرامكو في بقيق وينبع ومحطات الكهرباء، مما أدى إلى خفض الإنتاج السعودي بواقع 5 ملايين برميل يوميا، والمساهمة في تحرير مساحات واسعة في نهم والجوف والبيضاء ومأرب. ولما لقطاعي الطاقة والبنية التحتية من أهمية في تمويل الحروب، فإنهما يمثلان بنك أهداف رئيسيا في استراتيجية الردع اليمنية لفرض معادلة اقتصادية تدفع الجانب السعودي للاستجابة للمطالب اليمنية. وخلال معركة إسناد غزة برز تنوع القدرات العسكرية اليمنية في استهداف عمق فلسطين المحتلة وتوقيف ملاحة كيان العدو في البحر الأحمر وإفشال التحالفات البحرية الدولية ومنظومات الدفاع الجوي، وهذا ما سيقود وفق التحليلات إلى إدراج المنشآت النفطية والطاقة الكهربائية إلى جانب المطارات في حزمة أهداف واحدة لإجبار الجانب السعودي على الانسحاب من اليمن ورفع الحصار وفق خارطة الطريق زمنية محددة، تماشيا مع التصعيد الذي دشنه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله مطلع العام الهجري الجديد 1448. تستند القدرات اليمنية اليوم إلى صواريخ باليستية ومجنحة وانشطارية وفرط صوتية وطيران مسير وقوة برية ذات خبرة متراكمة منذ 2004 وقوة بحرية أثبتت نجاحها خلال معركة طوفان الأقصى وأجبرت أقوى دول العالم على الفرار بحاملات الطائرات والأساطيل خشية الغرق في البحر الأحمر والعربي وحرمان كيان العدو من الملاحة عبر البحر الأحمر. ويشير العميد مجيب شمسان إلى أن مواجهة المنظومات الأمريكية المتطورة مثل إيجيس وثاد وباتريوت منحت القوة الصاروخية قدرة على ابتكار أساليب الإغراق الصاروخي المتزامن، بحيث تعتمد العمليات القادمة على هجمات مركبة تشترك فيها المسيرات الانقضاضية لتعمية الرادارات، ويتبعها إطلاق متموج للصواريخ المجنحة وفرط صوتية لضرب محطات الكهرباء والمصافي النفطية والموانئ والمطارات وقواعد القيادة والسيطرة. من جانبه يؤكد مدير مركز الدراسات الانثروستراتيجية العميد نضال زهوي أن استهداف مطار صنعاء يمثل خطا استراتيجيا سعوديا، مشيرا إلى أن حضور الفاعل اليمني في المعادلة الإقليمية يعني قدرته على التأثير في الأسواق العالمية عبر تقليص إمدادات النفط، مؤكدا أن المنشآت النفطية السعودية تفتقر للحماية الحقيقية أمام تكتيكات الهجوم اليمنية وفشل الدفاعات الجوية.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

هذا الانتصار بما أرساه من إعادة الاعتبار لهذه الأمة، الأمة الإسلامية بكلها، ولمعادلة الردع، وهذا الشيء مهم جدا، ولإسقاط معادلة الاستباحة، ولفشل الأمريكي ومعه العدو الصهيوني. وخلال مدة 5 أسابيع، بالرغم من إلقاء الأمريكي بكل ثقله وإمكاناته السياسية والعسكرية وكذلك المادية في العدوان وفي المعركة، ومعه العدو الإسرائيلي كذلك، لكنهم فشلوا. ولذلك هذا الانتصار هو نعمة كبيرة وعظيمة من الله تعالى، نعمة كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة، وهو مكسب كبير جدا للأمة الإسلامية ولكل أحرار العالم.

مستمعينا الكرام، أعلن حرس الثورة الإسلامية قبل قليل أن مقاتلو القوى الجو فضائية دمروا حظيرة مبيت المقاتلات الأمريكية ومركز القيادة والسيطرة الأمريكية الجديد غرب آسيا. الاستهداف طال قاعدة واسعة جدا في الأزرق بالأردن باستخدام صواريخ خيبر شيكن البالستية. وكذلك يتحدث حرس الثورة الإسلامية ويقول: يا شعب الأردن الغيور، أنتم أفضل من لمس عن قرب جرائم أمريكا والصهاينة أكثر من أي شعب آخر. لا تسمحوا باستخدام أرض الأردن المقدسة وهي موطئ أقدام الأنبياء لارتكاب هذه الجرائم ضد الأطفال. اضربوا المصالح الأمريكية بكل ما أوتيتم من قوة وطهروا أرضكم من دنس المحتلين الأمريكيين. كما كان هناك تصريح لحارس الثورة متوجها للشعب الكويتي: أقدم جيش الاحتلال الأمريكي بالاعتداء على نقاط متعددة في خوزستان من أراضيكم، ويا شعب الكويت ذا الشرف والكرم، لا تسمحوا بمساس عزة أرضكم الإسلامية بوجود الأمريكيين المجرمين. لا تتيحوا الفرصة للعدو ليستخدم أرضكم للاعتداء وارتكاب الجرائم بحق شعوب فلسطين ولبنان وإيران واليمن. لا تفوتوا أي فرصة لضرب المصالح الأمريكية وطرد جنود الشيطان الأكبر من أرضكم. كما صرح حرس الثورة الإسلامية أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروط بإنهاء الشرور الأمريكية في المنطقة. كما كان هناك عملية مشتركة لحرس الثورة الإسلامية بالمسيرات والصواريخ استهدفت مركز الاتصالات الفضائية ورادار الإنذار المبكر في قاعدة علي السالم بالكويت. كذلك صرح مقر خاتم الأنبياء: لن نسمح تحت أي ظرف من الظروف لأمريكا باعتبارها دولة أجنبية ومن خارج المنطقة بالتدخل في مضيق هرمز. كما صرح مقر خاتم الأنبياء أنه في حال نفذت تهديدات ترامب فإن كل ما بقي سليما حتى الآن، أي كافة البنى التحتية في المنطقة، سيسحق.

نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك، أننا مع الله وأن الله معنا. نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا، ولكننا نعتز بعزة الإيمان، ونحمل أيضاً قوة الإيمان والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنه معنا ونحن نتحرك استجابة له وابتغاء مرضاته. وفعلاً بحمد الله سبحانه وتعالى نحن نحمد الله ونشكره، ونؤكد فعلاً على أننا نلمس رعايته العظيمة وتأييده الكبير.

اللجنة أو التعبئة العامة تدعو أبناء شعبنا اليمني العزيز، شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، إلى الخروج الجماهيري الكبير والواسع والمشرف يوم الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي جميع الساحات، رفضا للعدوان والحصار وتأييدا للقوات المسلحة اليمنية. إذن هي دعوة للخروج، الخروج موقف والموقف جهاد، والجهاد حرية وانتصار. الحصار بالحصار، هذه المعادلة المفروضة اليوم بأيادي أحرار اليمن وسواعد اليمنيين بعزيمتهم وبإصرارهم بعنفوانهم بثباتهم بصلابتهم بارتباطهم بالله وبتأييدهم وتفويضهم لكل ما يقرره السيد القائد المولى يحفظه الله، وكل الخيارات التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية. إذن هي الدعوة العامة من التعبئة العامة لأبناء شعبنا اليمني العزيز، شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، إلى الخروج الجماهيري الكبير والواسع والمشرف يوم غد الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي جميع الساحات، رفضا للعدوان والحصار وتأييدا للقوات المسلحة اليمنية.

إذن الله الله في الخروج يوم غد يا شعبنا العظيم. في هذه الأحداث الأخيرة والتطورات لابد لنا من المزيد من الإصرار والثبات للمواصلة لانتزاع حقوقنا المسلوبة والمنهوبة من النظام السعودي. اليوم نحن في جهوزية عالية ونحن في أتم الاستعداد لخوض هذه المعركة التي يهيئنا بها السيد القائد المولى يحفظه الله طوال أعوام منذ ما يسمى الهدنة، فترة لا حرب ولا سلم التي نحن فيها، مع الحصار المطبق علينا، إغلاق مطار صنعاء، عدم دخول الأدوية للأمراض المستعصية، نقل البنك المركزي وما حصل من تداعيات لهذا النقل بانقطاع الرواتب عن الموظفين. فاليوم الخروج بإذن الله سيكون كبير في الساحات يوم غد الجمعة عصر يوم الجمعة في ميدان السبعين بأمانة العاصمة وكذلك في بقية الساحات. وصلنا بهكذا مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الفترة المباشرة على أثير إذاعة سام اف ام. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي. دمتم في أمان الله.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما؟
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
4: عيأخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
8: سبق فون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: اوجه كلامي الى قبائل اليمن، قبيله قبيله، انتم الاحرار، انتم الصامدون، انتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الاوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغيه. معنيون اليوم ان تتحركوا اكثر فاكثر، وان يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: Explosion.
1: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يا بتول يا بتول،
3: حيابك يا ابو الحمام.
2: ابشري ابشري ايش، واسمعي ايش الذي حصل اليوم في الحاره. واحنا بنلعب كنا مسمعين ومبسوطين، وفجاه سمعنا صوت القصر. بوم.
3: ايوه،
2: وضجت السماء، وعرفنا ان الطيران السعودي رجع يضرب مطار صنعاء من جديد، ويسد الاجواء علينا. والاطفال كلهم فزعوا، يعني صغار صغار، اطفال صغار. وتخيلي كيف كان عيسى، الطفل الصغير هذا عيسى ابن جارنا محمود.
3: ايوه،
2: يا عيبة جالس جنبي بيرتعش من الخوف والغضب. بس لو ما هدأ الصوت، وقف بكل شجاعة عيسى ونفض الغبار وقال ليش بيفعلوا هكذا بني. والله ان الله قال في القرآن الكريم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ولازم نرد عليهم، والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، يعني المطار بالمطار. الصدق كلام حرك في قلبي الحماس، بس كيف لازم نفهم هذا الرد، وكيف نرد على هذا العدوان الغاشم الذي بيستهدف مطارنا وأرضنا وسماءنا؟ كيف نفعل؟
3: أول شيء يا أبو الحماحم، ما شاء الله على عيسى وعليكم وعلى كل الأطفال، هذا هو أسلوب أبطال شعبنا اليمني. وثاني شيء، ما شاء الله، يعني مثل ما قال عيسى، المطار بالمطار والميناء بالميناء، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
2: صدق الله العظيم،
3: صدق الله العظيم. احنا لو ما نفهم الرد ونعرف ان كرامتنا وعزتنا ما تسمح لناش ان احنا نخليهم يضربونا ويعتدوا علينا واحنا نجلس نتفرج ونزعل ونبكي. لا، زمن الضرب من طرف واحد قد ولى، ولازم انه الغارة تقابلها ضربات لما يبطلوا ويرتدعوا عن الذي بفعله.
2: ايوه، يعني القوات المسلحه لازم ما ترد بالمسيرات.
3: ايوه اكيد،
2: والصواريخ
3: اكيد
2: لازم لازم لازم. يا بتول صح، احنا لازم ما نرد عليهم ورد قوي ان شاء الله باذن الله. والرد عيجي اخس واخس واخس من ما فعلوا بنا في مطار صنعاء. يا ويلكم، والله يعني لو ما نرد عليهم بالمثل ونضرب مطاراتهم، صع ما ضربوا مطارنا، عن خليهم يندموا ويوقفوا ويوقفوا عدوانهم.
3: أيوة.
2: يوقفوا عدوانهم علينا، يفتجعوا مثل ما فجعوا أطفالنا. إحنا ما بنخافش، هم راكن إحنا أطفال بنخاف. لا والله، إحنا رجال وأبطال، أطفالنا رجال وأبطال. أيوة، وإن شاء الله هذا الرد بإذن الله حيكون مزلزل لهم. أو ما قلت يا بدو؟
3: أكيد يا أبو الحماحم، والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ما قصرش، وضرب عليهم أبها وفي عسير وجده، وحاصروا الأجواء السعودية، ولا حتى الآن عاد المطارات مغلقة، عشان يفهموا إن إحنا مش إحنا لقمة سهلة وسائغة.
2: كلامش أمانة، إنه يبرد القلب ويدي حماس وشجاعة. الله الله يا بتول، والله ما بدي تصلحين ما في الميدان.
3: الله يحفظك يا أبو الحماحم.
2: ما بدي تدي لي حماس قد أنا شاقو، ما قال في ذا البيت قال فدي.
3: إحنا كلنا في الميدان يا أبو الحماحم.
2: إلا قوة، والله أن أنت قوة ومعنويات عالية. آه يا بتول، آه رأيت والله، وأنت في الجبهة وأنت رجل مش أنت بنت. لكن ما شاء الله عليش وعلى نسوان اليمن أمان إنهن بيرفعين المعنويات للسماء، والعدو والله إنه حلب في اليمن وزيد الطين بلع عندما جاء مرة أخيرة، وإن شاء الله حقه على أخيرة يضرب مطار صنعاء. فكر إن إحنا خلاص قد كمل المخزون لإسرائيل، مشوا دارينا المخزون ما شاء الله لمية سنة، حرب لمية سنة. تشهد صوت قابتو؟
3: أيوة
2: والله كلامش هذا يبرد القلب ويزرع فينا القوة والشجاعة، يعني ردنا بالمثل هو تطبيق العدالة الربانية والدفاع عن أنفسنا هو السبيل الوحيد علشان نعيش بكرامة وأمان في أرضنا.
3: أكيد يا أبو الحماحم.
2: أيوة ما رأيك وانتي؟
3: رأيي
2: هكذا نكون دائما أصحاب وعي وبصيرة ولا ماشي؟
3: أكيد، والبصيرة لازم نحنا نطبقها في حياتنا علشان نقدر نجاهد العدو بكل ما نستطيع.
2: الله الله، يعني موضوع حلقتنا اليوم ما حيكون
3: توازن الردع والرد بالمثل، ما رسالتكم للعدو السعودي؟
2: يا سلام عليش، وانا متأكد ان اصدقائي الابطال عشاركوا معانا ويتصلوا لنا عبر هاتف البرنامج وايضا الرسائل للبرنامج. اتواصلوا معانا عبر رقم البرنامج 322-653 والرسائل 7-0-991-991.

0: أول متصل يا بتول. ألو، رحلة المتصل نقرا رسائل. من الرسالة، أول رسالة وصلتنا بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ التحية للسيد القائد والقوات المسلحة وشعبنا اليمني، ونقول للسعودية: المطار بالمطار، والميناء بالميناء، والبنك بالبنك، والبادي أظلم. وإن أردت سلام فنحن أهل السلام، وإن أردت حرب فنحن لها. وشكرا، معكم سامي الوصابي. ولو تكرمتوا من المخرجة بزامل: أتحداك يا ابن سعود، نتحداك. ورسالة أيضا بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ هذا قد قريناها، مالك تغلبني. السلام عليكم ورحمة الله، والله رجعت نفس الرسالة، ما هو هذا؟ ورسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أبو الحماحم؟ كيف الغالي والبروفيسورة والدكتورة والأستاذة يا جنة شلونة بتول؟ الله يحفظها. نا وابو الحماح ماذا بيضة أنا شقري والله شقري خرج من البيضة، والدكتور والبروفيسورة الأستاذة جالسة. أنا بنقرأ الرسائل، والبروفيسورة والدكتورة والأستاذ بتول، وأنا يعني ما هو شقري.
1: من بتحكى علي؟
0: ها أنا ما بنضحك، أنا بنضحك على بتول. أنا بنتحكى على بتول، تحكى
1: بتحكى علي يا إلياس.
0: إلياس أنا بنتحكى على بتو
2: ماشي.
0: الحمد لله
1: قصتي.
0: والله ملك الحمد سرتي. أنا أصلا يعني هم بيقولوا أنهم عايزيروا عند الدكتور ويخلعوا ضرسهم ومتسحب لهم عصاب، ولا سحبت عصاب ولا فعلت حاجة، وجالس يعني لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: قصدي إنك كنت بتقول الدكتور بتول ولا شيء؟
0: أنت دكتورة برسورة وأستاذة. أيوة. الله يحفظها. العدوان السعودية الأخير على مدار صنعاء الدولي وعنق العين السعودية الكافرة، العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، والقوة المسلحة اليمنية ما قصرت، عملت للسعودية ضربة ما قد عرفتها في تاريخ. تحياتي للسيد القائد حفظه الله، وكل المجاهدين وطاقم سام اف ام، وانت يا استاذه ورجع يعيد المجبر
1: حياك
0: استاذتي الغاليه بتول، والمخرجه المبدعه اماني راوع. ايوه اماني،
1: اماني راوع.
0: اماني راوع مان.
1: اماني مفضل.
0: اماني مفضل كذا. انت اماني راوع. يلا يا برزي. المهم، صاحبة اللمسات الذهبية بتعزفوا على الأرج، وأطلب زامل وحدة الساحات. وتحياتي الجميع، معكم مريم راجح الشويع من همدان. ارحبي يا صاحبة همدان. نتحداك نتحداك. ما تقولي لا يا بتو.
1: حيا بشي يا مريم، نورتيني.
0: احنا قد تلش رسالة طويلة عريضة برسول الدكتور أستاذة، وإحنا الشقري. الشقري واهو إليان.
1: أنت يا البروفيسور والدكتور والكل شيء مالي.
0: كل واحد يمدح الثانية.
1: أيوة.
0: يا إلياس وين تمدحني وأنا مدحك. رسالة أيضا بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول للسعودية الإيمان يمان والحكمة يماني، ونقول أيضا المطار بالمطار والجروح قصاص، مع تحياتي معتصم الوصابي. ورسالة أبو خليل الحاوي: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي الكرام. رسالة للنظام السعودي: نحن خلقنا أحرار وليس عبيد، كفوا أيديكم عنا ولا أيدينا ستطالكم أينما كنتم. يوما بعد يوم تشتونا نظل عبيدا خانعين لأمريكا وإسرائيل أمثالكم، هيهات لكم ذلك. المرسل عبد الحاوي. معنا اتصال. ألو، تفضل يا أستاذ.
1: خلق افتجع مني.
0: من بدأ عسى السلك؟ إلياس، أنت السلك بيتك يا إلياس، هذا حق الاتصال يا إلياس. رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الشعب اليمني العظيم الصامد والباسل، ونحن أبطال القوات المسلحة، ونقول لآل سعود: المطار بالمطار، والميناء بالميناء، أخوكم المجاهد الشاعر وليد إسحاق. سمعنا صوتك يا وليد، مشتي نسمع الشعر.

0: وايضا رساله بتقول مباركه الى النظام السعودي ومن يقف خلف اللقد ولا زمن الاملاءات وان الاستمرار في المماطله. انت الاتصال قبل ما يرحله الياس قبل ما يتعس السلك في ساعه. الو ايوه يعني ما بخلل. والمماطله والتلاعب بالملف الانساني والاقتصادي ونهب الثروات لن يجلب لكم سوى استمرار التوتر. لا يمكن للسلام ان يستقر الا باعاده الحقوق الى اهلها والاعتراف الكامل بحق الشعب اليمني في العيش بكرامه وسياده تامه. ونطلب زامل الى الجبهه ربي نادين وتحياتي لكم. معنا اتصال ابدو.
1: الو
2: الو
1: صباح الخير.
2: ماشي. صباح النور. كيف غيابتو؟
1: الحمد لله. من معانا؟
2: مريم.
1: اهلا يا مريم كيف انتي؟
2: الحمد لله. انتي كيف انتي؟
1: الحمد لله. انا يعجبني اسم مريم قوي يا مريم.
0: ياو مريم يا الياس ماك بحارس. مياو.
1: كم عمرك يا كم عمرك يا مريم؟ مريم فجعتوا البنت.
0: مريم مياو. مريم مريم ويني مريم يا أليا؟
1: عاودي الاتصال معنا يا مريم.

0: وايضا رساله بتقول السلام عليكم، معاكم الاخوات
1: الى الجبهات
0: الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخه، جمعتكم مباركه مقدما الى النظام السعودي ومن يقف فيها وفاصل. ومن يقف خلفه لقد ولا زمن الاملاءات وان هذا قد قريناه عليها. اطلعي بفاصل احسن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن بيستخدم شيشة إلكترونية بدون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
0: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
7: على السعودي ان يدرك جيدا انه لا يمكن ابدا ان نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم ان يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: ورجعنا لكم من جديد. وايضا معنا اتصال يا بتول. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: مريم.
1: ايوه، كيف انت يا
0: مريم؟ ليش خلقتي يا مريم اول؟
2: لا، هذا مريم ثانيه.
0: يلا اليوم صورتنا
2: اليوم الحلقه كلها لمريم.
0: مريم مريم مريم
1: مريم مريم
0: كلها عليها. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كلها صباح الخير.
3: هاو
2: ما هاو
0: مياو
3: مياو
0: كلها صباح الخير.
3: صباحي
0: صباح حي.
1: صباح النور. من هذا؟
0: هذا الياس صاحبي.
1: حي يا الياس، كيف انت؟
0: كلها الحمد لله.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله على السلامة يا مريم.
1: الله يسلمك.
0: ليش الدربات؟
2: كانت مريضة.
0: سلامة.
1: الله يسلمك.
0: إن شاء الله الطهور.
1: إن شاء الله.
2: تفضلي يا مريم.
0: تفضلي.
1: نشتي نقول للسعودي الخاين اللي يعني مش داري أسمعنا الجيرة، أو مش داري أسمعنا الإسلام، مش داري ما معنى الأخوة، إن إحنا يعني في نفس يعني جيران في كل حاجة، ومش داري أصلا ما معنى كلمة اليمن. يعني اليمن اسمها بيتردد في كل أنحاء العالم
0: يا مريم. يعني ولا وقاطعش ولا وقاطعش، والله إنهم دارين إني ما هي اليمن. تمام.
1: لا لا،
0: غير الواحد لو ما يسكر ولا يحشش ما يدريش من بيجابر.
2: أيوة بابا.
0: افتهم ليش ولا هم عارفين إن هذا اليمن. أيوة
1: يعني أنا داري، بس يعني هو مش داري أسمعنا مثلا لو هو مثلا يجي يعتدي علينا، مش داري يعني هو ما قد جربش أو قد جرب من قبل، بس عاد هو عاد يشتي يعني بالضربة خاص.
2: أيوة، هو الآن الأولى. فكر إن إحنا ضعفنا خلاص بعد الحصار 11 سنة والحروب اللي
1: بالعكس.
2: بعد لكن مش داري إن إحنا بنتقوى أكثر.
1: صح، بالعكس، كلما عاد الضرب، كل ما عاد والحساب، نزداد قوة ونزداد إيمان ونزداد ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله نحن يعني نكون أقوى مع الأيام، وإن شاء الله يعني ندمر هذا السعودي الكلب، يعني والقوى اللي هو يعني بيتعامل معاها مثل الأمريكي والإسرائيلي
2: بإذن.
1: وبس يشتي يدمر اليمن ويدمر يعني المحور المقاومة. لكن إن شاء الله إحنا بعد الله وبعد السيد عبد الملك، وإحنا نسلم إلى السيد عبد الملك في كل ما يقول وفي كل قراراته وفي كل يعني ما يقول، إحنا بعد بر بحر جو كل شيء.
2: الله يحفظ السيد عبد الملك وينصرنا يا رب
1: يا رب.
2: ما عاد في نفس الشيء يا مريم.
1: سلامتكم.
2: شكرا كثيرا على المشاركة.
1: العفو.
2: في أمان الله.
1: مع الله.
0: ومن الرسائل ايضا رساله بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير يا ابو الحماحم. والله ان الموضوع اليوم قوه. معاكم علي سلمان من اوصاب السابل، واطلب زامل مع ايران.

0: اتصال. شكرا لك يا علي سلمان على الكلام الجميل هذا، شكرا. الو
1: الو،
0: السلام عليكم.
1: هلا
2: يا نجمتي.
0: يا نجمتي، ليش الصوت هكذا؟
2: كأنك فوق موتور ولا
0: ما
2: فوق،
0: ما كأنك فوق طيارة.
2: ايوه
1: وهكذا
2: ولا ازيك.
0: جابر جابر بس اتعلم. جابر لا عديك تضع جابر. يا نجمتي مع كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: معك مشاركة؟
1: ايوه.
0: يلا يا بضل،
1: أدار قوة العملية، عمليات القوات المسلحة في العدو السعودي، ونظام بالمسي وغول السعودي. نحن يمني الإيمان في زرنا الشيطاء، سنضربكم ونأذكم أنوشكم ولن نقبل بالذل والحقار. هيهات منا الذل،
0: هيهات منا الذل.
1: نتحداك يا ابن سعود،
2: نتحداك.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
0: اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: شكرا يا نجم الدين.
3: ماني بربي هي مفازي، تهزم الميراج الأحدث في طرازة، والله إني كل جبل صعب اهتزاز.
0: أيضا معنا اتصال يا بتقول. ألو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. خلاص يكفي، سلم ورحله، حيسافر البلاد. أجلس معانا. السلام عليكم، حساسين احنا واقفين في جولة، سلم عليه ورحله. قد حدا الإشارة معنا اتصال. ألو هذا نجمتي. مالك يا نجمتي؟ نجمتي
1: مالك؟ خلك
0: ما غلقت شرع.
2: هو كان يشتي يقول لنا، ما كنت تشي تقول لنا يا حبيبي؟
1: زامل.
2: ما هو الزامل؟
1: ثم الأعداء.
2: ثم الأعداء.
0: ثم الأعداء.
2: حاضر.
0: ثم الأعداء
1: يا أبو الحماهم.
0: ها صاحبي
1: أشبك يا مخي ويا مخيخي.
0: يا مخي يا مخيخي.
1: قوة تقول
0: وانت حبيب قلبي يا نجمتي،
1: وانت حالي
0: يا بطل. أسمعك. مع السلامة. عدد اسمع الزامل ثم الأعداء.

0: معنا ايضا اتصال. الو
1: ها كيف انت؟
2: الحمد لله. وانت كيف انت؟
1: الحمد لله.
0: من معنا؟ حاج اختي
1: هلا ابو نجو.
2: من؟
1: هلا ابو نجو.
2: هلا
1: هلا
2: هلا
0: ها طلعت بنت صح.
2: كيف انت يا الاء؟
1: الحمد لله. وانت كيف انت؟
2: الحمد لله. صف كم انت؟
1: ها
2: صف كم انت؟
1: ثالث.
2: ثالث ما شاء الله عليك يا الاء. معش مشاركة؟
1: أيوة.
2: يلا سمعينا.
1: يلا سعودي قعر الجال ولا عنا أبو شاكرة.
2: قل سعودي
0: الله يقعر الجال. ما قد أبصرنا شي رجالة.
2: لا قوة القوي يا آلة.
1: كيف أنت يا بطل؟
2: الحمد لله. وأنتي كيف حالش؟
1: الحمد لله.
2: أنتي أختها؟
1: لا.
2: كان من أنتي؟
1: بنت عمي.
2: باسمش؟
1: مريم.
2: اهلا يا مريم، كيف حالش؟
1: الحمد لله. وانتي كيف انتي؟
2: الحمد لله. صف كم انتي يا مريم؟
1: خامس.
2: ما شاء الله، الله يحفظك. يلا سمعينا مشاركتش. وانتي
1: وحدة الساعة
2: تشتي تزوملي ولا نسمعش؟
1: ها
2: تزومليها انتي ولا نسمعش وحدة الساحات؟
1: خلونا.
2: حاضر. من العيون
3: تعجيب عزمة.
1: تعجيب عزمة.
2: يلا تي فاطمة.
0: فاطمة
1: يا لالي يا مدام.
2: الحمد لله. وانتي كيف حالك يا فطو؟
1: الحمد لله.
2: انتي اخت آلة ولا اخت مريم؟
1: احنا بنات عم كلنا.
2: ما شاء الله.
0: بنات عم.
2: بنات عم.
1: اختي محمد احمد.
2: ما هو؟
1: انا بنت محمد احمد.
2: انتي بنت محمد احمد؟
0: ما شاء الله. كان ها
2: ما شاء الله عليك يا فطوم. معش مشاركة؟ يلا هني
1: أخو مريم.
2: تهني يا أخو مريم.
3: شاي
1: قال عندي يا بطل.
2: ها
0: عليكم السلام.
2: هذا حسين.
0: هذا وال.
3: أيوه.
0: يا حسين كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أنت صاحبي؟ أنت صاحبي يا حساي؟
1: أيوة.
0: معك زامل تسمعني؟
1: أيوة.
0: يلا زومل.
1: سمع بأنا قل الله أرمي مضرب يا بندقي لا تنسى على الليلة.
0: أسمعك هذا الزامل يعجبك؟
1: ألاف.
0: ها وثيم من هي؟
1: زهرة.
2: زهرة.
0: يا عيبة يا أخي محمد كم معك ما شاء الله. ارسل لنا الكشفوات.
2: هؤلاء عيال عم كلهم.
0: عيال عم.
2: ايوه مش هم اخوي.
1: كلنا
2: اخوي. ايوه يا زهرة معش مشاركة؟
1: ايوه.
2: يلا سمعينا.
1: سنع بعيدة قالوا لها الرياض أقرب يا بندقي لا انصابي من الليلة أقوم كفت نخاف في اللقاء تلهب عند الحزم عند دهوة رجع على خيلك قالوا لسنع ما لزلنا لا مهرب حتى ولو في بطون الأرض ناويلة على اليمن من تجعلنا بكت جرب والمعتدي يصير خطير بتنكيلة صنع بعيدة قلوا لها الرياض أقرب يا بندقي لا انصابر بين الليلة.
2: قوة القوة يا زهرة.
0: الله الله يا زهرة.
3: الله
0: عليكم.
2: الموت لأمريكا.
0: يلا كلنا كلنا. لحظة لحظة لحظة يا زهرة. يا زهرة. يلا كلنا نتي الصرخة في وجه العدوى. واحد اثنين ثلاثة. الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام.
2: الله. شكرا يا زهرة. أنتي ومريم وفاطمة وحسين و... وآلة. وآلة. شكرا كثيرا. شكرا. مع السلامة.
0: لكم كل

0: معانا ايضا اتصال. الو نقرا رساله. الرساله بتقول السلام عليكم، كيف حالكم؟ كلمه كلما تضرب السعودية علينا نزداد قوة، والسعودية ما هي إلا فاشل. نقول للسعودية العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار، البنوك بالبنوك. تحياتي لكم بتول وابو الحماحم والمخرجة أماني مفضل من براءة الفقيه من الحديدة الشي زامل. اعقل يا سعودي
1: تجاه ما فقد جهرها.
0: ايضا رساله بتقول السلام الله عليكم، كيف انتو يا دكتور ابو العماحم؟ هدي يا دكتور، انا دكتور دكتور، اين الشرنقات؟ ومذيعتي بتول الغاليه. ونقول لا والله لن تخذلونا ولن تفشلونا ولن تخيبونا. شكرا لصاحبة الرسالة. معكم المذيعة المستقبلية نورهان منصور. شكرا لشام نورهان، اديتي لي معنويات عالية. سبحان الله. ايوه
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: كيف الحال؟
0: الحمد لله.
2: يا اخي اليوم نتكلم على المقاطعة.
0: احنا اليوم على على عبط الله عن أطلال السعودية
2: ومنتجاته والمقاطعة.
3: ما لها المنتجات والمقاطعة؟
0: أكيد كلنا بنقاطع، قد معانا البديل موجود.
2: مثل ما الجبن أبو ولد هذا فرنسي مقاطع، ونجيب حفلة على هذا الجبن أبو ولد.
0: لا تفعل شعلان، خلاص بنقول لك هذا المقاطعة موجودة، وتوعية أيضا للناس، وعوا الناس عندو في حارتك في إطار المربع الذي عندك.
2: جبن أبو ولد والزنجبيل البريطاني ما قد قطعوه، عادة متواجد في كل البقائل.
3: إحنا ما نشتريش وهم بعدنا عقطعوه، لما يبصروا إحنا ما بنشتريش، لكن إحنا بنشتري كيف عقطعوه؟
2: نطالب منافذ الجمارك أن لا يسمحوا له يدخل
3: إن شاء الله. شكرا كثيرا. شكرا.
0: شكرا لجيا نورهان منصور على الكلام. الدكتور ابو الحماحم، اين الشرنقات يا الياس؟ معك اتصال يا الياس.
3: جاب اتصل.
0: قول الو.
3: الو.
0: انت لا خسك في الطبله. الو هكذا يعني بصوت مذيع قول الو.
3: الو السلام عليكم.
0: صوت الرب ملطم قول الو.
3: صباح الخير.
4: صباح النور، كيف انت؟
3: الحمد لله. من معانا؟
4: مرا. من سكر
3: مرا. كيف حالك يا مرا؟
4: الحمد لله، انت كيف انت؟
3: الحمد لله. تفضلي يا مرا،
4: معي مشاركة.
3: يلا سمعينا.
4: ما كان للطوفان ان تكتمل صورته لولا ان طاف طائف من على سماء اليمن، فاحال الصبر صبرا وجهادا، تربل البحر فخرجت منه بيوت، اغارت اسم اعداء قطعت طريقها وإن شاءت دمرتها وقد فعلت، وجاء من أقصى المدينة رجل يزعى اسمه عبد الملك من نسل محمد وبهيبته آل بيته الكرام، مستأسدا لبس خاتم الولاية وحمل النصر ثقة وعهدا، أشهر سيفه بعد أن سقاه من شرفه شرفا، أخلاه من قمله ووعد بوعد الله الحق أن تنصر الله فلا قالب لكم، صوتنا في التدين هدير يا قبة محل فداك، وخنجرنا سنناه ليلمع كفقي قسم برأه الله من كل وجنه، فتبسم ضاحكا على في دول لم تدري بعد أي شعب تحارب، ولم تفهم معاجم قرآننا، فقرر قرار البهائم حين تجوع تحزن عمياء بلا خطط ولا حسابات، وقد نسيت أو انتست أننا لها بالمرصاد، حاضرون طوفاننا سيحققها سيقرقها سيرديها بفضل الإسلام الفروات، ونحن يمنيون وقد حملنا الراية، واليمن كما عرفوا مقبرة من القدر. الله أكبر.
3: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله عليك يا مرا، مشاركة جميلة جدا.
4: مشكرة من فرعنا.
3: من العيون يا مرا.
4: يا الله معك.
3: شكرا، في أمان.
0: ايضا رساله بتقول السلام، رسالتنا للسعودية اليهودية والله أننا مستعدون نزع حقوقنا من عينك ورغم على كل خائن. والشعب اليمني فرحان لقتلك وضربك بالصواريخ الفتاكة وعادت البداية لغلق مطاراتكم ويشوق شوقنا للمعارك. وتحياتي وسلامي لك يا ابو الحماحم والبتول. يا ابو الحماحم اليوم خلينا بتول لحقه لانك تتعب.
3: خلاص انا زعلت معك هجيج البرنامج.
0: لاحق ملاحق قالوا.
3: ها قصتي.
0: ايوه لان انت بدي تعب وبتلاحقها بقراءة الرسائل. المهم تحياتنا وشكرنا للقوات المسلحة والناطق القوى الصاروخية العميد يحيى وناطق القوة المسلحة العميد يحيى سريع وزامل عصا موسى. معكم أنا رؤى محمد. عصا موسى أجمل وأروع وأفخم وأقوى زامل عند أبو الحماح. معنا اتصل يا بدو. ألو ألو السلام عليكم.
3: الموضوع من عندنا يا أماني.
0: لا لا لا لا من عندهم الحمد لله. من معانا؟
5: بنت حجة.
0: أهلا يا بنت حجة.
5: حياكم الله.
0: معيش مشاركة؟
5: نعم.
0: تفضلي.
5: أولا نوجه الرسالة إلى السيد القائد بالتسليم والتفويض والولاء المطلق لقائد يمن الإيمان والحكمة والجهاد والإسناد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وأرواحنا له الفداء. نقول له لأن نحن عصاك في يمناك اضرب بنا أينما تشاء. كل الشعب رهن إسارتك ونحن كنساء بدورنا الدفع بإخواننا وأبائنا وكل رجالنا إلى جبهات العز ومحارب الكرامة. ونحن من خلف رجال الله في الجبهات بالمال والدعم والإسناد وقوافل المال والغذاء إن شاء الله. وأما رسالتنا لآل سلول الذي تسعى في الأرض الفساد والطغيان والله لقد سعيدنا جدا بقصفكم لمطار صنعاء وحسسنا بأيام النور قادمة وقريبة وبعد العسر يسر. والله مع الصابرين ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. صدق الله العظيم. لقد حان تجفيع آل سعود ثمن ما جنوه بحق شعبنا فلا أمن للرياض إلا بأمن صنعاء ولا استقرار لهم إلا باستقرار اليمن. ولا نقبل بعيش نظام آل سعود ومهلكة الشر ومنبع الإجرام وقرن الشيطان على حساب معاناة شعبنا وثرواتنا.
3: الله عليك يا بنت حجة. شكرا كثيرا على المشاركة.
5: شكرا. في أمان.
3: في أمان.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، عدنا.
9: رسالتنا الى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها انتم في اخر فرصة وفي اخر ايام الهدنة، نقول لكم اذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن انفكم.
10: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم الا السيف، ولن ينفع معهم الا القتال، ولن ينفع معهم الا ان نحاصرهم في البحر الاحمر وفي باب المندب وفي جميع انحاء العالم.
11: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
12: ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
13: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
14: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد. لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
15: سعود جنف ولا ننتجف ونجه باستقصاء.

0: رجعنا من جديد ومعنا اتصال يا بتول. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
2: اهلا يا اثي،
1: كيف انتو؟
2: الحمد لله، وانت كيف حالك؟
1: الحمد لله.
2: تفضلي يا اثي.
1: اقول للكيان السعودي المؤقت الزائل، اتحسب ان الشعب اليمني قد ضعف؟ لكن نقول لك إن نحن بعد كل حرب نزداد قوة وعزيمة وثبات على الموقف، فأنت الخائف الذليل، فلعنة الله على كل عميل يواليك ويوالي أمريكا وإسرائيل. فالشعب اليمني يتحداك ويتحدى كل نبل من أمثالك، فالعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. فنقول لسيدنا عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، اضرب بنا حيث تشاء، برا بحرا جوا، فنحن معك ما دمنا واثقين بنصر الله وتأييده، فالنصر حليفنا بإذن الله. الله أكبر. الموت للأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: الله عليك يا أثي.
1: وفي الأخير حابة أوجه لكم تحية للأستاذة بتول، الأستاذة أبو الحماحم، كذلك المخرجة أمانية المتميزة والرائعة دوما، وكذلك أهني ابن عمي بمناسبة حصوله على معدل 80 في المستوى في الصف الثالث الثانوي.
0: مبروك، عقبال الشهادة الكبرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. وكذلك تحياتي لجميع المستمعين والمشاركين، وتحياتي لهاجر، وتحياتي للأستاذة زينب الوراثي، الأستاذة بوتينة، وتحياتي لمنار الشوكاني، وتحياتي لجميع المستمعين، وأطلب زامل وحدة الساحات.
2: وتحياتنا لش ولكل من حييتي. شكرا يا أثي.
1: شكرا، معكم مباركة مقدمة
2: على الجميع إن شاء الله.

0: رسالة دي وصلتنا أيضا رسالة بتقول السلام عليكم، نقول للسعودية المطار بالمطار يا سعودية غدار، ونقول الموت لك يا ابن سعود والله لن نستسلم. تحياتي لعمو حمود شرف وعمو عبد الله الحيفي وعمو أبو الحماحم وعمو سلطان وأختي بتول، وأطلب آخر زامل لعيسى الليث معكم بنت صعد. ما هو آخر زامل لعيسى الليث يا بتول؟
1: والله ما أدري لك.
0: هذا اسم الزامل؟
1: والله ما
0: وأيضا رسالة تقول السلام عليكم كيف حالكم، نقول للسعودية المطار بالمطار والبنك بالبنك، ونطلب زامل تنورة. وتحياتي لزامل الوصابي معكم يعقوب الوصابي، شكرا لك. أيضا رسالة بتقول السلام عليكم، رسالة للنظام السعودي وأذنابه، اليوم أجونا أجواءنا ليست للنزهة، بدر البرغشي. شكرا يا بدر. رسالة طويلة عريضة بتقول سلام الله عليكم يا أستاذتي الغالية بتول، أخبارك منورة، وأبو الحماحم أخباركم. العدوان السعودي جنى على نفسه وحارب شعبنا، شعب أبو جبريل، شعب الثبات، شعب الوعي، شعب التسليم الذي سلم ولبى وخرج العجيب مظاهرة في 70، ونحن مستعدين لأي مواجهة لأي حرب ضد العدو السعودي. كل السعودي وقع رجال
1: ولا لعنة
0: أبو شكل. وتحية إجلال وإكرام للقوات المسلحة اليمنية، بوركت أيديكم أضربوا بيد من حديد. وزامل تنورة، وزامل تنورة بنت نجوم المحاقري.
1: حيا بشير.

0: وأيضا رسالة بتقول أسعد الله وصباحكم بكل خير وسعادة يا إلياس. معك رسالة قوية حنان الطنانة. كيف أنت عزيزتي الغالية بتول؟ وكيف المهندس؟ هات يا أبي هات. مع السيارة خاربة؟
1: ماشي.
0: أبو الحماحم وكيف الدكتور إلياس؟ أين الدكتور إلياس؟ نبارك إلى القوة المسلحة اليمنية ونقول باند عسى السعودي دعس عن الدكتور اليوم. والله قالوا إن أنت دكتور. قالوا وكيف الدكتور إلياس؟
1: كلهم شكرا.
0: شكراً.
1: شكراً.
0: شكراً. شكراً. شكراً. ونبارك للقوة المسلحة اليمنية ونقول باند عسى السعودي دعس ونقول الله يشل العدو السعودي. تحياتي لكم معكم تسبيح حسن. شكراً يا تسبيح. معنا اتصال. ألو؟ ألو؟
2: السلام.
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: الحمد لله. كيف حالك؟
1: أزهال.
2: ها؟
1: كيفك؟
0: ما شاء الله كيف عرفتي؟
2: الحمد لله.
1: لا أعرف صاحباتي سماهر وأزهار. الحمد لله يا شطورة وحشتينا.
2: ما عرفتيني؟
1: حبيبتي يا أزهار. معش مشاركة؟ يلا سمعينا.
2: السعودية.
1: ايوة سعودية.
2: المطار. المطار.
1: بالمطار.
2: بالمطار.
1: ايوة.
2: بالميناء.
1: الميناء. بالميناء. ايوة.
2: بستر.
1: والسن. بالسن.
0: والسن. والسن بالسن. والضرس بالضرس.
1: وإحنا جاهزين.
2: الخيارات.
1: لكل الخيارات.
2: خيار.
1: أيوة. المعنويات عالية. نار. نار. نار. تشعل في الميدان. ضد الأمريكان.
0: برنامج لا راس.
1: ما دشتي من زامل.
2: حتى
1: سعودية. نتحداك يا سعودية.
0: والله عندي أخبار.
2: أيوة.
1: شكرا. شكرا يا شطورة.
2: نحب الطاوة الطاوة.
1: وأنا أحبك قوي قوي يا أزهار.
2: السلام.
1: مع السلامة.

0: رسالة بتقول السلام عليكم، كيف حالكم؟ أما بالنسبة للموضوع ضخم جدا، رسالتي للسعودي والله العظيم لا ندوكم الموت. 24 ساعة ولا تدفعوا الثمن غالي، نحن شعب يمني، نحن لا نخشى إلا الله ونحن متوكلون على الله. والله يقول في كتابه الكريم أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ونحن من ينصر الله في ينصرنا الله فينصرنا الله. وأقول للسعودية المطار بالمطار والبنك بالبنك، والقادم أعظم. وفي الختام أهنى الأخ العزيز طلال بالنسبة بمناسبة خطوبته، وأقول له ألف ألف مبروك. إن عجبني من بداية الرسالة انتهى سوي، وبعدها من النص قصر في ونقص في الحروف خطوبته. وأقول ألف ألف مبروك وعقبال الفرح الكبرى إن شاء الله. والتحية كل التحية للمجاهدين أبو الحمام وبثول، وتحياتي للأبطال إلياس، للبطل إلياس، سادة إلياس وزيد، زيد اليوم يا عبارة راقد. وتحياتي للدكتورة بتول، تحياتي للمتألقة والمبدعة المخرجة أماني. وأطلب زامل القادم أعظم معكم حبيبة الزهرة. فيدوس
1: كل ما أريده بهكذا ضروري
0: معنا تساء.
2: الحمد
0: لله. الحمد لله. تف حالك
1: يوسف؟
0: اسمك يا يوسف؟ اسمك يوسف؟
2: ايوه
0: انت حبيب قلبي يا يوسف. انا احبك قوي قوي قوي قوي يا يوسف.
2: ها؟ أبان
0: يا قلبي
2: أبان
1: أبان الموت لإسرائيل. يلا قد إحنا هنا.
2: إسرائيل
1: أيوة
2: أبان
1: اللعنة على اليهود.
2: إسلام
1: النصر للإسلام.
0: لبيك علي. ها؟
2: لبيك يا علي.
1: لبيك يا علي يا شاطر.
0: ما شاء الله صلاة على
2: لبيك يا حسين.
1: لبيك يا حسين.
2: لبيك يا إيران.
1: شاطر يا يوسف.
2: لبيك يا أتوك.
0: هاي ترجمي
1: هذا والله ما داري أنت وذمتك.
2: لبيك يا حسين.
1: لبيك يا حسين.
2: أيوة
1: أيوة شاطر يا يوسف.
0: أمتي لك من زامل يا يوسف.
2: ها؟ سامل.
1: ما هو السامل؟
2: أهزمي.
0: يا سلام والزامل قوة البلد.
1: ما هو يا يوسف؟
2: أهزمي.
0: والله فهمت أماني بطل، فهمت الزامل ما شاء الله عليك.
1: أماني يا عمو. ما هو يا عمو؟ جاوبه.
0: ها يوسف. يا إلياس جاوب.
1: اسأس يا اسأس جاوب.
0: كيف حالك يا يوسف؟ يلا يا عمي يلا. كيف حالك يا يوسف؟
3: كيف أنا؟
0: كيف حالك يا يوسف؟ أقول الحمد لله.
3: الحمد لله.
1: عندي عنده يا إلياس.
0: عسل عنده؟
3: أيوة.
1: أيوة. أيوة وأنت صاحبه يا يوسف.
2: بابا.
1: ويتي لك بابا عقل عيتي لك.
0: وأنا.
2: ها؟
0: عيتي لك بابا.
1: ويتي لك حليب.
2: باي باي.
1: باي باي يا يوسف.
0: ما هو زامل؟
1: حاطرك.
0: بتول ما هو زامل.
1: ما هو حقك الزامل يا يوسف. يلا هذا ما هجني والله اني شيء اماني ضخمه.
0: باي
1: باي
0: باي. لا صح
1: ها هزني. لا صح
0: والله.

0: قول الغولي
1: حيا بش يا بتول
0: معانا تسا. الو
2: الو
0: السلام عليكم.
2: سلام
1: جيدة.
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله. وات
0: الحمد لله. ما بدي فعلي
2: كيف بتول حبيبتي؟
0: هيذا بتول حبيبتي جاوب يا بتول.
1: كيف انت يا جيدة؟
2: الحمد لله. وحشتيني
1: الحمد لله يا جيدة. وحشتيني
2: أبي حبيبتي.
1: وانتي روحي وقلبي.
2: أنا لا أتكلم.
1: ها؟ هي فاقد. أنتي فاقد اللي؟
0: فاقد اللي
2: أنا.
1: وأنا فاقد اللي يا جيدة.
2: جاي عدت لا
1: أجي عدتكم.
0: وأنا
1: حاضر.
0: وأنا جيدة.
2: وات
1: وانت
0: ها هيدوس
1: فيدوس.
2: فيدوس الياس.
1: اينو الياس؟
0: الياس جاب عجي معانا.
1: اينو نسير عند جيدة عجي معانا نسي.
3: ايوه
2: جيدة.
1: قالت كيف انت؟ كلها الحمد لله.
3: الحمد لله.
2: الصحبة
0: صحبة قول. ايوه
3: ايوه
1: يا جيدة.
2: ها
1: معيش مشاركة؟
2: أيوة.
1: يلا سمعيني.
2: يا أحبك يا رسول الله.
1: أنا أحبك يا رسول الله.
0: الله ما شاء الله.
1: صلى الله عليه وآله. قولي صلى الله عليه وآله.
2: صلى الله على آله.
1: شاطرة جيدة. شكرا يا جيدة.
2: أشي ما حسني.
1: تشتي ما حزني. ما حزني. حاضر يا جيدة من العيوب.
2: يلا
1: يلا شكرا.
2: جمعة بارك
1: على الجميع يا شدورة.
0: يا رب يحفظه. ورسالة بتقول صباح الخير الانتصارات على الانتصارات العظيمة معاكم أحمد محمد الوصابي. شكرا لك يا أحمد. وأيضا رسالة طويلة عريضة بتقول السلام عليكم كيف حالكم ولا تزعل يا أبو الحمام كلكم أساتذتنا جميعا ونحن التلاميذ نقول للسعودية لا سلام بعد اليوم ما دام حقنا منتهب. لا ينفع مع السعودية مفاوضات على الطاولة والمناشدات من الساحات. ما ينفع معاهم إلا الحرب على الميدان وأصوات البنادق والصواريخ البالستية. الفرط صوتي بدل ضياع الوقت ولا نسمع للسعودية يعيش على حساب جوعنا ويتنعم على حساب دماءنا.
1: صح.
0: والمشاكل التي يزرعها بيننا. نقول للسعودية انتهى زمن القصف من جبهة واحدة وانتهى زمن المطار بالمطار والضرب يعقبها ألف ضربة. تحياتي للسيدة المولى والعميد يحيى السريع مع تحيات بثينة العبسي وبنت العبسي من تعز. سلام الله عليك. معانا تسلابتو.
1: الو
4: السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام يا ابو صاحب.
4: حياك يا استاذ سليمان. حياك.
0: اهلا وسهلا. حيا بك. ارحب.
4: الان عادي بدي اكلم على كم سعودي الان عادي احنا وصلنا لا عندهم الان.
0: الله.
4: ايوه يعني لا يقولوا ان الدنيا فوضى. وده ولده وده العين والدين هؤلاء اللي هؤلاء النصارى.
0: اي والله
4: لا ناخذ حقنا من عيونهم. والله ناخذ حقنا من عيونهم وبعدها صبرنا عليهم. ناخذ الصبر يا اخي. والسيد القائد سلام الله عليه وجه توجيه القائد ما نقدر نخالفه ابدا.
0: نعم.
4: وسلام الله على يحيى سريع. سلام الله على يحيى سريع وعلى المجاهد.
0: الله
4: مشتاقين لخطاباته والبياناته قوي والله.
1: الله يحفظه ان شاء الله وقريبا يكون يطلع علينا كل يوم باذن الله.
4: والله خلاص ما الحين قالوا بيطل واصل ما الحين بإذن الله وإن شاء الله قدي بتكون النهاية على الجيل
1: إن شاء الله. شكرا يا أبو صايب.
4: شكرا.
1: في أمان الله.

0: ايضا معنا اتصال يعبد الشق بليلتسا.
1: الو
2: الو
1: الو كيف انتي؟
2: حبيب الله.
1: حبيب الله باسم ايش؟
2: ابد.
1: انتي جود؟
2: الله.
1: ما شاء الله يا جود القمر، معش مشاركة؟
2: الله.
1: يلا سمعيني.
2: وبابا.
1: الحمد لله، وانتي افحالك؟
2: الحمد لله.
1: معش مشاركة انشودة؟
2: لا.
1: انتي حافظ القرآن؟
2: ما ادري.
1: عاد ايش عاد تعلمين لما تكبري؟ ما شاء الله يا جود. يا جود انتي لما سمعتي الصواريخ يوم الاثنين سمعتيهن؟ وافتجعتي ولا ماشي؟ ماشي جود شطورة، ما تفتجعيش انتي من الصواريخ. تشتي زامل؟ ما هو؟
3: ابو الحماحم.
0: ما هو يعني جو؟
1: جود.
0: يا جو
2: حبا.
0: كيف حالك؟
2: حبا الله.
0: انتي صاحبتي؟
2: الله.
0: يا سلام عليك، انتي لش زامل؟
2: الله حبا الله.
0: باسمها الزامل؟
1: حتى عندنا.
0: اجي عندكم؟
2: الله.
0: انا وبتول والياس.
2: الله.
0: وعدتي لي دعاله؟
2: الله.
0: يا سلام، عدتي لنا دعاله يا
2: أنا.
0: عطي لنا بابا. بابا حيلات.
2: بابا
0: حاضر عندي عندكم.
1: وجدتي لنا عصي.
0: الله يعدبني العصي.
2: بابا
1: وكيكة.
0: وكيكة يا سلام
1: شاطرة جود. معش تشتي زامل؟
2: با.
1: أيوة. ما هو الزامل؟ ما هو؟ والله ما ادري ما قالت يا اثير.
3: جالس على ذوقي.
1: ها على ذوقي. واحنا عندي عندكم وندي لش بابا وهديه.
2: هذا الاكل بابايا.
1: يا حبيبتي يا جود، شكرا. باي باي.
0: باي باي.

0: ايضا معنا اتصال يا بتول. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حياك الله.
0: وين انت ولا هذا العين المنتقيه؟
1: بالزلج.
2: بتخبزي؟
1: انا والله انت قريب مكي لكم درهم وجرائم ما
0: لدي. جعلش الخي.
1: والله العظيم والله يجينك العظيم بعد وعزي وعجل جميع المسلمين يا رب.
0: انا خورتيني للجحين ولل
2: درهم
1: والقرب.
0: يا عيبة.
1: معنان.
0: ها؟
1: وعمار.
0: ها؟
1: معنان.
0: ايوه.
1: الحمد لله كيف تطلع عندك بعد؟
0: ايوه قوة القوة تفضلي.
1: الله ينور كيفك القايد وبتول وكلكم في الاذاعه والمخرج من
0: اماني مفضل.
1: قوة يا اماني شو يحفظكم
0: قوة يا اماني
1: انتم وحب الشرف وكلكم في الاذاعه والله ما نسخى عليكم هذه النيه لان صارت من عندكم انتم الذي يعني تشجع ونساج نشجع نفوسنا والله يا حظ يا اخو حماره مندوبته وللولد المستمعين لو يكون ياتي رجعتك كنت من الاتين مع امجادي ولا اتي الغزه ولا اتي المالك ياتي رجعتك كنت الله العظيم
2: الله ينصرهم يا رب يا ام
1: التدين انصرهم نصرا عزيزا وكل المقاومه الاسلام الذي ما يتمسك بالقران مع الله ويخطا ويجاهد مع الله وينطق مع الله مع اهلك مسلمين بحمد الله لو بيديه والله ما اتخاف عليهم هاجس المسلحه والجارتي والكائس حسن البطل رمز العالم رمز الامه الكائس البطل وان كل الشعب اليمني لا تفاوضوا ان شاء الله لا تفتحوا للقرن الشيطان هذا لان تيجي المفاوضه حقكم انك الشيطان وقت الحين اذا الحين من طاير عبدتم يا المطار حقكم انا نخلي المطار تسعوا في هذا كيف ابن الخير مع قوة اليمن وقوة الشعب الإيراني وقوة كل المقاومة الإسلامية كلهم لا تتخذهم جوا جاء كلنا جاء نجاهد من طاير أبدكم قرن الشيطان هذا والإمارات والخليج كامل نطاير أبو
2: إن شاء الله. أتحيي
1: لكم جمع أولى المجاهدين في شبكة العز والكرامة أتحيي لقوة صارخة تهرم تدفع الجوي أتحيي لكل إنسان نقوم في وطنه انا اقول لكم سلام عن قولي على عام الشرف ولكم انتم جمعة مباركة من يوم الخميس وللشامعين المسلمين والاطفال اليمن الذي هم احرار الاسلام صحيح ولا ما هذا المعاكم والنيابة والمدرع يا خاز الله معنا شريعة عند المدي معنا شريعة في المحكمة حكي ذلك معنا شريعة في النيابة حتى عمزة قلت ما عندهم في مسجلتنا للمحاكم ولا عنا صغام في مسجلتنا للمحاكم ولا النيابة ولا كل ما كان لكن يبنى من حديدة كنت الله الحق واضح مثل حين الشعب الذي يدعون الإسلام ودمر والعالم الإسلام وعاد المستغرب دمر والإسلام والمحاكم مارس صوف قال شكرا يا رجال البنور شكرا يا رجال الأن الذي ولد الكراسي جلوس لا شكرهم الله تعالى في الأبواب يقولون جاهزوا جاهزوا
2: فعلا
1: والله اليدي من حاجه جبنا عدلنا على الليل احنا سلم بدون ما حلف احنا سلف صمال خلص طلع المدير الشارك شارك حتى المتعرف اتعبوا بنا وقفي واجر عطاء ولا كل عطاني وما نعاني فهم حاجر الى المجتمع انا شلوا ما لنا كلهم واحنا وصل نفتكر ونجي صحات باكر ونتحكي
2: الله كلنا
1: مع الجاهدين الله اكبر الموت امريكا الموت اسرائيل اللعنة على اليهود الناس للإسلام هي هذه المسجلة وتحيي لكم جمعتكم في جمعة انزل الإذاعة كاملة والأمان والقطار كامل على توقيها الفصفى ربي كلكم جمعة
2: شكرا يا متقية
1: في الله مع الله
2: في أمان الله.

0: وايضا معنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: معكم جيهان من اجل.
0: اهلا يا جيهان، تفضلي.
1: حياكم الله وحيا الاستاذه بتول البنت بتول، وكما تحيه الى المخرجه امانيه، التحيه الى ابناء القوات المسلحه اليمنيه، والتحيه الى المجاهدين في كل الجبهات، كما التحيه الى السيد المولى السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، اقول لهم دمت يا سيدي ذخرا لهذه الامه، ودمت ودام الوطن بالف خير. و حابين نحيي الأصدقاء وصديقات الإذاعة دون استثناء، ونطلب زامل أعقل يا سعودي يا حلف اليهودي، وإن شاء الله نطلب زاملين يعني، والزامل الآخر يا ريت يكون بعد الفترة، زامل الجديد آخر زامل لعيسى الليك. تقبلوا منا أطيب التحايا جيهان الصبري محافظة إيد إلى اللقاء.
0: والله صوتها مذيع صح؟ ما شاء الله عليك.
2: ركن اليماني اعقل يا سعودي يا حلف اليهودي
3: يا حلف الاعادي.
0: اقرا رسائل لان الرسائل قدي خيرات، عاد اقرا رسائل وبعدين نسمع الزامل. الرساله تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشكر القوات المسلحه اليمنيه، ان شاء الله ربي ينصرهم على العدو، واطلب زامل الحلف خابت ظنونه ما شاف نظره حنونه. معكم ام عبد الله من وصاب العالي. وايضا رساله دوله السعوديه اليوم تتلقى جزاءها، شكرا مجاهد عبد الله وليد اسحاق ابو اسد الله. وأيضا رسالة السلام عليكم، كيف الحالة السعودية يهودية؟ أشي زامل نتحتك يا سعودي. أيضا رسالة، سامحني يا وليد والله لأنه الوقت ضيق ورسالتك طويلة عريضة. رسالة تقول السلام عليكم، رسالة إلى النظام السعودي أن هذا العدوان لم يزدنا إلا صلابة وعزم، ونحن ماضون على استعادة كامل حقوقنا المنهوبة من المبدع إلياس وأستاذنا أبو الحماة حمود المتعلقة بتول والرائع أماني والطفل المبدع إلياس وكل المشاركة الزامل المملكة حالك، شكرا فداء أهل البيت، سلام الله عليكم. ايضا رساله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام الله على السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ومجاهدي في كل الجبهات، واقول لسيدي ومولاي والله يا سيدي اننا متشوقين لخوض المعركه الفاصله، راهن بناء يا سيدي. عيسى الليف، واطلب زامل عيسى الليف نهايه العصر مع ابو همام وعكام الوصابي. ختم حلقة اليوم، ونشكر كل من بتو،
4: كل من شارك معنا وكل من استمع إلينا، وبإذن الله ما دام الشعب اليمني يتنفس وما دام الشعب اليمني حي فلن يكون أحد وصي عليه ولن يكون تابعا لأحد، بإذن الله اللقاء الخميس القادم على النصر والاحتفالات العظيمة بالانتصار المؤزر بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله، ونلتقي على موضوع جديد بإذن الله الخميس القادم بإذن الله. تحياتي وتحيات بتول الخالد والمخرجة الرائعة أماني مفضل، إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم على خير. جمعة مباركة مقدما مع الله.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
8: Yeah.

صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
1: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
2: يا ربي اشفيني.
0: ورداً على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. الله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

متى رأينا في وسائل إعلامنا حديثا عن إمام الهادي وعن أثره في اليمن؟ متى سمعنا برامج تتحدث عن أخباره وسيرته الحليلة وما عمله من أعمال عظيمة في اليمن وفي أوساط اليمنيين وفي هدايتهم؟ لا حديث عنه إلا بما يسيء، لا حديث عنه إلا بتعصب. من يقدمه رابطا

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد،
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا وأحبتنا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ كتاب الله، آيات الله، نتدارس معاني هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 83 من سورة النحل، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى هدى الله، إلى كلام الله، علّه ينفعنا ويزيدنا إيمانا ويقينا في قلوبنا وهداية توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. المعنى أحبتي الكرام، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، أي شهيدا عليهم منهم، وهو يكون النبي على من كان في عصره ورآه فعلم بإيمانه أو كفره. وأما بعد وفاة النبي فمن كل أمة خيرهم يشهد على من شاهده وعرف عمله. ثم لا يؤذن للذين كفروا فيعتذرون، لا يؤذن للذين كفروا، ولا هم يستعتبون، لا يستتابون، لأنها لا تقبل منهم توبة والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذ رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، لا يمهلون، وإنما يحاسبون ويسألون، فإذا انتهى السؤال والحساب وقضي عليهم بالعذاب لم يمهلوا والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرني وإياكم وأن يجيرنا من عذاب جهنم وأن يوفقنا يوم العرض عليه بحوله وقوته ورحمته. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. المعنى أحبتي الكرام، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، هو دعاؤهم الذي لم يكن ينفعهم وكان عبادة لهم، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي ما كنا شركاء لله كما زعمتم. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وألقوا إلى الله يومئذ السلم، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. المعنى: وألقوا إلى الله يومئذ السلم، الاستسلام والانقياد لأمره، وكأنه شيء كانوا يأبون أن يسلموه، فلما رأوا أهوال القيامة ألقوه لشدة الباعث عليه، والله أعلم، يقول هكذا سيد المولى بدر الدين الحوثي. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضاع عنهم، فلم ينفعهم ولم يدفع عنهم ما كانوا يفترونه من شفاعة شركائهم وغير ذلك من الأماني التي كانوا يقولونها. ويقول الله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا غيرهم عن دين الله، ومعنى صدهم لهم إغواءهم لهم بأي أسباب الغواية. زدناهم عذابا فوق العذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب الذي استحقوه بكفرهم ومعاصيهم الأخرى. بما كانوا يفسدون، أي بما كانوا يفسدون غيرهم، فالإفساد سبب للعذاب مع السبب الأول. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. المعنى أحبة الكرام، تأملوا معي: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، قد رآهم في الدنيا وشاهد ما كانوا يعملون من خير أو شر في الجملة، بحيث ميز المطيعين من العاصين. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أي جئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء الموجودين حولك من قريش أو منهم ومن كنانة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، دلالة على عظم فائدته لمن تعلم منه الدين وتفهم ما فيه من الهدى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، دلالة على عظم فائدته لمن تعلم منه الدين وتفهم ما فيه من الهدى. فلا مجال من إبقاء النص على ظاهره وحمل خفاء ما خفي علينا بأنه بسبب قصورنا عن بلوغ الغاية في فهمه، من حيث أن بعض الأحكام يتوصل إلى فهمه من القرآن بضم آية إلى آية أو إلى أكثر، كما حصل لنا أن أقل الحمل 6 أشهر من ضم الإمام علي عليه السلام آية إلى آية، وذلك يتوقف على عناية بالقرآن كاملة وعلى كمال الاستعداد لفهمه بكمال معرفة اللغة العربية وكمال الزهد في الدنيا والورع وكمال اللجوء إلى تفهم القرآن عن شعور بشدة الحاجة إلى فهمه، كما هو المناسب لعزته أن لا يهتدي به من يرى أنه مستغن عنه بغيره. ويقول الله: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الذين أسلموا وجوههم لله وأخلصوا دينهم لله وتجنبوا الشرك. إذن أحبة الكرام، نسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم وأن يجعلنا ممن يهتدي بهذا القرآن العظيم، وأن يجعله هدى ورحمة وبشرى لنا، ويجعلني وإياكم من المؤمنين والمسلمين بحوله وقوته. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبة الكرام، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام، إذاعة المحور.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من أمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمرانا. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدانا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
9: سبق فون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.
6: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. هنا سام،
11: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: سام اف ام، من صنعاء تقدم:
13: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
12: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. نعالج في هذه الحلقة أيضا وجوه الشبه بين ثورة الإمام زيد وثورتنا نحن اليمنيين اليوم، وتحت هذا العنوان: المرأة كنز التضحيات وجبل الصبر. اليمنيات بالتحديد اليوم يقدمنا صورا رائعة من صور الجهاد والصبر والثبات. أصبحت اليمنية اليوم أم الشهيد والشهيدين والثلاثة والأربعة، وهي أخت الشهيد وبنت الشهيد وزوجة الشهيد، وهي أيضا المربية للرجال والمنفقة للمال والحارسة للأخلاق والأجيال والمتدربة على السلاح والضاربة أعلى الأمثلة في الصبر والصمود والتحدي والمثابرة والمبادرة، وهي التربوية أيضا، والدكتورة والشاعرة والكاتبة والإعلامية والأكاديمية والطاهية لطعام المجاهدين والكافلة لأيتام الشهداء والراعية لأبناء المجاهدين والحاضرة بفاعلية عجيبة في ساحات الثورة وميادين العطاء. بل إن المرأة باتت تطالب بإشراكها فعليا في المواجهة العسكرية، وهناك استعداد كبير أن المرأة بإمكانها أن تحمل السلاح وأن تدافع دفاعا عندما تحين حالة الدفاع إذا لا سمح الله. فإن المرأة اليمنية اليوم على استعداد لأن تشارك في عملية الدفاع عن هذا البلد بالسلاح والقتال، ويتدربن على السلاح ويحملن على عاتقهن مسؤولية الدفاع وحفظ الأمن. بات العدو في الداخل والخارج يحسب للمرأة اليمنية الثائرة والبطلة ألف حساب، وتعرض شاشات تلفزة كل يوم مشاهد حية عن المرأة. جميع هذه المشاهد تشعر بالفخر والقوة، ويتناقل المجتمع أخبارا في مواجهتها للعدوان بشكل لا يكاد أن يصدق، لولا أننا نراها عيانا بيانا، ولولا أننا نرويها عن الثقات، حتى أن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي نفسه انبهر بمواقفها وأشاد بها أيما إشادة. هذا ليس غريبا على المرأة اليمنية اليوم، وليس غريبا على المرأة التي تنتهج نهج أهل البيت وتستمد قوتها وعنفوانها وشموخها وعزتها وحريتها وكرامتها من ثورة الإمام الحسين وثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. ولهذا نشهد مشاركة فاعلة للمرأة في ثورة الإمام زيد، ولا سيما تلك المرأة التي تعود لأصول يمنية. وسأروي لكم في هذه الحلقة عددا من العناوين القصيرة التي تبين مشاركة المرأة في ثورة الإمام زيد. فأولا، عملت المرأة على تقوية الثورة، ثورة الإمام زيد. بعد أن استشهد الإمام زيد، أخذ يوسف بن عمر الوالي الأموي المتغطرس والمستكبر على الكوفة امرأة قوت الإمام زيدا، كما تقول الرواية، امرأة قوت الإمام زيدا على أمره، فأمر بها أن تقطع يدها ورجلها، فقطعت يدها ورجلها وتركت تنزف حتى ماتت، ثم ضرب عنق زوجها. هذه الرواية بقدر ما تشير إلى تضحية المرأة وأن لها دورا مهما في تقوية الثورة وإعانتها بالدعم بالمال والرجال، فإنها أيضا تشير إلى داعشية وعنف وبشاعة وفظاعة الثقافة الأموية والإدارة الأموية في التنكيل بشكل بشع بالمعارضين حتى من النساء. الأمر الثاني، الاستعداد في المشاركة الفعلية في القتال. روى المؤرخ البلاذري في كتاب أنساب الأشراف أنه عرض نساء من نساء أهل الكوفة على الإمام زيد أن يخرجن فيقاتلن معه، فقال: ليس على النساء ولا على المرضى قتال، أي أن المرأة الكوفية المؤمنة كانت مستعدة للمشاركة في الأعمال العسكرية المباشرة في نصرة ثورة الإمام زيد بن علي، وهي قضية خارقة لعصرها، حيث لم نشهد نساء المقاتلات بشكل جماعي يعرضن استعدادهن للمشاركة العسكرية كمثل هذه الحادثة. الإمام زيد رفض مشاركة المرأة وقتالها معه، يعني لم يكن رفضه إلا لأن هذه المسألة ما كانت معهودة اجتماعيا، كانت تحتاج إلى تمهيد وإلى تهيئة مجتمعية، ولأنه شرعا لا يتحتم الجهاد الحربي على النساء إلا في حالة الدفاع. ومع ذلك فالعدوان يجند النساء في بعض الأعمال العدوانية مثل التجسس، زرع الألغام، الشرائح كما هو معروف. ولأننا في معركة دفاعية توجب على جميع فئات المجتمع الاشتراك فيها بما فيهم النساء، فالمرأة أثبتت وتثبت أن لها دورا عظيما في مكافحة ومواجهة عمليات تجسس وزرع الألغام والشرائح. فإذا كان هذا حال نسوتنا، فما أحرى المحصورين في البيوت وفي المساجد أن يكون لهم أيضا موقف مناهض للعدوان. من الأدوار التي قامت بها ثالثا، تغطية تحركات الثائرين والتضحية بالغالي والنفيس. تقول الرواية التاريخية: لما رمي الإمام زيد بذلك السهم الذي خلط دماغه، أمر الإمام زيد أصحابه أن يحملوه إلى دار امرأة همدانية، أي من أصل يمني. دار تلك المرأة الهمدانية كانت من دور أرحب وشاكر، القبيلتين الهمدانيتين المعروفتين، وهذا يبين مشاركة النساء والرجال اليمنيين في تلك الثورة الإسلامية العظيمة. والمرأة اليمنية تثبت، هناك مرأة يمنية أخرى من قبيلة الأزد شاركت في ثورة الإمام زيد كشفت عن مقدار وعيها وعقلها ورزانتها وقوة منطقها ثم صبرها اللامحدود. فما عهدنا اليمانيات اليوم وهن يقفن بجدارة عظيمة أمام المعتدين الظالمين، حيث بعث يوسف بن عمر الطاغية الأموي بعد استشهاد الإمام زيد إلى امرأة أزدية كانت أم امرأة الإمام زيد عليه السلام. تزوج الإمام زيد امرأة وكانت هذه أمها، فحملت إليه فقال لها: أزوجت زيدا؟ قالت: نعم زوجته وهو سامع مطيع، ولو خطب إليك ابنتك إذ كان كذلك لزوجته. هكذا خاطبته خطاب الحجة البالغة والقوة الدامغة. فماذا كان موقف الوالي الحقير هذا والطاغية الذي نراه اليوم متمثلا في ابن زايد وابن سلمان وأضرابهما؟ قال لها ذلك الشقي، قال لجنوده: شكوا عليها ثيابها، فجلدها بالسياط وهي تقرع وتقول له: ما أنت بعربي، تعريني وتضربني لعنك الله. فماتت تحت السياط، ثم أمر بها فألقيت في العراء فسرقها قومها ودفنوها في مقابرهم. وهكذا نرى تراث وجذور الداعشية الوهابية في الممارسات الأموية. ولهذا لا غرابة أن يدافع الشيخ القرضاوي مثلا أو الزندقي أو صعتر وأمثالهم عن الدولة الأموية، ويسمونها الدولة العربية كما يسمون الآن السعودية دولة العرب، رغم أن هذه المرأة فضحت عروبتهم كما فضحتها بنت اليمن اليوم، وتماما مثل فعل ذلك الحقير مع المرأة المسلمة السابق ذكرها بقطع يدها ورجلها. نشهد اليوم أيضا ما يعمله العدوان السعودي الأمريكي، وأيضا ما يعملونه عملاؤهم وما يعمله عملاؤهم مرتزقتهم بالمرأة في المناطق، المرأة اليمنية في المناطق المحتلة كفتاة الخوخة وغيرها. أما نصيب امرأة أشارت على أمها أن تؤوي ابنة الإمام زيد فقط مجرد إيواء، كم تتصورون ما هو العقوب، ما هي العقوبة التي نالتها هذه المرأة التي آوت أو أشارت على أمها بأن تؤوي ابنة الإمام زيد؟ كان نصيبها من العذاب 500 صوت. وأما من زوج ابنته ليحيى بن الإمام زيد وهو عبد الله بن يعقوب السلمي، والذي كان أحد أنصار الدولة الأموية، وقد أثنى عليه هذا الوالي الحقير يوسف بن عمر، لكن لأنه ارتبط بعلاقة مصاهرة مع أسرة الإمام زيد فقد جيء به مكبلا يرسف في القيود. قال له يوسف: ائتني بابنتك. قال: وما تصنع بها جارية عاتق في البيت؟ قال: أقسم لتأتيني بها أو لأضربن عنقك. فأبى أن يأتيه بها فضرب عنقه، وأمر شيخ القبيلة العريف أن يأتيه بابنة عبد الله بن يعقوب فأبى، فأمر به فدكت يده ورجله. الدرس الذي يجب أن نعيه من هذا هو أن ملة الظالمين الحقراء واحدة، وطريقتهم ومنهجيتهم لا تختلف، وسوف لن يتخلف هؤلاء عن ممارسة ما هو أشنع وأبشع مما فعله أولئك لو أتيحت لهم الفرصة لا سمح الله. لو أن هؤلاء الطغاة العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي وصل إلى صنعاء لكانت قواعدهم وطغيانهم وفسادهم وانحرافهم وبشاعتهم وفضاعتهم تهيمن على صنعاء وعلى غيرها من المدن الحرة اليوم. أما إحدى إماء الإمام زيد فقد أخذوها وقطعوا ثديها فماتت في ذلك رحمة الله تعالى عليها. تحركت المرأة اليوم في اليمن حركة جادة في مواجهة الظالمين الحقراء، لأنها وعت دروس التاريخ حتى لا تتكرر المآسي لا سمح الله. وامرأتنا اليوم تؤدي دورا إعلاميا رائدا كما كانت تلك المرأة الثائرة الزيدية التي ثارت مع الإمام زيد تنوع من جهادها، فتولى بعضهن وظيفة إعلامية تروي للأجيال أدبيات تلك الثورة العظيمة وما الذي جرى فيها، وهو دور ما أروع إعلامياتنا اليوم وهن يقمن به أحسن قيام. وتحضرني أسماء عدد كبير منهن لهن دور، وكن لهن التقدير والشكر، لهن دور مشهور وحاضر بقوة في واقع المشهد الإعلامي الذي نعيشه اليوم الإعلامي الجهادي. يقول الراوي: حدثنا زكريا ابن يحيى الهمداني قال: حدثتني عمتي عزيزة بنت زكريا عن أبيها قال: أردت الخروج إلى الحج. وهذا يبين أن هذه الراوية الإعلامية عزيزة بنت زكريا تروي أدبيات ثورة الإمام زيد، قال: أردت الخروج إلى الحج فمررت بالمدينة، فقلت: لو دخلت على زيد بن علي فدخلت فسلمت عليه فسمعته يتمثل بقول الشاعر: ومن يطلب المال الممنع بالقنا يعيش مايدا أو تخترمه المخارم، متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم، وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل أنا في ذا يا لأمدان ظالم. فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم؟ هكذا المرأة تروي هذه الأدبيات التي أطلقها الإمام زيد بن علي عليه السلام. بل أيضا في ثورة الإمام زيد وجدنا المرأة ووحيدها المجاهد الشهيد، درس عظيم يتكرر في مسيرة الحق منذ آدم عليه السلام وإلى يوم البعث. روى الإمام المرشد بالله في أماليه الإثنينية بأن امرأة من خراسان، منطقة شرق إيران وغرب أفغانستان كما ذكرنا، كانت من أشد الناس حبا لأهل البيت سلام الله عليهم، وكانت لا تنجب ولدا، فطلبت من زوجها أن يحج بها إلى مكة، فتعلقت بأستار الكعبة وسألت الله أن يهب لها غلاما ذكرا تقر به عينها، قالوا فوالله ما رجعت حتى علقت، استجاب الله دعاءها، فمكثت حتى وضعت غلاما كما طلبت من الله، فلم تزل تربيه وتدلله وتعلمه وتثقفه حتى كبر ونشأ على أحسن طريقة. فلما ثار الإمام زيد بن علي في الكوفة، وكانت هذه المرأة الخراسانية قد نزلت في الكوفة وسكنت فيها، جهزت ولدها الوحيد بأحسن ما تجهز به، بأحسن ما تجهز به أحد من عدة الحرب، واشترت له فرسا فحملت عليه، ثم دعت له ووجهته إلى الإمام زيد بن علي، فجاهد معه إلى أن استشهد معه. ثم ماذا؟ قالوا ثم رأت في منامها، هذه المرأة رأت في منامها كأن رواقا قد ضرب ما بين المشرق والمغرب، وأن مناديا ينادي من السماء، أين زيد بن علي وأصحابه؟ فخرج زيد بن علي وهو معصوب الرأس في إزار ورداء، وخرج أصحابه معتم الرؤوس في أزر وأردية، فقيل له يا زيد بن علي على ماذا قاتلت القوم؟ قال قاتلت القوم كانوا ظالمين. ثم ينادي المنادي ثانية يا زيد بن علي على ماذا قاتلت القوم؟ قال قاتلتهم إنهم كانوا فاسقين. قال ثم ينادي الثالثة يا زيد بن علي على ماذا قاتلت القوم؟ قال قاتلتهم إنهم كانوا كافرين. فأجابه المنادي قد أفلح زيد وأصحابه، قد أفلح زيد وأصحابه. ثم انتبهت هذه المرأة من منامها، أم الشهيد الوحيد. قال ابن أخيها راوي القصة فحدثتنا بتلك الرؤيا، وقال كانت إذا ذكرت برؤياها هذه فرحت بها فرحا عظيما. ونحن نتذكر في هذا المقام نساء يمانيات كريمات عظيمات، أمهات وأخوات وزوجات وبنات، وهن يودعن أحبابهن، وربما كان أحدهم وحيد أمه أو أخته أيضا، يحفزنهم إلى المعركة للقتال والجهاد ضد هذا العدوان اللعين المكون من ظلمة وفساق العرب وكفار الغرب والشرق، فيغادرها إلى ربه وهي راضية عنه مرضية. ألم أسعدك يا بنت اليمن وأنت ترين في تلك المرأة الزيدية الثائرة العظيمة مثلا أعلى تكتفين أثرها مؤمنة صابرة، مع التنبيه أن هناك توجيهات من قيادتنا الحكيمة بمنع من كان صاحب ولد واحد، بمنع ذلك الولد الواحد إذا كانت هناك أسرة ولديها ولد واحد فقط، منع هذا الولد من أن يذهب إلى المعركة وأن يقاتل، وإذا أراد الجهاد فليجاهد في أعمال جهادية توعوية وثقافية وفكرية، وليس أن يذهب إلى المعركة العسكرية. لكن قد يذهب أحدهم من دون رأي الآخرين، يذهب على رغم الناس جميعا، ولا يستطيع أحد أن يوقفه، ويذهب البعض من الناس ليشارك في المعركة ويكون وحيدا لأمه. المرأة مع الإمام زيد كانت تقدم الشهيد والاثنين والثلاثة من البيت الواحد،

0: أيها الإخوة والأخوات بهذا القدر في هذه الحلقة، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

الإمام زيد عليه السلام من موقعه العظيم، من علماء الإسلام، من هداة الأمة، من رموز الأمة، فيما بلغه وفيما وصل إليه من مستوى عظيم في ارتباطه بالقرآن الكريم، حتى كان يعرف بحليف القرآن. من موقعه العظيم في العترة الطاهرة تحرك في أوساط الأمة، وهو يتحرك بنور القرآن، يتحرك بالهدى، بهدى الإسلام، بهدى القرآن، يتحرك بين أوساط الأمة باذلا كل جهده، ويسعى بكل ما يستطيع إلى تغيير واقعها المظلم، واقعها الممتلئ بالظلم والممتلئ بالظلام، ويسعى لمواجهة الطغيان الأموي، الطغيان الأموي بكل ما يمثله من خطورة كبيرة على الأمة، تلك الخطورة التي وصلت لدرجة أن اتخذوا عباد الله خولا ودين الله دغلا وماله دولا.

0: ما أبالي إذا أقمت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن أججت لي نار ثم قذفت فيها ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله تعالى. الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبعفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول حنلقاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.
8: اوجه كلامي الى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، انتم الاحرار، انتم الصامدون، انتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الاوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم،

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما يدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها 2 أسبوع فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4000 أو 775-4500 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامخ
3: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. سبب قلنا أنه الأمريكان هذول ما لهم أمان ولا لهم عهد ولا لهم يعني ما يصدقوش. والدليل على ذلك أنه كان المفروض ناخذ من غزة وفلسطين عبرة، لأنهم عندما عملوا الخطة ترامب المعتو ترامب هذا عمل الخطة التهدئة في غزة ما نفذوش الخطة ولا الضمنة تحركوا يقولوا هذا اللي صار غلط، لأنه يعني ما فيش من يحاسب بني صهيون ولا من يحاسب أمريكا. فأمريكا عندما عملت هذه وثيقة التفاهم مع إيران يعني كذبتها اليوم الثاني، يعني ما فيش عندهم يعني شرف ولا عندهم مبادئ ولا عندهم مصداقية في موضوع المعاهدات هذه موضوع، بس يعني يعملوا شيء لمجرد أنهم عايزين يعملوا حاجة، مش من أجل السلام ولا من أجل يعني تخرج الشعوب من حكاية الهمنة والغدرسة الأمريكية. القانون الدولي الآن هم بيقول لك الآن المفروض أنه المركز والمش عارفه والمضيق الهرمز يخضع للقوانين الدولية والقوانين البحار ومش عارفه. طيب إيش معنى القوانين الدولية ما بتمشي إلا علينا إحنا العرب والمسلمين؟ ليش ما فيش عليكم منتو قوانين دولية؟ لا أمريكا ولا بني صهيون، يعني عملتوا أبشع الجرائم في فيتنام، عملتوا أبشع الجرائم في أمريكا، عملتوا أبشع الجرائم في بغداد في العراق، عملتوا أبشع الجرائم في سوريا، عملتوا أبشع الجرائم في كل مكان تلتقوا جرائم، ما بتعملوش للقانون الدولي أي حساب. لكنه لو على العرب المسلمين لازم يكونوا خاضعين للقانون الدولي. أي قانون دولي قانون سفيه تافه حقير لا تمشوه إلا أنتوا على ما تريدون. ما فيش قانون دولي عندكم، ليش أنتوا ما فيش حد بيلزمكم على القانون الدولي؟ لأنه بيديكم القوة، بيديكم الغدرسة، بتغدرسوا على العالم وتتعنتروا على العالم، وما فيش من يقول لكم بح بعيدة، لأنكم يعني جعل من أنفسكم أنكم قوة عالمية وأنكم قوة لا تنهزم. بينما بني الصهيون يعني ممكن في أسرع ما يمكن، يعني والله يا هزيمتهم إنها أسهل من شرب الماء، لكن إحنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه الشيء اللي ما هو صحيح ما هو صحيح. فإحنا نقول المجتمع الدولي هذا اللي بتشدق بالقانون الدولي ومش عارف إيش وكذا، إنه القانون الدولي يجب أن يكون خاضع لجميع الأطراف، كل الأطراف مش بس فئات معينة. اقرأوا مواثيق الأمم المتحدة، اقرأوا مواثيق المنظمات الدولية إيش بتقول في نصوصها وفي نظامها الأساسي، بتقول أشياء كثيرة جدا في صالح الدول الفقيرة وصالح الدول المضطهدة. لأنه عندما تجي وفي عندك الدول المضطهدة بتجي زي أمريكا تتغدرس على شعوب العالم وتدلع وتعنجة، ما فيش من يقول لها بح بعيدة لأنها بتفرعن على العالم. يعني الآن إيش اللي بيعملوا ترامب الحين؟ الآن كل الأخبار اللي بيطلع يقولها يقول لك علينا إحنا من الاتفاق ومش عارفين ووافقنا عليه وذكرت التفاهم، وإنه على أميران على إيران ألا تمتلك سلاح نووي. وطلع في تغريدة بعدها يقول لك إحنا ضاغطين على إيران أن تملك سلاح نووي، ومرة ثانية طلع لك في تغريدة وإنه إحنا نجحنا في أن إحنا وقفنا السلاح النووي اللي كانت ممكن تمتلكه إيران واللي أتهدد بها العالم والأمن العالمي والسلم الدوليين. كلام فاضي. يعني أنتوا تتكلموا على طيب ليش ما تتكلموا على السلاح النووي في بني صهيون؟ إيش معنى بس على إيران؟ ليش بني صهيون ما تتكلموش عليهم عندهم سلاح نووي؟ يعني زي المذيع المصري اللي كان في الجزيرة لما بتحاجج واحد وقال له كيف يعني أنتوا تخلصوا الآن من موضوع النووي في إيران؟ طيب وإسرائيل ليش ما تتكلموا عنها؟ قال إسرائيل في بعد نخلص أول من إيران وبعدين نشوف كيف نعمل مع بني صهيون. جاوب له المذيع قال له أيوة نخلص من إيران وبعدين نقول نقعد تحت رحمة بني صهيون لأن عندهم سلاح نووي. فهذاك الأمريكي يعني زي ما تقول تعجم. فكان سببه قلع المذيع المصري هذا من عمله وشالوا، لأنه الجزيرة معروفة أنها صهيونية، وشالوا من عمله وأقالوا خلاص. يعني شيء عجيب. دمت عجب موضوع حرة نبيا ودائما موضوع حرة مستقلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن التنمية لا تقوم إلا على أساس هدي الله سبحانه وتعالى، فإذا ما كان هذا الإنسان يسير على هدي الله، إذا ما كانت نفسه قروض وهم يصادقون عليها، قروض بالملايين من الدولارات، قروض شهرا بعد شهر سنة بعد سنة، قروض للتنمية للتنمية، نموا هم أما نحن فلا نزال جائعين، أليس كذلك؟ المسؤولون هم من نموا، هم من غلظت أجسامهم وعالت بيوتهم وقصورهم، هم من نموا ونمت شركاتهم، من نما أولادهم، من نمت أرصدتهم في البنوك، والشعب هو من سيدفع ثمن ذلك كله لأنه كله من القروض. إذن يجب أيها الإخوة أن نفهم، وهذه الحقيقة مما أردت أن أقولها في هذا اليوم، حقيقة يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أنها من الحقائق التي كشفت بشكل مرئي في هذا الزمن. حقيقة النفس اليهودية التي أصبحنا نراها في كبيرنا وصغيرنا، وأصبحنا لا نعود إلى القرآن الكريم عندما يقول الله تعالى بأنهم لا يودون لنا أي خير، فمتى ما وعدونا بخير صدقناهم، أليس كذلك؟ ألسنا نصدقهم أو يصدقهم الكبار في هذا البلد أو ذلك البلد؟ الحكومات تصدقهم، إن تصديقهم تكذيب للقرآن. ولتروا الأمر صادقا فانظروا إلى أي بلد عربي، هل هناك تنمية حقيقية داخله؟ هل هناك أي بلد عربي أهله أصبحوا يكتفون بأنفسهم فيما يتعلق بقوتهم وحاجتهم وحاجاتهم الضرورية؟ هل يوجد؟ لم نعد كأولئك العرب. ألم يكن هناك أسلاف لنا في هذا الشعب وفي ذلك الشعب من قبل مئات السنين؟ ألم يكونوا يعيشون؟ أصبحنا الآن لا نمتلك أن نعيش كأولئك الذين عاشوا قبل 1000 سنة. هل تفهمون هذا؟ أصبحنا الآن غير قادرين على أن نعيش كأولئك من أجدادنا الذين عاشوا قبل 1000 عام إذا قطع كل ما يأتينا من عند أعدائنا. فهل هذه تنمية أو هذا خنق للأمة، خنق للشعوب؟ يقطعوا عليك ما تلقى وش تأخذ. إذن نقول لا تخدعونا بالتنمية فتجندوا أنفسكم لمكافحة الإرهاب. ليس في بلدنا إرهاب، ليس في بلدنا إرهاب، فلا تخدعونا. نحن ننظر إلى كل كلمة تقولونها من وجهة نظر القرآن الذي نزله من هو عليم بذات الصدور. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويجب علينا أيها الإخوة أن يستقر في قرارة أنفسنا، وأن يعمل كل واحد منا على أن يوصل هذا الوعي إلى الآخرين، أن ننظر لليهود والنصارى من منظار القرآن، فهم من ملأت أخبارهم صفحات القرآن، وهم من أوضحهم الله لنا أوضح بيان. فمتى ما وعدوك بتنمية فلا تصدق، إنها لن تكون تنمية حقيقية. متى ما طلبوا منك أن تنفذ مخططا لهم مقابل التنمية، فاعلم بأنك ممن يحمل النفسية اليهودية التي تبيع الدين بالمال، وتبيع الوطن بالمال، وتبيع الناس بالمال. هذا هو ما يجب أن نفهمه فيما يتعلق بهذه القضية. وترون الآن كيف رئيس حكومة أفغانستان المؤقتة يبحث ويلهث وراء تلك الوعود. هم وعدوا أفغانستان بمبالغ خيالية كبيرة، وهو مسلم مصدق، مر في الصين ومر في اليابان ومر في دول أخرى يبحث عن تلك الوعود أن تتحقق، وهي وعود وهمية. حتى الاستقرار السياسي في أفغانستان قد يكون وهميا أيضا، إنما عملت أمريكا عملية تجميلية فقط لتحفظ ماء وجهها فتنسحب عن أفغانستان وتوهم الآخرين بأنها قد قضت على أولئك، ونحن كما قلنا سابقا لم نجد أنها قضت على طالبان ولا على قادة طالبان. إذن أوصلت البلد إلى أن وضعت بديلا، هذا البديل وهمي، وقد بدأت مؤشرات الصراع بين فصائل التحالف داخل أفغانستان، ومن المحتمل جدا أن يعود أفغانستان من جديد، ومن المحتمل أيضا أن تعود طالبان من جديد. طالبان إنما انكمشت بتوجيهات لتمتد بتوجيهات أخرى. وعود كثيرة بالتنمية وعدوا بها أفغانستان من أجل أن يبنوا ما دمر اليهود، ولن يصدقوا أيضا، وإذا ما صدقوا فستكون بالشكل الذي لا ينفع الأفغانيين. من الحقائق القرآنية أيضا التي تجلت خلال هذا الأسبوع في الأحداث في موقف حزب الله، حزب الله الذين اهتدوا بالقرآن الكريم، فمنحهم الله ما وعد أولياءه في قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أمطروا معسكرات الجيش الإسرائيلي بالنار، بالصواريخ، بقاذفات الهاون، لم يرتعبوا، لم يرتبكوا، لأن قلوبهم ليس فيها مرض، قلوبهم مليئة بتولي الله ورسوله وعلي بن أبي طالب. تحدوا، وانطلق أمين عام حزب الله بكلماته القوية يتحدى أمريكا ويتحدى إسرائيل، ويشد من معنويات اللبنانيين، ويقول بعبارة: إن كل ذلك لا يرعب ولا طفلا واحدا في حزب الله. أليس هذا هو موقف الرجال؟ هو موقف المؤمنين؟ أم أولئك الزعماء الذين يمتلكون أضعاف ما يمتلكه حزب الله من المعدات، ويهيمنون على ملايين البشر فيطأطئون رؤوسهم للأمريكيين لمساعد وزير خارجية أو مساعد نائب وكيل وزير داخلية؟ من هذا الأشياء يرسلون بطفل أمريكي ولو بفراش أمريكي فيطأطئ من يحكم ملايين البشر رأسه، يطأطئ رأسه ويعدهم بأنه مستعد أن يجند نفسه لخدمتهم. أما أولئك الأبطال الذين آمنوا بقول الله تعالى بعد أن هيئوا أنفسهم ليكونوا بمستوى المواجهة في إيمانهم، في أعداد ما يستطيعون من قوة، صدقوا بقول الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لأن أي عمل ضد اليهود هو نصر لله، لأنهم هم المفسدون في أرض الله، المفسدون لعباد الله، الظالمون لعباد الله، المحاربون والصادون عن دين الله. وثقوا بقول الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربوا، ومن ضربوا؟ يعني حزب الله ضربوا، ومن ضربوا؟ هل ضربوا بيتا هنا أو هناك؟ بل ضربوا الجيش الإسرائيلي نفسه. أليست هذه هي الجرأة، هي القوة، أن يضربوا معسكرات الجيش الإسرائيلي نفسه وبتحد واضح بالقول وبالفعل؟ وثقوا بقول الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. هكذا تتجلى الحقائق كي نرى نحن مصاديق الالتزام بكتاب الله، ويتجلى لنا أيضا مصاديق الابتعاد عن كتاب الله حينما نرى مظاهر الخزي، مظاهر الذلة، الالتزام بالصمت عن أن تنطلق كلمة من فم هذا الزعيم أو فم هذا، فإذا ما أطرقها مرة سحبها مرة أخرى وتلافاها. ألم يكن البعض قد قدم نفسه بالشكل الذي أطرق عليه الفلسطينيون فارس العرب، ثم ها هو يترجل عن صهوة الحصان ليطمئن الأمريكيين ويبدي استعداده الكامل بأن يعمل ضد الإرهاب هنا قبل أن يسأل ما هو الإرهاب وأين هو الإرهاب، قبل أن يسأل أين هو الإرهاب هنا؟ هل هناك إرهاب؟ هل الوهابيون عملوا شيئا بأمريكا؟ لم يعملوا شيئا بأمريكا، هم من حركهم عملاء أمريكا، من حرك الوهابيون عملاء أمريكا. ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله الذي قال لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، وإذا لم ننصر الله ودينه أمام اليهود في مواجهة اليهود فأمام من ننصره؟ أمام من ننصره؟ إذا سكتنا في أوضاع كهذا فمتى سنتكلم؟ متى سنتكلم؟ إذا سكتنا وهناك من يأمرنا بالصمت سنتكلم، ويجب أن نكرر دائما شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام في كل جمعة وفي كل اجتماع. انتهت الملزمة، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن من يعمل ضدنا ونحن نتحرك لنثقف أنفسنا بثقافة القرآن فإنه من أولياء اليهود، أن ينطلق على حركتك، على انطلاقتك لتثقف نفسك والآخرين بثقافة القرآن فإنه من أولياء اليهود. ثانيا، أكد أننا أصبحنا لا نعود إلى القرآن الكريم عندما يقول الله فيه بأنهم لا يودون لنا أي خير، فمتى ما وعدونا بخير صدقناهم، أو يصدقهم الكبار في هذا البلد أو ذلك البلد، الحكومات تصدقهم، إن تصديقهم تكذيب للقرآن، لأن القرآن قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ثالثا، أكد قائلا يجب علينا أن يستقر في قرارة أنفسنا، وأن يعمل كل واحد منا على أن يوصل هذا الوعي إلى الآخرين بأن ننظر لليهود والنصارى من منظار القرآن، فهم من ملأت أخبارهم صفحات القرآن، وهم من أوضحهم الله لنا أوضح بيان، فمتى ما وعدوك بتنمية لا تصدقهم، هم يكرهونك، يحقدون عليك كما قال القرآن، انظر إليهم بنظرة القرآن. رابعا، أكد أنه متى ما طلبوا منك أن تنفذ مخططا لهم مقابل تنمية فاعلم بأنك ممن يحمل النفسية اليهودية التي تبيع الدين بالمال وتبيع الوطن بالمال وتبيع الناس بالمال. هذا هو ما يجب أن نفهمه فيما يتعلق بهذه القضية. خامسا، أكد أن أي عمل ضد اليهود هو نصر لله، لأنهم هم المفسدون في أرض الله، المفسدون لعباد الله، الظالمون لعباد الله، المحاربون والصادون عن دين الله. انتهت الملزمة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبق فون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: إذن مستمعينا الكرام، بعد قليل سنكون مع كلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات في تمام الرابعة عصرا بإذن الله تعالى. سنكون مع كلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات، وذلك بعد قليل بإذن الله.

إذا مستمعينا الكرام، سننصت خاشعين إلى هذه الآيات المباركات من الذكر الحكيم، وبعدها مباشرة سنكون مع خطاب وكلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. في الآية المباركة والتي كانت في سياق الحديث في القرآن الكريم عن غزوة بدر الكبرى، والتي كانت الفاتحة المهمة والكبيرة في جهاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومعه من تحرك معه من المؤمنين في مواجهة الطغيان الكافر الذي يستهدف الإسلام والمسلمين، وما فتح الله به من النصر المبين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وللمسلمين في يوم الفرقان. فكان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى سبيلا للنصر وللعزة ولكسر شوكة الطغاة الكافرين المعتدين الظالمين المجرمين. وأرسل الله سبحانه وتعالى بذلك سنة لعباده المؤمنين، هي سنة ثابتة في الرسالات الإلهية مع رسل الله وأنبيائه وفي مسيرة عباده على مر التاريخ، وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لأنه على مر التاريخ ومنذ بداية الوجود البشري يتحرك الأشرار والمجرمون والطغاة ابتداء بشرهم وإجرامهم وظلمهم لاستهداف المظلومين، ثم تكون النتيجة حينما لا يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من المظلومية وما يمتلكونه من الحق والقضية العادلة، تكون النتيجة أن يتفاقم الشر وأن يعظم الطغيان وأن تكبر المأساة. لكن حينما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح المنطلق من منطلق المسؤولية الإيمانية والدينية التي تعلمنا أن نتحرك دائما في إطار الموقف الحق وأن نلتزمه ولا نتعداه، ثم أن نتحرك وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، وتعليمات الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر للذين يستجيبون له ويتحركون في مسيرة الحق والإيمان والعدل، هي تعليمات عظيمة، تعليمات قيمة، تعليمات هادية ثمرتها الحرية الحقيقية التي تحصن من يستجيبون لله سبحانه وتعالى من كل أشكال العبودية لغير الله، والتي تمكنهم لأداء مهامهم في هذه الحياة ودورهم الإيجابي في هذه الحياة على أساس من المبادئ العظيمة والقيم الراقية والأخلاق الكريمة، وعلى أساس من مبدأ العدل والحق والخير. فتلك هي مسيرة الله التي رسمها لعباده مع رسله وأنبيائه ومع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتبقى مسيرة للمسلمين في كل الأجيال، في كل عصر ومصر، في كل زمن، وفي مواجهة كل طغيان. ونحن في هذا العصر كمسلمين نسعى لأن نكون امتدادا لمسيرة الإسلام العظيمة المقدسة المباركة القائمة على أساس وحي الله وتعاليمه وإرث الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. نسير على هذا الأساس، وثمرة ذلك أن نكون أحرارا فلا يستعبدنا الطغاة من أي جهة كانوا، ولا يتمكنون من إذلالنا وقهرنا والهيمنة علينا والسيطرة علينا بشرهم، بظلمهم، بطغيانهم، بإجرامهم. في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية. أمريكا وإسرائيل ومن معهم ومن يدور في فلكهم ومن يواليهم هم مصدر الشر والإجرام والإخلال بالأمن والتهديد للاستقرار على المستوى العالمي وعلى مستوى منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي. وهذا شيء واضح في كل هذه العقود من الزمن، هم مصدر الحروب، الإجرام، الطغيان، الفتن، المؤامرات، تلو المؤامرات التي لم تتوقف يوما واحدا في الاستهداف لأمتنا الإسلامية، في الاستهداف لمنطقتنا العربية، في الاستهداف للأمن والاستقرار العالمي. ووراء ذلك بكله ما هو واضح من أطماعهم، من أهوائهم، من سعيهم بالباطل إلى استعباد الشعوب وإذلالها واحتلال أوطانها والسيطرة والتحكم والمصادرة لحرية الناس وكرامتهم والاستباحة لهم. وهذا شيء واضح، نحن منذ الطفولة نشأنا في هذا الجو العام في منطقتنا العربية والإسلامية. عندما وصلنا إلى مرحلة الإدراك والتمييز في طفولتنا نعرف الحروب الأمريكية والإسرائيلية والجرائم والطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب أمتنا بدءا بفلسطين وغير فلسطين. ولذلك فمصدر الشر والإجرام والخطر والتهديد للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، والوضعية السائدة في منطقتنا بما فيها من توترات وبما فيها من حروب وبما فيها من فتن، حتى الفتن الداخلية في داخل شعوب أمتنا، وراءها أمريكا وإسرائيل والحركة الصهيونية والمخطط الصهيوني الذي يعملون على تنفيذه ويعلنون عن ذلك ويكشفون عن ذلك، ويتحدثون أحيانا بعنوان تغيير الشرق الأوسط، وأحيانا بكل صراحة ووضوح عن تنفيذ المخطط الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب وعلى هذه المنطقة. في ظل هذه التطورات والتي ينفذ فيها الأعداء أو يعملون على تنفيذ مخططاتهم بكل سطوة وجبروت وبكل أشكال المؤامرات التي تستهدف هذه الشعوب وهذه البلدان من جهة، ثم لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقررات باسم أمم متحدة، ولا يرعون لأي اعتبار ولا يعطون لأي شيء من ذلك أي قيمة. يرتكبون أبشع الجرائم إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف للنساء والأطفال، التباهي بالاستهداف للمدن والمدنيين، والاستهداف للحضارات في المنطقة، والتهديد بإبادة شعوب وتدمير بلدان بأكملها. ومنطقهم الترام بالكافر واضح في ذلك. فإذا هي حقيقة واضحة وجلية، واقع هذه الشعوب أنها مستهدفة، وأن مصدر الخطر والشر عليها واضح، وأن المشكلة هي في هذا، في أن هناك حركة صهيونية لها أذرعها المتمثلة بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا تستهدفنا في هذه المنطقة كشعوب عربية مسلمة وكعالم إسلامي، وتسعى لتنفيذ المخطط الصهيوني، وتسعى لمصادرة حريتنا وكرامتنا، وتستبيح هذه الشعوب في الدم والعرض والأرض والمال، وتصادر عليها حقوقها المشروعة المعترف بها في كل العالم. أما من يتحرك من أبناء أمتنا، من أحرارها، من شرفائها، من المتمسكين بالمبادئ الأصيلة للإسلام والقيم العظيمة التي هي مبادئ فطرية وقيم فطرية على أساس التمسك بحريتنا وكرامتنا الإنسانية، وعلى أساس حقوقنا المشروعة كشعوب في أن نكون شعوبا حرة تحظى بالاستقلال الحقيقي وتحظى بالاحترام لها في حقوقها المشروعة، على هذا الأساس يتحركون. فهم يتحركون من منطلق صحيح بكل الاعتبارات، بالاعتبارات المعترف بها عالميا في الفطرة الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وعلى أساس المبادئ الإسلامية الأصيلة لهذه الأمة ألا تقبل بالاستعباد لها من دون الله سبحانه وتعالى من قبل أعدائها. ثم تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة، الأنظمة العربية، بعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون، على مستوى الموقف السياسي، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية في هذا السياق. ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة. وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية. عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما، عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات، لا في الأعراض ولا في الدماء. ومع ذلك الحصار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد. الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات.

التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط، تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي، ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يبات في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي ألا يصل إلى مرحلة السخط. واستمر الدور السعودي التخريبي كما سنشير إليه في مواقف ومساندة عملية لخدمة العدو الإسرائيلي وللتودد والإرضاء للأمريكي والسعي لخدمة الأمريكي، لأن الأمريكي شريك مباشر في الجرائم الإسرائيلية، في العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما جرى في المنطقة بشكل عام ضد لبنان، ثم ضد اليمن، ثم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا بشكل عام. وتزايدت المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة. كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائما يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، المجاهدين في غزة الذين يوصفهم السعودي بالإرهابيين، والذين اعتمدهم أصلا في قائمته للإرهاب مع أنظمة عربية أخرى دون أن يكونوا فعلوا به أي شيء أو ألحقوا به أي أذى أو وجهوا إليه أي استهداف، لكنه جعل من تصديهم للإجرام الصهيوني، من سعيهم لتحرير فلسطين، جعل من ذلك جرما وإرهابا، وبنى عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئا إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم، يسيء إليهم، وساخرا مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبررا على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم، ويساهم بشكل عملي بأشكال متعددة سنشير إلى بعضها في دعم العدو الإسرائيلي وتشجيعه على ما يفعل. ثم هكذا تجاه لبنان، هكذا تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا وبأسوأ من ذلك تجاه يمن الإيمان والحكمة، تجاه الشعب اليمني المجاهد العظيم. حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب
مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها، كرامتها. مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح لا التباس فيه. القضية العادلة للشعب الفلسطيني وشعوب هذه المنطقة واضحة لا التباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة لا التباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه، ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية، إنسانية، أخلاقية، قيمية، وطنية، قومية، بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة. اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر. اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها، ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة. اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة. الأمور واضحة وبينة. عدو الإسرائيلي في عدوانه على غزة ارتكب أبشع وأفظع الجرائم الرهيبة جدا، ومن المعيب ومن المخزي لهذه الأمة، وهو خزي مستمر لا ينفك عن كل المتخاذلين والمفرطين والمتفرجين والمتآمرين إلى يوم القيامة، وفي يوم القيامة يحاسبون عليه، يوم يلقون الله سبحانه وتعالى ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه إسهام مع العدو في جرائمه الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني، جرائم الإبادة الجماعية. ومع ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني في غزة نفسها وبشكل عام في كل فلسطين يعاني، والمعاناة كبيرة جدا في قطاع غزة، لأن العدو الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاق، يتنكر لكل المواثيق، لكل الالتزامات، لكل الاتفاقيات، ينكث بالعهود، يغدر ولا يفي بأي التزام، لأنه عدو غادر ظالم مجرم لا يلتزم بأي قيم أبدا. ولذلك منذ الاتفاق الذي كان بضمناء يضمنون على الطرفين في قطاع غزة وإلى اليوم، العدو الإسرائيلي قتل أكثر من 1000 شهيد فلسطيني، بينهم الأطفال والنساء والكبار والصغار، وبينهم من المجاهدين قادة وأفراد، ويستمر في جرائم القتل بشكل يومي في غزة، وهذا العدد هو عدد كبير جدا، أكثر من 1000 شهيد بعد الاتفاق، في ظل الاتفاق، في ظل الهدنة القائمة على الاتفاق، وفي مقدمة هذا الاتفاق وقف إطلاق النار. العدو الإسرائيلي يقتل ويستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل وسائل إطلاق النار، بالغارات الجوية، بالقصف المدفعي، بالاستهداف، بكل أشكال الاستهداف، وبجرائم يومية بشكل يومي يقتل الناس. هذا العدد ليس عددا بسيطا، أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 مصاب في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار وعليه ضمناء
وفي نفس الوقت لو قتل في المقابل جندي إسرائيلي واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. ويتوجه حتى البعض من الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية تتوجه حتى هي باللوم للشعب الفلسطيني ولمجاهديه. العدو الإسرائيلي كما نقول دائما يسعى على الدوام لأن يثبت مسألة الاستباحة لهذه الأمة وأن تكون مقبولة في أوساط هذه الأمة، أن يقتل في كل يوم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي غير غزة، حين نقتل في الضفة وغيرها، وأن يقتل في لبنان وأن يقتل في أي بلد من بلدان هذه المنطقة، وتكون المسألة عادية. لا يقابل ذلك تحرك جاد من حكومات وأنظمة هذه الأمة لإيقاف هذه الاستباحة التي تهدر حياة مجتمعنا المسلم، شعوبنا العربية والإسلامية. يريدون أن تكون هذه مسألة مقبولة في كل أوساط الأمة، أن يكون لليهود الصهاينة وللأمريكي والإسرائيلي أن يقتلوا كل يوم، وأن يقتلوا من أرادوا قتلهم من أبناء هذه الأمة، كبارا صغارا أطفالا رجالا نساء قادة من الجنود من المواطنين من كل الناس، وأن تكون مسألة مقبولة في أوساط هذه الأمة ولا يقابلها أي رد فعل ولا أي تحرك جاد لمنع ذلك، وأن لا يكون للاتفاقيات أي قيمة ولا أي اعتبار إلا في مسألة أن يكبل بها أبناء هذه الأمة وأن يقيدون بها من أي دفاع عن أنفسهم، من أي تصد للعدوان من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي. ثم هكذا يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط، يخط خطا ثم يقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة لهذه الشعوب وحقوق لها. يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتخر بذلك، ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم. يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك، يستهدف كل معالم الحياة وكل المنشآت التي هي منشآت مدنية وخدمية، ويقتل ويستهدف بشكل مستمر، يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق. لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها في فترة الصيف من أشد الحر، ومع الحر بقية الآفات والأضرار والمعاناة، وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد، هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تقييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم، مع أن هذا حق إنساني
يعني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق. ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه، الاتفاق العام، ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة. لم يفي بذلك، وضع القيود وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات. معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية. ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج. كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك، ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه، بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني. مع تطورات الأحداث في المنطقة، يغفل الكثير عن حقيقة ما يجري يوميا في قطاع غزة، وعن مستوى المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني. ومع ذلك ما يفعله العدو الصهيوني الإسرائيلي في الضفة الغربية، توسيع للبؤر الاستيطانية بشكل هائل، ومصادرة مستمرة لأملاك الشعب الفلسطيني، هدم يومي للبيوت والمنازل، تجريف مستمر للأماكن الزراعية، للمزارع، للمنشآت، اعتداءات يومية على أبناء الشعب الفلسطيني من قطعان المغتصبين المجرمين الصهاينة، ومن كذلك من ما يسمونه بالجيش الإسرائيلي، من العصابات الإسرائيلية الإجرامية. استمرار في التهجير القسري، استمرار في التدمير الشامل، استمرار في القتل، تعذيب مستمر للأسرى في السجون الإسرائيلية بأبشع جرائم التعذيب، اضطهاد مستمر، انتهاك لحرمة المسجد الأقصى بشكل يومي، وسعي لتحقيق خطوات جديدة في محاولة لأن تكون مسألة التقسيم الزماني مسألة قائمة بشكل مستمر، ثم ما بعدها التقسيم المكاني، ثم خطوات لاحقة التدمير الشامل، مسارات كلها عدوانية، كلها ظالمة، كلها إجرامية. القيود حتى على الأذان، ومنع رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي بمكبرات الصوت. قيود حتى على الأذان في فلسطين يضعها العدو الإسرائيلي. تضييق دائم على الشعب الفلسطيني في كل مكان. أما في القدس، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، فالحوادث اليومية والجرائم اليومية والاعتداءات اليومية كثيرة جدا التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. ولا أفق على المستوى العام، على المستوى الدولي، على مستوى ما كانوا يعبرون عنه سابقا بمفاوضات السلام، ليس لها أي أفق. العدو الإسرائيلي يتنكر لكل الالتزامات، يصادر كل الحقوق المشروعة، مساره مسار عدواني إجرامي يسعى فيه لتثبيت الاحتلال والسيطرة التامة، والسعي لتوسيع البؤر الاستيطانية بشكل كبير، ويهدد حتى أن تمتد إلى قطاع غزة، ويسعى بشكل مستمر إلى أن تضيع مسألة الكلام عن فلسطين وعن الحق الفلسطيني وعن تحرير فلسطين، وأن تتجه الأمور في المنطقة نحو مسارات أخرى لتنفيذ المخطط الصهيوني، والذي جزء منه يأتي تحت عنوان التطبيع. هكذا هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الحالة هي عدوان صهيوني إسرائيلي مستمر بكل أشكال الإجرام والطغيان والعدوان والمصادرة للحقوق والاغتصاب للأراضي والقتل للشعب الفلسطيني وكل أشكال الانتهاكات والإجرام. عدو مبين يستمر على ما هو عليه من إجرام واحتلال وظلم واغتصاب وكل أشكال الجرائم، حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض. تقارير دولية
في الأسابيع الماضية حتى في الأمم المتحدة عن تصاعد هذا الإجرام، هذا النوع من الإجرام والاستهداف للشعب الفلسطيني، تصاعد كبير في ارتكاب جرائم الاغتصاب للنساء وللرجال بشكل وقح وإجرامي فظيع للغاية. أمام كل هذه الحقائق لا يمكن لأمتنا الإسلامية بشكل عام ولا لشعوبنا العربية أن تعفى من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ذلك. هذه قضية أساسية للأمة، قضية مركزية للأمة، قضية تتحمل الأمة المسؤولية فيها أمام الله سبحانه وتعالى، ولتفريطها تجاه هذه المسؤولية عواقب وآثار خطيرة جدا عليها في الدنيا والآخرة. ثم فيما يفعله العدو الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان، طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء، يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، ودورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية لخدمة الصهيونية. أما فيما يتعلق بلبنان فكذلك الحال، عدوان إسرائيلي ظالم إجرامي وحشي يقتل يدمر يحتل الأرض، وفي المقابل الدور الأساس والعظيم والمهم للمقاومة الإسلامية في لبنان لحزب الله في التصدي للعدوان الإسرائيلي، التصدي الفاعل الذي يشرف هذه الأمة مفخرة للإسلام والمسلمين جميعا. هذا الموقف العظيم في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي من جانب حزب الله يواجه بدءا من السلطة اللبنانية ومن بعض الأنظمة العربية ولا سيما النظام السعودي بالطعن في الظهر، بمحاولة الضغوط الداخلية، بمحاولة الإملاءات التي هي إملاءات أمريكية وإسرائيلية ويقومون هم بالتبني لها لخدمة العدو الإسرائيلي. الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءاً من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه. يعني هي بدلاً من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعال للعدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني، وإنما يخدم السيطرة الإسرائيلية على الوضع في لبنان بشكل عام. ولهذا موقف حزب الله ومن خلفه أيضا الموقف الإيراني المساند والعظيم الذي ثبت في مذكرة التفاهم في أهم بنودها وقف العدوان على لبنان
كجزء من الاتفاق في وقف المعركة بين العدو الأمريكي والإسرائيلي من جهة، وبين الجمهورية الإسلامية والمحور من جهة أخرى. هذا الموقف العظيم والمهم الذي يجب أن يحظى بالتقدير وأن تستند إليه السلطة اللبنانية، وأن يحظى بالاحترام من كل الأنظمة العربية وفي العالم الإسلامي بشكل عام، لأنه هو المسار الصحيح الذي له نتيجة مؤملة. أما الذهاب وراء السراب وأن يتحول دور السلطة اللبنانية كدور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلطة لا تفعل لشعبها شيئا، لا توفر لشعبها أي حماية على الإطلاق، وتتجه تحت عناوين التنسيق الأمني، التنسيق العسكري، التنسيق السياسي لتلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، فهو مسار منحرف يمثل خيانة للشعب اللبناني، يضر بمصالح الشعب اللبناني. وهنا من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها، حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه، يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ زمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم مساندة كل هذه الأمة، والمحور إلى جانبها لن يتخلى عنها أبدا. المحور بكل في المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران لن يتخلى عن دعم المقاومة الإسلامية في لبنان وعن مساندتها بما يلزم،
وبمستوى أي التطورات في هذه المرحلة وما بعد هذه المرحلة. فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية في إيران، يستمر الأمريكي في الانتهاكات السافرة لمذكرة التفاهم، والأمريكي حاله حال الإسرائيلي في التنكر التام للاتفاقيات والنكث بالعهود والانقلاب على الالتزامات الواضحة المحددة المعلنة والصريحة، ثم يحمل الطرف الآخر المسؤولية فيما هو لم يلتزم بأي شيء. من الواضح أن الأمريكي هو الذي باشر ابتداء، هو العدو الإسرائيلي العدوان ابتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران، وفعلوا ما فعلوا، أرادوا إسقاط النظام، أرادوا تجزئة إيران، وتعاملهم واستهدافهم للجمهورية الإسلامية في إيران يأتي في سياق استهدافهم للمنطقة في إطار مساعيهم لتنفيذ المخطط الصهيوني في المنطقة بشكل عام. ولذلك كان الثبات الإيراني والانتصار الإيراني والموقف العظيم والفاعلية العالية في التصدي الإيراني للعدوان الأمريكي الإسرائيلي كان انتصارا لكل هذه الأمة ولأبناء هذه المنطقة. من المؤكد ومن الواضح تماما أن العدو الأمريكي والإسرائيلي والحركة الصهيونية لو نجحت في تحقيق أهدافها من استهدافها للجمهورية الإسلامية في إيران لكانت أنجزت على الفور خطوات تستهدف شعوب هذه المنطقة وفي المقدمة البلدان المجاورة لفلسطين. وما كانت لتستثني سوريا، ما كانت لتستثني سوريا أبدا، حتى لو كان الوضع في سوريا على المستوى السياسي كيفما كان هذا لا قيمة له عند العدو الإسرائيلي. أطماعه هي أطماع تتعلق بهذه البلدان، بهذه المنطقة، بهذه الجغرافيا، أن يكون التوجه السياسي في منطقة معينة يتبنى الولاء لأمريكا أو العداء للمحور وأبناء هذه الأمة، أو التحرك تحت عناوين فتنوية طائفية. هذا لا يعني أنه سيدفع الأمريكي والإسرائيلي إلى تغيير المخطط الصهيوني أبدا. هم استهدفوا فلسطين بالاحتلال في أول ما قاموا باحتلالها، وهي في وضعية ليس فيها تحرك معاد لأمريكا وإسرائيل، قبل أن يكون هناك كيان اسمه الكيان الإسرائيلي لم يكن هناك تحرك تحت عنوان العداء لليهود ولا للحركة الصهيونية ولا للغرب ولا لأمريكا ولا لبريطانيا. أتت بريطانيا للاحتلال المباشر لفلسطين بهدف التمكين للمخطط الصهيوني ولتكون البداية المخطط الصهيوني في امتداده الواسع الذي يعلنون عنه هم، ويعلن عنه حتى السفير الأمريكي الآن في فلسطين بالمجاهرة بكل صراحة، وهو يعبر عن الموقف الرسمي الأمريكي بشكل مستمر. ولذلك هناك أهمية كبيرة جدا للموقف الإيراني، وموقف يمثل حصنا حصينا للشعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها الشعوب العربية حتى لدول الخليج. الإسرائيلي لو تمكن ومعه شريكه الأمريكي من تحقيق أهدافهم المعلنة الرئيسية من العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران لكانوا، وهم أهل الطمع، هم الطامعون الجشعون الذين لا مثيل لطمعهم وجشعهم، اتجهوا إلى ابتزاز دول الخليج بأسوأ أشكال الابتزاز لنهب ثرواتها بأكثر مما يحصلون عليه حاليا. هم يحصلون على التريليونات من أموال الخليج ومن نفط الخليج، لكن طمعهم لا حدود له وجشعهم هائل جدا وكبير ليس له مثيل أبدا. وهم لا يتورعون لأي اعتبارات، لا يحترمون أي شيء مهما فعلتم لهم. هم أولئك الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم أولئك الذين قال عنهم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، لا يقدرون لأحد أي شيء.
أطماعهم، مصالحهم، أهواؤهم هي فوق كل شيء، فوق كل اعتبارات. لذلك فثبات الجمهورية الإسلامية العظيم والفاعلية العالية وهي تنكل بالعدو الأمريكي في كل اعتداء أمريكي أو أمريكي وإسرائيلي مشترك، تقوم بالرد عليه ردا قويا فاعلا بالصواريخ وبالطائرات المسيرة، وتدمر القواعد الأمريكية وتستهدفها بكل شجاعة وثبات على مدى 5 أشهر من المواجهة الكبرى في هذه المنطقة. والموقف الإيراني والثبات الإيراني هو في أرقى مستوى من الصلابة والثبات والقوة والفاعلية والشجاعة والجرأة والتماسك. ولأول مرة في منطقتنا وفي مثل معركة كهذه يكون هناك صمود وثبات وفاعلية وتأثير وقوة موقف بمثل هذا المستوى في عالمنا العربي والإسلامي. هذا شرف كبير لأمتنا الإسلامية، وهذا له أهمية كبيرة جدا لأنه ثبت معادلات. أمريكا كانت متعودة أن تسقط أنظمة كبرى من الأنظمة العربية في معركة بسيطة، معركة أسابيع أو معركة أيام. إسرائيل اعتادت كذلك أن تهزم جيوشا عربية إما في ساعات وإما في أيام، وأن يكون هناك بلد إسلامي وبنظامه الإسلامي يقف هذه الوقفة الشجاعة القوية الصامدة في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، يواجه بقوة وشراسة وفاعلية، ينكل بالعدو ويقف صامدا منتصرا ثابتا، مع أنه يقدم التضحيات. وتقديم التضحيات في إطار الموقف الصامد الثابت المنتصر المتماسك الثابت على الموقف نفسه الذي لم يستسلم لا سياسيا ولا عسكريا ولا استراتيجيا، هي تضحيات عظيمة، تضحيات مشرفة، تضحيات مثمرة. العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي حينما يرتكبان الجرائم، جرائم القتل، جرائم الاغتيالات، جرائم الاستهداف للأطفال في المدارس، جرائم الاستهداف للمدنيين، جرائم الاستهداف للأعياد المدنية، هذا لا يمثل نصرا، لا يعتبر نصرا ولا إنجازا فعليا حقيقيا استراتيجيا. هي حالة جرائم، اعتداءات، ظلم. حتى ما يستخدمه الكافر ترامب من إساءات وتهديدات ومحاولة للحرب النفسية وللتطبيل وإطلاق العبارات المتناقضة التي يتناقض فيها على مستوى اليوم والليلة لعدة مرات، هذا بكله الشاهد على مدى الفشل الأمريكي. والإجماع عالمي على أن الأمريكي فاشل في عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك شريكه الإسرائيلي، كلاهما فشل في هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن كان هذا الثبات العظيم والفاعلية العالية كاف في أن تعيد البعض من الأنظمة في هذه المنطقة حساباتها، أن تراجع حساباتها، أن تعيد النظر في سياساتها التي تخضع بالمطلق للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية فيما يضر بها ويضر بشعوبها ويضر بشعوب المنطقة بشكل عام، وأن تتبنى ولو في الحد الأدنى الحياد بجدية، الحياد بشكل صحيح، أن لا تقف مع الأمريكي والإسرائيلي، أن لا تفتح بلدانها للقواعد الأمريكية والإسرائيلية وأجواءها للأمريكي والإسرائيلي للاعتداء منها على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على أي من بلدان هذه المنطقة. ولكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو
على بلد آخر، فأنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، يعني يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران. ولكن يشكل الموقف الإيراني أملا لهذه الأمة بكلها، لشعوبها المستضعفة والمظلومة، لأبنائها الأحرار الذين يتجهون ضد المخطط الصهيوني، ضد السيطرة الأمريكية الإسرائيلية على هذه المنطقة. في هذا السياق نفسه، وبعد فشل الموقف الأمريكي العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، يأتي أيضا الدور السعودي السلبي فيما يتعلق بالموقف من اليمن. اليمن برز دوره الإيجابي بإمكاناته، بمستوى ما يستطيع وبأعلى سقف يتحرك فيه، في المساندة للشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى وضد العدوان الإسرائيلي الهمج الإجرامي على قطاع غزة، طول مرحلة التصعيد منذ بدايته وإلى الاتفاق. ولا يزال الموقف ثابتاً مستقراً مستمراً تجاه أي جولة جديدة من التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في غزة، لأن موقف شعبنا هو موقف مبدئي إيماني إنساني أخلاقي قيمي، وليس تكتيكاً سياسياً ولا موقف للمزايدات، بل هو تحرك صادق جاد تحرك فيه شعبنا أعظم تحرك شعبي على مستوى العالم في المسيرات المليونية التي استمرت حتى بدأت الهدنة في قطاع غزة. ومعها كذلك العمليات العسكرية والتقديم للشهداء بما في ذلك الحكومة وبما في ذلك الشهداء من وزارة الدفاع بقيادات ومجاهدين على كل المستويات، على مستوى المسؤوليات المتنوعة وفي الميدان. تحرك صادق جاد قدم فيه شعبنا التضحيات والشهداء في سبيل الله تعالى، وثبت بالرغم من كل المعاناة، ومع ذلك مع هذا الدور العظيم دخل شعبنا العزيز أيضا في مواجهة مباشرة مع العدو الأمريكي في جولتين متتاليتين، جولة في وقت بايدن وجولة أخرى في وقت ترامب الكافر، جولات شرسة من المواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي الذي قام بالعدوان على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي. شعبنا العزيز صمد وثبت، واستمرت معادلة فرض الحصار البحري ومنع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وعبر باب المندب وخليج عدن بشكل مستمر، لم يتوقف وبشكل ثابت وبانتصار حقيقي من الله به لهذا الشعب في موقفه الحق، في تحركه الصادق، في جهاده في سبيل الله، في أدائه لواجبه الإيماني والإنساني والأخلاقي في مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. استمرت العمليات كذلك لاستهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ حتى التهدئة، جولات مباشرة من المواجهة مع الأمريكي، جولات مباشرة من المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وكان شعبنا ثابتا لم يتزحزح عن موقفه أبدا، بل كان يزداد تفاعلا وعزما وثباتا في وجه كل التحديات. الأمريكي فشل في جولتين متتاليتين انتهت بالفشل، ولحق به مع الفشل الخزي، حاملات طائراته هربت من البحر الأحمر وتضررت كثيرا ولا تزال إلى الآن في الصيانة، تحتاج إلى الصيانة، إذا تحركت شيئا قليلا احتاجت إلى العودة إلى الصيانة. أربع حاملات طائرات هربت في ميدان المواجهة في إثر الجولات المستمرة وإثر الضربات
المستمرة طول تلك المدة الزمنية التي جرت فيها المواجهة. الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا. خلال المرحلة الماضية التي عنوانها خفض التصعيد، كان من المفترض أن يلتزم السعودي بخفض التصعيد من جهة، ومع مسار خفض التصعيد ما يتعلق بالملف الإنساني الذي يمثل استحقاقا لشعبنا العزيز، لأن شعبنا يعاني من الحرب الشاملة، حرب اقتصادية وحرب عسكرية وحرب سياسية وحرب بكل الأشكال، عدوان شامل نفذه السعودي بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية ومساهمة إسرائيلية ودفع إسرائيلي. ففي مرحلة خفض التصعيد كان يفترض أن يشهد الملف الإنساني انفراجة واضحة، لأن هذا كان من الأساسيات في مرحلة خفض التصعيد، فيما يتعلق بالموانئ، فيما يتعلق بالمطارات، فيما يتعلق بالثروة الوطنية من النفط والغاز التي هي ثروة لهذا الشعب اليمني، لا يملك العدو السعودي فيها مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يملك شيئا فيها حتى يتحكم بها ويحرم شعبنا منها. ولكن الجانب السعودي بقي مراوغا خلال كل هذه السنوات، 4 سنوات من المراوغة و12 عاما وهو يحرم هذا الشعب من ثروته السيادية ويعذبه بالمعاناة بالحصار الشديد الخانق، ويلعب مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي دورا في تشديد الحصار على هذا الشعب. كان من الملفت لنا في ذروة المواجهة في معركة طوفان الأقصى بيننا وبين العدو الإسرائيلي، في ذروة المعركة البحرية والمعركة العسكرية بشكل عام بيننا وبين العدو الإسرائيلي والمواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني، كان من الملفت لنا أن الجانب السعودي يقوم بإجراءات إضافية في تشديد الحصار، يتعاون هو والبريطاني في وضع المزيد من القيود على مستوى الوارد من البضائع التجارية التي تأتي عبر البحر، والتشديد الكبير في الإجراءات عليها بما يؤخر وصول السفن والبضائع في جيبوتي للتفتيش غير الطبيعي، يعني أحيانا تبقى بعض البضائع لشهرين والبعض منها ل4 أشهر تحت عنوان أنها تخضع للتفتيش. في مقابل ذلك يتحمل التجار غرامات باهظة جدا فيما يسمى بالديمرج للسفن التي تنقل البضائع، فلا تصل البضائع إلى الحديدة، إلى ميناء الحديدة، إلا وقد صارت التكاليف عليها كبيرة جدا. حينما تصل إلى الأسواق يصل سعر التكلفة لها أحيانا إلى 400% من سعرها، من ثمنها الحقيقي. تصل إلى أبناء هذا الشعب الذي يعاني من الحصار والفقر والمعاناة والحرمان من ثروته الوطنية بأغلى الأسعار لربما على مستوى العالم، قد تكون الحالة الاستثنائية هي غزة. أغلى الأسعار، أسعار مرتفعة جدا في ظل انعدام للقدرة الشرائية. والإجراء الذي وضعت فيه تلك القيود على وصول البضائع إلى ميناء الحديدة يهدف إلى هذه المسألة، يهدف إلى ألا تصل إلى أبناء هذا الشعب اليمني احتياجاتهم الأساسية إلا بأسعار خيالية باهظة مرتفعة جدا في وقت يعاني منه الشعب أشد المعاناة بعد الحرب، بعد الدمار، بعد الاستهداف لمنشآته وكل بنيته الاقتصادية والحرمان من ثروته النفطية والغازية
وثروته السيادية وانعدام القدرة الشرائية، فيعاني، يعاني أشد المعاناة. الهدف هو صنع معاناة للشعب اليمني كما يفعل العدو الإسرائيلي في صنع معاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الحرمان للشعب اليمني من الخدمات الأساسية، الخدمة الطبية تضررت بما دمر من مستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية، وبما ألحق بالوضع الاقتصادي من أضرار باهظة من العدوان على بلدنا ومن الحرمان من ثروته السيادية، تضررت الخدمات الصحية تضررا كبيرا جدا. ومع ذلك هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول الكثير من الأدوية، لا سيما الأدوية التي تحتاج إلى أجواء معينة في نقلها، تتضرر بالنقل البري أو النقل البحري، وقد لا يتهيأ أصلا النقل لها برا أو بحرا، تحتاج إلى النقل الجوي. أدوية لمرضى السرطان، لأمراض معينة، تحتاج إلى إمكانات معينة، الحفاظ عليها من التضرر من الأجواء بالنقل البري البعيد. مع ذلك هناك قيود كبيرة وضعت على المطارات، وتعطيل للرحلات ومنع للسفر، أدى إلى وفيات بالآلاف بالآلاف من المرضى الذين لم يتمكنوا من الخروج للعلاج خارج البلد لما لم تتوفر الخدمة الطبية في البلد نتيجة لوضع العدوان والحصار الشديد والمعاناة الكبيرة الناتجة عن كل أشكال الاستهداف. السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد، والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية، حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي، حق لا يملك أحد أن يسقطه أو يلغيه أو يلغيه على الشعب اليمني بأي صفة كان، لا السعودي ولا أي من مرتزقته وضباطه والمتجندين معه بكل الأشكال والمسميات والتوصيفات. يعني لا يملك حتى مثلا لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء، وهو من يفترض به بحسب القوانين والمتعارف عليه في الأنظمة الدولية أنه الجهة التي تملك إصدار القوانين بحسب هذه الاعتبارات التي ذكرناها، لو يجتمع مجلس النواب في صنعاء وقرر حرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء، من ثروته النفطية، من حق السفر، لما سقطت هذه الحقوق. يعني لا يملك أحد في الدنيا، سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا، من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل، التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي مشروعة في كل الدنيا. لا يملك أحد أن يسقط على شعبنا اليمني هذه الحقوق، هذه حقوق ثابتة. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام، لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم. ولذلك لا يمكن القبول أبدا. نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي
والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد للحصار على شعبنا وحرمانه من هذه الحقوق، وإصراره على إغلاق الموانئ والمطارات ووضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد. أشد القيود بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية، يضعون عليها أشد القيود ويصنفون الكثير من البضائع بأنها محظورة على شعبنا مما هي الاستهلاك المدني، ويعذبون هذا الشعب. على مستوى الثروة النفطية 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا وتزدحم المدن بالمتسولين من شدة الجوع، وينتشر البؤس إلى درجة أكل الشجر في بعض الأسر، وعدم التمكن من توفر 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، بعض الأسر وجبة واحدة في غضون 24 ساعة، مع ذلك تزداد المعاناة. والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، لأن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع، له المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة. في كل المراحل الماضية والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، كان السعودي يتعاون مع الإسرائيلي ضد شعبنا وضد بلدنا بأشكال كثيرة من التعاون. كل الخلايا الاستخباراتية التي تشتغل لخدمة العدو السعودي قدم العدو السعودي معلوماتها للإسرائيلي في إحداثيات للاستهداف والقصف، وللأمريكي أيضا، بما في ذلك الجريمة الأمريكية في استهداف مركز إيواء الأفارقة في صعدة، وهي من أبشع الجرائم. خلية سعودية تقدم المعلومات للسعودي والإحداثيات، وهو يزود بها الأمريكي، يزود الإسرائيلي، يزود البريطاني، بل هناك خلايا مشتركة تعمل بشكل مباشر بين السعودي والبريطاني، وبين السعودي والأمريكي، ولربما الإسرائيلي. أكثر من ذلك، السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ومن النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن، فأتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة، خدمة للعدو الإسرائيلي. على مستوى الموقف من الحصار البحري ضد العدو الإسرائيلي، كان السعودي يستقبل بضائع إليه إلى موانئه، ثم يقوم لاحقا بنقلها للعدو الإسرائيلي ليخفف وطأة الحصار البحري اليمني ضد العدو الإسرائيلي. وهكذا يقدم كل أشكال التعاون مع الإسرائيلي، مع الأمريكي، وإلى الآن، إلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي. وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح. وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني.
حتى من يتجندون معه من المرتزقة. على هذا الأساس بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات.

0: كرامة لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل، لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها. كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب، هو فاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساعٍ لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار، كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراتنا. استكبر السعودي وطغى وتجبر واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج وعودة كذلك عالقين وخروج وفد يمني في التشييع أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبدا القبول بفك الحصار عن بلدنا، ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي في وضح النهار، ابتداء بالعدوان كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا، يعني لم نفعل به شيئا، يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لأن هذه حقوق مشروعة ثابتة بالقانون الدولي، في الأعراف الدولية، في المواثيق، في كل شيء، حقوق ثابتة للشعب اليمني، لا يستطيع أحد ولا يمتلك أحد الحق لأن يسقطها على هذا الشعب. ثم هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد مع أنه كان ردا متواضعا، لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا؟ لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية. لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشيء. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية، ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخها، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل، قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة، تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم، عبد لهم يمجدهم يخضع لهم يعبدهم من دون الله يطيع أوامرهم في معصية الله؟ هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم. السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق، بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي. شعبنا العزيز بوقفاته القبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج، يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً. وشعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية، أننا لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية، إما أن يكون الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار الحصار، الاستمرار لخنق هذا الشعب، التعذيب لهذا الشعب، المعاناة لهذا الشعب، تعذيب في كل شيء، حرمان من ثروته النفطية والغازية، مصادرة لحريته واستقلاله، احتلال لمساحة واسعة من وطنه، تعذيب وقيود حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إليه، تحكم في كل شيء، طغيان وتكبر. إما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله، ونسلك طريق النصر والعزة، والله وعدنا بالنصر. والقائل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد من الله العظيم من ربنا الكريم، لينصرنه الله. وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق، بالإذلال، بالحرمان من الثروة النفطية والغازية، بالتعذيب، بالتجويع، بالقتل، بالاحتلال، بالهيمنة، وهم لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا، لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا. نحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم، ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار. كل توجههم نحو إحكام السيطرة على هذا البلد، نحو مصادرة حرية واستقلال هذا البلد، نحو التجويع والتعذيب لهذا الشعب حتى لا يحصل على المال إلا من يبيع شرفه ووطنه وإنسانيته وكرامته، وأن يكون الثمن مقابل الخيانة وشيء من فتات هذه الدنيا الزائل، بدلا من العيش بكرامة ومن الاستفادة من ثرواتنا وإمكاناتنا الوطنية. الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. أطلت عليكم، لكن الموضوع يستحق الإطالة. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

0: شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام، إذاعتك أنت.

0: مرحبا بكم إلى النشرة الرئيسة، وهذه أبرز العناوين. السيد القائد: النظام السعودي يمارس دورا تخريبيا لصالح العدو الإسرائيلي ويعطل نصرة فلسطين، وعلى الأمة واجب الجهاد للتصدي للمخطط الصهيوني. السيد القائد يدعو إلى خروج جماهيري عظيم وغير مسبوق يوم غد الجمعة في مسيرة النفير والتحذير للنظام السعودي. إيران تحذر من استهداف بنيتها التحتية وتؤكد أن ذلك سيقابل بتدمير شامل للبنى التحتية التابعة للعدو الأمريكي في المنطقة. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للعدو الإسرائيلي على قطاع غزة. السلام عليكم ورحمة الله. كذا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في كلمته حول آخر التطورات أن بعض الأنظمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها النظام السعودي يمارس دورا تخريبيا بالتعاون مع الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي وبريطانيا سياسيا وماليا وعسكريا وإعلاميا بهدف استهداف شعوب الأمة وإثارة الفتن وإفشال أي موقف داعم لفلسطين. وأشار السيد القائد إلى أن الشعب اليمني عانى من العدوان السعودي المستمر منذ نحو 12 عاما، والذي خلف آلاف الضحايا ودمر البنية التحتية وفرض الحصار واحتل أجزاء من البلاد، معتبرا أن هذا الدور يأتي في إطار خدمة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية واستهداف دول الأمة. وأوضح السيد القائد أن الشعب الفلسطيني كان أول المتضررين من هذا الدور، لافتا إلى أن النظام السعودي حال خلال معركة طوفان الأقصى دون اتخاذ موقف عربي أو إسلامي عملي لنصرة فلسطين أو مقاطعة الاحتلال سياسيا واقتصاديا، مكتفيا ببيانات الإدانة. وأكد سيد القائد أن غزة وسائر الأراضي الفلسطينية لا تزال تعاني من العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يلتزم بالاتفاقيات وينقض العهود ويفرض في غزة ولبنان إجراءات تمثل احتلالا ومصادرة للأراضي. ولفت سيد القائد إلى أن الاحتلال يسعى لترسيخ استباحة الأمة وجعل الجرائم الصهيونية أمرا مقبولا دون تحرك جاد، مؤكدا أن الاتفاقيات تستخدم لتقييد أبناء الأمة عن الدفاع عن أنفسهم، مستعرضا استمرار التهجير والقتل والتعذيب والانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والمسجد الأقصى، ومشددا على مسؤولية الأمة في مواجهة المخطط الصهيوني. وتطرق سيد القائد إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيرا إلى أن الموقف العظيم للجمهورية الإسلامية في إيران الداعم للبنان هو موقف عظيم لا يجب التنكر له من السلطة اللبنانية التي تنفذ الإملاءات الأمريكية، مشيرا إلى الدور السعودي القذر وما يمارسه السفير السعودي من شراء المواقف للخيانة للبنان وبما يخدم الصهيونية.
1: الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءا من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه، يعني هي بدلا من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعال للعدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني، وإنما يخدم السيطرة الإسرائيلية على الوضع في لبنان بشكل عام. ولهذا موقف حزب الله ومن خلفه أيضا الموقف الإيراني المساند والعظيم الذي ثبت في مذكرة التفاهم في أهم بنودها وقف العدوان على لبنان كجزء من الاتفاق في وقف المعركة بين العدو الأمريكي والإسرائيلي من جهة وبين الجمهورية الإسلامية والمحور من جهة أخرى، هذا الموقف العظيم والمهم الذي يجب أن يحظى بالتقدير وأن تستند إليه السلطة اللبنانية وأن يحظى بالاحترام.
0: وأكد السيد القائد أن محور المقاومة وفي مقدمته الجمهورية الإسلامية في إيران لن يتخلى عن دعم المقاومة الإسلامية في لبنان ومساندتها بكل ما يلزم. وأوضح أن الاستهداف الأمريكي والإسرائيلي للجمهورية الإسلامية في إيران يأتي في سياق استهداف المنطقة وتنفيذ المخطط الصهيوني، مؤكدا أن صمود إيران وانتصارها وثباتها في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي يمثل انتصارا لكل الأمة. وأشار السيد القائد إلى أن نجاح الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي والحركة الصهيونية في تحقيق أهدافها ضد إيران كان سيعني انتقالها مباشرة إلى استهداف شعوب المنطقة وتنفيذ خطوات عدوانية أوسع. وبخصوص التصعيد مع النظام السعودي، قال السيد القائد أنه كان من المفترض أن يلتزم السعودي خلال فترة خفض التصعيد بتنفيذ الالتزامات الإنسانية، إلا أن النظام السعودي ظل يماطل. وخلال معركة طوفان الأقصى قام النظام السعودي بإجراءات لتشديد الحصار على الشعب اليمني، لافتا إلى أن السعودية يتنكر لكل الالتزامات ويريد أن يظل الحصار قائما على الشعب اليمني. وأكد السيد القائد أن السعودية غضبت من رد القوات المسلحة اليمنية رغم أنه كان دون مستوى تطلعات الشعب اليمني. وأوضح السيد القائد أن المعادلة القائمة هي المطار بالمطار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار، مؤكدا أن استمرار الحصار على الشعب اليمني موقفا أو موقف ظالم وعدواني، وأن التصعيد السعودي سيقابل بمواجهة ولن يقبل الشعب اليمني بالإجراءات التي يقوم بها السعودي ضد بلدنا مهما بلغ مستوى التضحيات بأي كلفة.
1: المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر.
0: وقال السيد القائد أن كل المنشآت النفطية والحيوية السعودية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة إذا ما تورط في العدوان على بلدنا. وفي ختام كلمته دعا السيد القائد إلى خروج جماهيري عظيم غير مسبوق في مسيرات النفير والتحذير للنظام السعودي عصر غد الجمعة، والذي سيكون بعده موقف للشعب اليمني وخيار لمواجهة العدو السعودي.
1: وشعبنا العزيز، في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية، أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية، إما أن يكون الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار الحصار، الاستمرار لخنق هذا الشعب، التعذيب لهذا الشعب، المعاناة لهذا الشعب، تعذيب في كل شيء، حرمان من ثروته النفطية والغازية، مصادرة لحريته واستقلاله، احتلال لمساحة واسعة من وطنه، تعذيب وقيود حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إليه، تحكم في كل شيء، طغيان وتكبر. إما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله، ونسلك طريق النصر والعزة، والله وعدنا بالنصر. والقائل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد من الله العظيم، من ربنا الكريم.
0: حضر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران المقدم إبراهيم ذو الفقاري الولايات المتحدة من مغبة استهداف البنية التحتية الإيرانية، مؤكدا أن أي هجوم من هذا النوع سيقابله تدمير شامل للبنية التحتية في المنطقة على يد القوات المسلحة الإيرانية. وجدد ذو الفقاري التأكيد أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بوصفها دولة من خارج المنطقة بالتدخل في مضيق هرمز، معتبرا ذلك خطأ أحمر لا يمكن تجاوزه، مشيرا إلى أن أي رد إيراني لن يكون متكافئا بل سيكون أشد وأوسع وأكثر تدميرا. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم جراء غارات وقصف للعدو الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار. كما شنت قوات العدو غارات على مخيمي البريج والنصيرات وقصفت مناطق في دير البلح وخان يونس وبيت لاهيا بالتزامن مع توغل آليات عسكرية وإطلاق نار وقذائف مدفعية ودخانية في عدة مناطق من القطاع. النشرة انتهت، أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. النظام السعودي يمارس دورا تخريبيا لصالح العدو الإسرائيلي ويعطل نصرة فلسطين، وعلى الأمة واجب الجهاد للتصدي للمخطط الصهيوني، هكذا يؤكد السيد القائد. السيد القائد يدعو إلى خروج جماهيري عظيم وغير مسبوق يوم غد الجمعة في مسيرات النفير والتحذير للنظام السعودي. إيران تحذر من استهداف بنيتها التحتية وتؤكد أن ذلك سيقابل بتدمير شامل للبنى التحتية التابعة للعدو الأمريكي في المنطقة. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للعدو الإسرائيلي على قطاع غزة. انتهت النشرة، شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة والإنصات، السلام عليكم ورحمة الله.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. ورداً على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم، لن يقبل باستمرار العدوان والحصار، وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 13 من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: قال هي واحده ماشي مع ثانيه كلمه لو المولوده اطلب ما يعود
1: هي واحده ماشي معانا ثانيه.
2: ويتاكد العو

0: طف ما يحرك الناس اللي قتالوا مثل هؤلاء القرود الذين انتهكوا حروباتنا هناك في الخوخة وقبل أمس يقتلون بالآلاف أبعد الشرف ما يحرك الناس
1: والله لو وضعك كان

0: من تحس بحربنا وجاني هذا اليمن لحد غزاها ما يعود ما تنتهي ما تنتهي غاراتك العدوانية ما دام جند الله يعود الحدود والغربة ما تشبه كلا الميزانية والشرقة من ظلمة جاهز لك ردود سماء لا تصبح شعبة دخانية لا استهدف البركانة مصفات الوجود وتصبح الصحراء حمم بركانية زبانية البدرة واحدة والسكودة هذا نصيحة يا طبيب مجاني وخوف حبها ضمن البنود هي واحدة مكي معنا غالية كلمة لو المولود بطن الله يعود ما بنسلم نقوى الشيطانية لو ما بدي رجال منا في الوجود لو ما بدي رجال منا في الوجود
1: يا رجل اكسك الله ولا بدي منا

0: هو الكرامة، هو العزة الإيمانية، أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية، إما أن يكون الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار الحصار، الاستمرار لخنق هذا الشعب، التعذيب لهذا الشعب، المعاناة لهذا الشعب، تعذيب في كل شيء، حرمان من ثروته النفطية والغازية، مصادرة لحريته واستقلاله، احتلال لمساحة واسعة من وطنه، تعذيب وقيود حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إليه، تحكم في كل شيء، طغيان وتكبر. إما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله، ونسلك طريق النصر والعزة، والله وعدنا بالنصر. والقائل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد من الله العظيم من ربنا الكريم، لينصرنه الله. وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق، بالإذلال، بالحرمان من الثروة النفطية والغازية، بالتعذيب، بالتجويع، بالقتل، بالاحتلال، بالهيمنة، وهم لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا، لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا. نحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم، ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار. كل توجههم نحو إحكام السيطرة على هذا البلد، نحو مصادرة حرية واستقلال هذا البلد، نحو التجويع والتعذيب لهذا الشعب حتى لا يحصل على المال إلا من يبيع شرفه ووطنه وإنسانيته وكرامته، وأن يكون الثمن مقابل الخيانة وشيء من فتات هذه الدنيا الزائل، بدلا من العيش بكرامة ومن الاستفادة من ثرواتنا وإمكاناتنا الوطنية. الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. أطلت عليكم لكن الموضوع يستحق الإطالة. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا وأحبتنا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ كتاب الله، آيات الله، نتدارس معاني هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 83 من سورة النحل، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى هدى الله، إلى كلام الله، علّه ينفعنا ويزيدنا إيمانا ويقينا في قلوبنا، وهداية توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. المعنى أحبتي الكرام، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، أي شهيدا عليهم منهم، وهو يكون النبي على من كان في عصره ورآه فعلم بإيمانه أو كفره. وأما بعد وفاة النبي فمن كل أمة خيرهم يشهد على من شاهده وعرف عمله. ثم لا يؤذن للذين كفروا فيعتذرون، لا يؤذن للذين كفروا، ولا هم يستعتبون، لا يستتابون، لأنها لا تقبل منهم توبة والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذ رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، لا يمهلون، وإنما يحاسبون ويسألون، فإذا انتهى السؤال والحساب وقضي عليهم بالعذاب لم يمهلوا والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرني وإياكم وأن يجيرنا من عذاب جهنم وأن يوفقنا يوم العرض عليه بحوله وقوته ورحمته. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. المعنى أحبتي الكرام، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، هو دعاؤهم الذي لم يكن ينفعهم وكان عبادة لهم، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي ما كنا شركاء لله كما زعمتم. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وألقوا إلى الله يومئذ السلم، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. المعنى: وألقوا إلى الله يومئذ السلم، الاستسلام والإنقياد لأمره، وكأنه شيء كانوا يأبون أن يسلموه، فلما رأوا أهوال القيامة ألقوه لشدة الباعث عليه، والله أعلم، يقول هكذا سيد المولى بدر الدين الحوثي. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضاع عنهم، فلم ينفعهم ولم يدفع عنهم ما كانوا يفترونه من شفاعة شركائهم وغير ذلك من الأماني التي كانوا يقولونها. ويقول الله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا غيرهم عن دين الله، ومعنى صدهم لهم إغواءهم لهم بأي أسباب الغواية. زدناهم عذابا فوق العذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب الذي استحقوه بكفرهم ومعاصيهم الأخرى. بما كانوا يفسدون، أي بما كانوا يفسدون غيرهم، فالإفساد سبب للعذاب مع السبب الأول. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. المعنى أحبتي الكرام، تأملوا معي، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم قد رآهم في الدنيا وشاهد ما كانوا يعملون من خير أو شر في الجملة، بحيث ميز المطيعين من العاصين. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أي جئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء الموجودين حولك من قريش أو منهم ومن كنانة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، دلالة على عظم فائدته لمن تعلم منه الدين وتفهم ما فيه من الهدى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، دلالة على عظم فائدته لمن تعلم منه الدين وتفهم ما فيه من الهدى. فلا مجال من إبقاء النص على ظاهره وحمل خفاء ما خفي علينا بأنه بسبب قصورنا عن بلوغ الغاية في فهمه، من حيث أن بعض الأحكام يتوصل إلى فهمه من القرآن بضم آية إلى آية أو إلى أكثر، كما حصل لنا أن أقل الحمل 6 أشهر من ضم الإمام علي عليه السلام آية إلى آية، وذلك يتوقف على عناية بالقرآن كاملة وعلى كمال الاستعداد لفهمه بكمال معرفة اللغة العربية وكمال الزهد في الدنيا والورع وكمال اللجوء إلى تفهم القرآن عن شعور بشدة الحاجة إلى فهمه، كما هو المناسب لعزته أن لا يهتدي به من يرى أنه مستغن عنه بغيره. ويقول الله: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الذين أسلموا وجوههم لله وأخلصوا دينهم لله وتجنبوا الشرك. إذن أحبتي الكرام، نسأل الله ينفعنا بهذا الكتاب العظيم، وأن يجعلنا ممن يهتدي بهذا القرآن العظيم، وأن يجعله هدى ورحمة وبشرى لنا، ويجعلني وإياكم من المؤمنين والمسلمين بحوله وقوته. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللعنة على اليهود النصر الإسلام.
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على خير العمل. حي

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبداً إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.
1: نعم إخوة الإيمان، نعم يا أهل الكرامة والعزة، يا أهل الشرف والحمية، هذا صوت القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وهو يستنهض الهمم، يستنهض الأحرار الشرفاء في كل مكان، في اليمن، في كل محافظات العزة والكرامة. الإخوة المستمعون في كل مكان، نرحب بكم في هذه الفترة المفتوحة والتي تأتي مواكبة لما وجه إليه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله من دعوة وجهها إلى شعب الحكمة والإيمان للخروج عصر غد الجمعة في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء، وفي بقية الساحات في المحافظات الحرة، لمواجهة هذا العدو الصلف، هذا العدو المغرور المستكبر، الذي يزيد يوما بعد يوم استكبارا واستعلاء على حقوق وعلى مستحقات الشعب اليمني الصابر المؤمن الذي لم يعتدي على أحد، بل أن هذا الشعب يواجه عدوانا كونيا أمريكيا إسرائيليا بأدوات السعودية والإمارات وغيرها. سنكون معكم في هذه التغطية لأهمية هذا الحضور الذي دعا إليه السيد القائد استعدادا وتهيئة إلى ما بعد يوم الجمعة، والذي توعد فيه السيد القائد العدو السعودي بأن ما بعد يوم الجمعة سيكون وبالا ونكالا على العدو السعودي.

وهنا نتوقف عند بعض النقاط التي تحدث عنها السيد القائد مخاطبا شعب الحكمة والإيمان. يقول: أتوجه إلى شعبنا العزيز إلى أن يكون الخروج عصر غد الجمعة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق. نعم، لأن هذه المرحلة هي مرحلة فاصلة، هي مرحلة مواجهة الإيمان كله للشرك كله. نحن سنكون في الموعد يا سيدي، سنكون ملبين لنداء الله، لنداء رسول الله، طاعة لله ولرسول الله، وطاعا لأولياء الله الذين اختصهم بهذا المقام العظيم، وهذه الرؤية القرآنية التي تجسدت في شخصك الكريم، في شخصك المقدام الذي لا يخاف في الله لومة لائم. أيضا مما جاء في خطاب السيد عبد الملك وهو يخاطب شعب الحكمة والإيمان الشعب اليمني، يقول: نحن في مرحلة مفصلية الخيار، فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار للحصار. أيضا يؤكد السيد القائد أن الخروج عصر غد الجمعة هو خروج للتعبير عن الحرية والكرامة، والحضور في الساحات يوم غد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله. نعم، نكون أحرارا، وأعلى درجات الحرية هي أن نعبد أنفسنا لله سبحانه وتعالى، وهذا ما نحن عليه ونشأنا عليه وتربينا عليه في هذه المسيرة القرآنية العظيمة وفي هذه التربية الإيمانية التي تربينا عليها من خلال محاضرات الشهيد القائد حسين بدر الدين حوثي رضوان الله تعالى عليه، ومن خلال ما تعلمناه من دروس عظيمة من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي تحمل المسؤولية ويتحملها بكل ثقة واقتدار. وأن من أهم ما أشار إليه السيد القائد أن النصر مضمون، ما علينا إلا أن نكون واثقين بالله سبحانه وتعالى عندما نكون في مثل هذه المواجهات التي يجب أن نتحرك فيها جميعا، وأن نحضر الحضور المؤثر الذي بإذن الله سيكون مقدمة للنصر العظيم، للفتح الكبير، لدحر العدو السعودي المستكبر. فما علينا إلا أن نثق بالله، وأن النصر من عند الله، وأن الله ينصر من ينصره. تلك المواعيد، تلك الوعود التي جاءت في القرآن الكريم هي وعود من الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. إن الخروج يوم غد للتعبير عن مبدأ التوحيد لله، هذا ما أشار إليه السيد القائد. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم غد في صنعاء وفي عمران وفي الحديدة وفي البيضاء وفي ذمار وفي تعز وفي إب وفي كل المحافظات الحرة. يجب أن نتحرك تحرك الواثق بالله المستيقن بنصر الله سبحانه وتعالى، وخاصة بعدما أشار وأوضح السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن كل مؤشرات النصر، كل أسباب النصر قد توفرت وقد تهيأت بفضل الله من خلال الصبر، من خلال إقامة كل الحجج على العدو السعودي المستكبر. فما بعد ذلك إلا النصر المحتم من عند الله سبحانه وتعالى.

0: وكما أشار السيد القائد في خطابه عصر هذا اليوم، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. نحن عبدنا أنفسنا لله، فسنخرج عصر غد طاعة لله، مستنزلين النصر من عند الله، الذي لا يمكن أن يكون النصر إلا من عند الله. النصر لا يشترى بالمال، لا يكون بالتحالف مع رأس الكفر والشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل، إنما يكون بتقوى الله، بطاعة الله، بالاستجابة لله إذا دعانا لما يحيينا. ففي خروجنا عصر غد الجمعة مستمعين الكرام، هي العزة والكرامة والحياة والعزة، وإنهاء فترة الإذلال والتبعية والتولي لله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بالثقة به. فنحن سنخرج عصر غد نحشد ونحضر ونستعد ونخرج الخروج المؤثر، خروج الواثقين بنصر الله عصر غد بإذن الله، لا يردنا عن ذلك أي سبب ولا مبرر. فالله الله في الاستعداد والإعداد بكل ما أوتينا من إمكانيات، حتى لو أننا نمشي إلى ميدان السبعين مشيا على الأقدام، فكلنا خارج غدا بإذن تعالى طاعة لله، طاعة لرسول الله، واستجابة لنداء السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. فموعدنا عصر غد الجمعة في ميدان السبعين. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه الفترة المباشرة، وسنكون معكم مع فاصل إعلاني.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
1: سام اف ام، والعود احمد.

تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، وحتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة تستمر لأربعة أشهر أو خمسة أشهر من سفير الجارة السوء السعودية أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي، مبينا السيد القائد أن هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. إذن نحن سنخرج عصر غد في تلك المسيرة التي عبر عنها السيد القائد ووصفها بأنها رسالة تحذير ونفير للعدو السعودي. سنخرج رفضا لحالة الإذلال، لحالة القهر، لحالة التبعية التي يصر العدو السعودي أن يتعامل معنا بها كحديقة خلفية لبلاده. نحن في مرحلة مفصلية، الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة، ونرفض الاستمرار للحصار. كما أكد السيد عبد الملك يحفظه الله أنه لا أفق أبدا ولا نرى أي توجه من جانبهم، ولا نرى أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار. فكل أولئك الذين ما زالوا في خيالاتهم وفي تيههم وفي أنهم يعتقدون أنه سيكون هناك خيرا من جانب العدو السعودي، فليتأكد أن هذا هو الحال الحقيقي، أنه لا أفق لكل ذلك. فالخروج غدا هو للتعبير عن الحرية والكرامة، والحضور في الساحات عصر غد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا. لن نقبل أبدا بإذلال، لن نقبل أبدا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد. المتابعون جميعا، إن السيد القائد قد استنهض شعوب الأمة الإسلامية للجهاد في سبيل الله ومواجهة الطغاة والمجرمين. وأوضح السيد عبد الملك أن الآية المباركة التي استشهد بها: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. نعم، هذه الآية المباركة والتي جاءت في سياق حديث السيد القائد، والتي جاءت في سياق الحديث عن معركة أو عن غزوة بدر الكبرى، والتي كانت الفاتحة المهمة والكبيرة والفاصلة لجهاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ثلة مؤمنة صادقة من الصحابة ومن تحرك معه من المؤمنين في مواجهة الطغيان الكافر الذي يستهدف الإسلام والمسلمين، وما فتح الله به من النصر المبين. نحن نستبشر خيرا بأن عاقبة هذه المواجهة بين يمن الحكمة والإيمان وشعب الحكمة والإيمان، وبين معسكر الشرك والنفاق والكفر المتمثل في آل سعود، الذي يعتبر أداة رخيصة في يد الشيطان الأكبر أمريكا، ستكون عاقبة تلك المواجهة حتما النصر، كما نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع مجموعة من المؤمنين في غزوة بدر. سينصرنا الله حتما، ونحن نواجه هذا العدوان الكوني الذي تديره وتحركه أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، ونحن سنخرج غدا لنتحدى، واثقين بالله، مستيقنين بالنصر من عند الله، ولن نتأخر ولن يتخلف منا. ومن رحمة السيد يحفظه الله أنه قال: من استطاع الخروج، من استطاع الخروج. فالله الله أن نعاون ونتعاون في الخروج غدا. فكل من لديه وسيلة للتحرك من سيارة أو غيرها من وسائل النقل العامة أو الخاصة أو حتى المطر، فيجب على الجميع أن يتعاون، أن يقوم بإيقاف سيارته أو وسيلة النقل لينقل كل من يراه في الطريق
ساعيا متحركا إلى ميدان العزة والكرامة في ميدان السبعين بصنعاء أو في بقية ساحات المحافظات الحرة.

مستمعين الكرام، لقد تابعنا الكلمة التي تضمنت الكثير من الحلول والوعود والبشائر، فهذه الوضعية من الإذلال والقهر والاستبداد والاستكبار السعودي على شعب الحكمة والإيمان ليس له حل إلا الجهاد في سبيل الله. لا مفاوضات، لا إطارات توقع هنا أو هناك، لا مواعيد، لا مهل. ولنا أن نتوقف عند هذه الفقرة عندما قال السيد القائد يحفظه الله في يوم الفرقان: كان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى سبيلا للنصر وللعزة ولكسر شوكة الطغاة الكافرين المعتدين الظالمين المجرمين، وأرسل الله سبحانه وتعالى بذلك سنة لعباده المؤمنين هي سنة ثابتة في الرسالات الإلهية مع رسل الله وأنبيائه وفي مسيرة عباده على مر التاريخ، وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هنا هذه الوعود الإلهية وهذه الآيات البينة والواضحة تعطينا اليقين بأن الجهاد هو سبيل العزة والنصر والكرامة، نكسر بها شوكة آل سعود، نكسر بها خشوم أولئك المستكبرين بالجهاد، بالبذل، بالإنفاق في سبيل الله، ببذل النفس والنفيس وكل ما يلزم لنجاح المسلمين ولنصرهم على عدوهم أمريكا وإسرائيل وكل أدواتهم الرخيصة من آل سعود ودول الخليج المنافقة التي استمرأت والتي ركنت والتي تولت أمريكا وإسرائيل. إذن كلنا غدا سنكون في ميدان السبعين في كل الساحات في صنعاء وفي بقية المحافظات الحرة، استجابة لله واستجابة لرسوله، ويقينا منا بأن النصر هو حليفنا بتأييد الله.

0: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بسط لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
6: في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: بإصلاح أنفسكم، بإعداد أنفسكم، وبتهيئة ما يمكنكم إعداده، ظلتكم فجتكم بالله كبيرة، وهو من سيكون معكم، وهو من سيتولى أيضا أن يضع أن يزرع الرعب في قلوب أعدائكم، وهو من يعمل الكثير إلى درجة أن يكشف لكم واقع عدوكم. ألم يوفر الله على أوليائه الكثير الكثير من العناء؟ ألم يصنع الكثير الكثير مما يطمئنهم؟ ألم يعمل الكثير الكثير مما يؤيدهم ويشد من أزرهم؟ بلى، لكن نحن متى ما انفردنا بأنفسنا وابتعدنا عن الله ستجد كل شيء مخيف، وتجد كل شيء مقلق، وتجد الآفاق مظلمة والأجواء قاتمة، وتجد قلبك يمتلئ رعبا متى ما انفردت بنفسك. لكن عد إلى الله وعد إلى كتابه ستجد ما يجعل كل هذه الأشياء لا وجود لها في نفسك، لا وجود لها في نفسك. فالإنسان الذي يقلق أو يرتبك أو يضعف ليعرف أنه في تلك الحالة وهو يرتبك أنه يجلس مع نفسه وهو كإنسان ضعيف، لكن اجلس مع الله ستجد نفسك قويا. فعندما ترى نفسك ضعيفا لا تعتبر أن تلك هي الحقيقة وأن ذلك الحدث هو فعلا إلى الدرجة التي يجعلني ضعيفا في واقع، لا، ليست تلك حقيقة، ذلك هو فقط نتيجة جلوسك مع نفسك وابتعادك عن الله، فرأيت كل شيء مرعب وكل شيء مخيف وكل شيء، ترى نفسك أمامه ضعيف، وقدراتك كلها تراها لا تجدي شيئا، وكلامك تراه كله لا ينفع بشيء، فتصبح أنت من ترى عدوك، ذلك العدو الذي قال عنه لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

0: المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
1: السيد القائد يحذر العدو السعودي من التوجه للتصعيد الشامل ويؤكد عليه ألا يتصور أن المسألة نزهة.
0: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا.
1: السيد القائد يدعو لخروج جماهيري عظيم غير مسبوق في جمعة التحذير والنذير، ويكشف عن فتح مطارات السعودية للعدو الإسرائيلي.
0: أتى إلى مطارات السعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة خدمة للعدو الإسرائيلي.
1: 5 شهداء وعشرات الجرحى بنيران صهيونية في غزة، والمجرم كاتس يهدد بالبقاء في القطاع ولبنان وسوريا. ترامب يدعو إلى تسريع إنتاج الأسلحة، وواشنطن تعزز صفقات التسلح الخليجية $2.5 مليار. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوعد الأعداء بساحات مواجهة جديدة، وتؤكد لن نسمح بتغيير ترتيباتنا في مضيق هرمز. جي ديفانس يربط التراجع عن التسوية مع إيران بضغوط ملفات أبستن، ويتحدث عن تعقيدات كثيرة أمام الحرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك هو البيان والحجة الكاملة وفصل الخطاب، إما تجاور البلدان باحترام أو حصار بحصار. وهي 4 سنوات من الصبر العظيم يمنيا، وهي 4 سنوات لخفض التصعيد، ما كان منها سعوديا إلا التصعيد وحياكة المؤامرات. وحين انشغل اليمن بمعركة الطوفان مساندا غزة، تموضع النظام السعودي في الضفة المقابلة إلى جانب الأمريكي والإسرائيلي، متربصا باليمن أن يغرق في الطوفان. ولم يكن النظام السعودي متربصا فحسب، بل نازع اليمن في تفاصيل شؤون حياته ناكثا بالتزامات الهدنة، فلا سفريات ولا مرتبات ولا حبة دواء أو حبة قمح تأتي إلى البلاد إلا بإذن ملكي. وتوالت السنوات وكبر الوهم لدى السعودي حتى عاد مجددا لطبيعته العدوانية المباشرة بانتهاك سيادة اليمن ومهاجمة مطار صنعاء الدولي، منازعة لبلد في سفريات مواطنيه وفي نشاطهم الاقتصادي والتجاري وغير ذلك. وهي منازعة لا سابق لها في العلاقات الدولية المعاصرة سوى ما تعانيه غزة من حصار إسرائيلي. هناك اليمن يواجه حصارا سعوديا جائرا وغير مبرر، وقد آن الأوان أن يكسر الحصار، وبكل ما أوتي اليمن من إيمان وقوة، فهو عازم بإذن الله تعالى على وضع حد لهذا الحصار الجائر. والخطوة الأولى في كسر الحصار ما سوف يراه العالم غدا الجمعة، تلبية لدعوة السيد القائد، سيعلن الشعب اليمني موقفه الحازم والحاسم، كسرا للحصار أو مطار بمطار ومنازعة بمنازعة. ما سيقوله الشعب اليمني للنظام السعودي: طفح الكيل أيها الجوار الظالم، وقد طال صبرنا وأنت تتمادى وتتفرعن، وقد تجرأت مرة أخرى على قصف مطار صنعاء ولن تمر هذه مرور الكرام، إنها حماقة سوف تدفع ثمنها بمعادلات أذن الله بها واستعد لها الشعب والقوات المسلحة. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وغدا انذار تشخص إليه الأبصار.

0: شعب حر. الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك.
1: في كلمة تاريخية أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن المعادلة الحقيقية في وجه استكبار النظام السعودي وعدوانه الأخير هي مطار صنعاء بمطار الرياض، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار، مشددا في الوقت ذاته على ألا أحد يمتلك الحق في إسقاط حقوق الشعب اليمني.
0: في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراتنا. استكبر السعودي وطغى وتجبر، واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج، وعودة كذلك عالقين، وخروج وفد يمني في التشييع، أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبدا القبول بفك الحصار عن بلدنا. ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي في وضح النهار، ابتداء بالعدوان كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا. يعني لم نفعل به شيئا، يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها، ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لأن هذه حقوق مشروعة ثابتة بالقانون الدولي، في الأعراف الدولية، في المواثيق، في كل شيء، حقوق ثابتة للشعب اليمني، لا يستطيع أحد ولا يمتلك أحد الحق بأن يسقطها على هذا الشعب. ثم هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد، مع أنه كان ردا متواضعا، لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض. المعادلة المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار.
1: وفي نداء استثنائي دعا السيد القائد الشعب اليمني إلى خروج مليوني غير مسبوق في جمعة التحذير والنفير، وشدد على أن ما بعد الغد سيكون لليمن موقف وقرار يعبر عن موقف الشعب في مواجهة أي تصعيد.
0: وشعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية، أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: وحذر السيد القائد النظام السعودي من استهداف منشآته النفطية والحيوية إذا تورط في العدوان الشامل على بلدنا، وأضاف أن أي تورط لن يكون نزهة، وأكد استعداد اليمن للتصدي لأي تصعيد.
0: إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح، نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي. شعبنا العزيز بوقفاته القبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
1: السيد القائد ذكر النظام السعودي بفشل أسياده الأمريكيين والصهاينة في مواجهة أبطال الشعب اليمني، مستبعدا خيار الخنوع والخضوع لعبد أمريكا وإسرائيل، مكررا مقولته التاريخية مطلع العدوان بأن خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.
0: نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم.
1: السيد القائد أكد أن قبائل اليمن حرة ولا يمكنها قبول الوصاية والإذلال السعودي في مصادرة حقوق الشعب اليمني.
0: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية، ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخها، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء.
1: السيد القائد توقف عند تنكر النظام السعودي لاستحقاقات خفض التصعيد الإنسانية وإصراره على حرمان الشعب اليمني من عائدات ثروته النفطية بهدف جره إلى مربع الإخضاع للأعداء.
0: السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية. حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي. لا يملك أحد في الدنيا سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل، التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي هي مشروعة في كل الدنيا. على مستوى الثروة النفطية 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا وتزدحم المدن بالمتسولين من شدة الجوع، وينتشر البؤس إلى درجة أكل الشجر في بعض الأسر، وعدم التمكن من توفر 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، بعض الأسر وجبة واحدة في غضون 24 ساعة، مع ذلك تزداد المعاناة. والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، لأن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع له. المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك.
1: وعن أهداف العدو لاستثمار معاناة الشعب اليمني، أكد السيد القائد أن النظام السعودي حرص على تأزيم الوضع الاقتصادي بهدف جر الناس إلى مربع الخيانة،
0: وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني، حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة وحياة سعيدة، لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل، لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها.
1: وبشأن توقيت العدوانية السعودية، لفت السيد القائد إلى أن الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني يدفع بالنظام السعودي إلى أن يتورط من جديد في اليمن بعد 4 سنوات من المراوغة و12 عاما من العدوان والحصار.
0: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي، ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا. خلال المرحلة الماضية التي عنوانها خفض التصعيد، كان من المفترض أن يلتزم السعودي بخفض التصعيد من جهة، ومع مسار خفض التصعيد ما يتعلق بالملف الإنساني الذي يمثل استحقاقا لشعبنا العزيز، لأن شعبنا يعاني من الحرب الشاملة، حرب اقتصادية وحرب عسكرية وحرب سياسية وحرب بكل الأشكال، عدوان شامل نفذه السعودي بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية ومساهمة إسرائيلية ودفع إسرائيلي. ففي مرحلة خفض التصعيد كان يفترض أن يشهد الملف الإنساني انفراجة واضحة، لأن هذا كان من الأساسيات في مرحلة خفض التصعيد، فيما يتعلق بالموانئ، فيما يتعلق بالمطارات، فيما يتعلق بالثروة الوطنية من النفط والغاز التي هي ثروة لهذا الشعب اليمني، لا يملك العدو السعودي فيها مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يملك شيئا فيها حتى يتحكم بها ويحرم شعبنا منها. ولكن الجانب السعودي بقي مراوغا خلال كل هذه السنوات، 4 سنوات من المراوغة و12 عاما، 12 عاما وهو يحرم هذا الشعب من ثروته السيادية ويعذبه بالمعاناة بالحصار الشديد الخانق، ويلعب مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي دورا في تشديد الحصار على هذا الشعب.
1: وكشف السيد القائد عن أشكال متنوعة من التعاون السعودي مع العدو الإسرائيلي والأمريكي ضد اليمن، وعلى رأسها فتح مطارات سعودية للطائرات التجسسية الإسرائيلية في خيانة واضحة لحق الجوار.
0: في كل المراحل الماضية والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، كان السعودي يتعاون مع الإسرائيلي ضد شعبنا وضد بلدنا بأشكال كثيرة من التعاون. كل الخلايا الاستخباراتية التي تشتغل لخدمة العدو السعودي قدم العدو السعودي معلوماتها للإسرائيلي في إحداثيات للاستهداف والقصف، وللأمريكي أيضا، بما في ذلك الجريمة الأمريكية في استهداف مركز إيواء الأفارقة في صعدة، وهي من أبشع الجرائم. خلية سعودية تقدم المعلومات للسعودي والإحداثيات، وهو يزود بها الأمريكي، يزود الإسرائيلي، يزود البريطاني، بل هناك خلايا مشتركة تعمل بشكل مباشر بين السعودي والبريطاني وبين السعودي والأمريكي ولربما الإسرائيلي. أكثر من ذلك، السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ومن النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن، فأتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة، خدمة للعدو الإسرائيلي.
1: وكشف السيد القائد عن تشديد النظام السعودي للحصار على اليمن في ذروة المعركة مع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، بما يؤخر وصول السفن إلى الموانئ اليمنية ويكبد التجار أكلافا كبيرة تلقي بظلالها على المواطن.
0: كان من الملفت لنا في ذروة المواجهة في معركة طوفان الأقصى بيننا وبين العدو الإسرائيلي، في ذروة المعركة البحرية والمعركة العسكرية بشكل عام بيننا وبين العدو الإسرائيلي والمواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني، كان من الملفت لنا أن الجانب السعودي يقوم بإجراءات إضافية في تشديد الحصار، تعاون هو البريطاني في وضع المزيد من القيود على مستوى الوارد من البضائع التجارية التي تأتي عبر البحر، والتشديد الكبير في الإجراءات عليها، بما يؤخر وصول السفن والبضائع في جيبوتي للتفتيش غير الطبيعي. يعني أحيانا تبقى بعض البضائع لشهرين والبعض منها لأربعة أشهر تحت عنوان أنها تخضع للتفتيش. في مقابل ذلك يتحمل التجار غرامات باهظة جدا فيما يسمى بالديمرج للسفن التي تنقل البضائع، فلا تصل البضائع إلى الحديدة، إلى ميناء الحديدة، إلا وقد صارت التكاليف عليها كبيرة جدا. حينما تصل إلى الأسواق يصل سعر التكلفة لها أحيانا إلى 400% من سعرها، من ثمنها الحقيقي. تصل إلى أبناء هذا الشعب الذي يعاني من الحصار والفقر والمعاناة والحرمان من ثروته الوطنية بأغلى الأسعار لربما على مستوى العالم. قد تكون الحالة الاستثنائية هي غزة. أغلى الأسعار، أسعار مرتفعة جدا في ظل انعدام للقدرة الشرائية. والإجراء الذي وضعت فيه تلك القيود على وصول البضائع إلى ميناء الحديدة يهدف إلى هذه المسألة، يهدف إلى ألا تصل إلى أبناء هذا الشعب اليمني احتياجاته الأساسية إلا بأسعار خيالية باهظة مرتفعة جدا في وقت يعاني منه الشعب أشد المعاناة بعد الحرب، بعد الدمار، بعد الاستهداف لمنشآته وكل بنيته الاقتصادية والحرمان من ثروته النفطية والغازية وثروته السيادية وانعدام القدرة الشرائية، فيعاني، يعاني أشد المعاناة. الهدف هو صنع معاناة للشعب اليمني كما يفعل العدو الإسرائيلي في صنع معاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
1: وتطرق السيد القائد إلى الدور التخريبي للنظام السعودي ضد الأمة بما يخدم العدو الخارجي، مشيرا إلى أن اليمن أول من تعرض لهذا الاستهداف.
0: ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة. وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية. عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما. عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم. قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات. لم يرعى أي حرمة من الحرمات، لا في الأعراض ولا في الدماء. ومع ذلك الحصار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد.
1: وأكد السيد القائد أن النظام السعودي ساند الإبادة في غزة بمواجهته أي تحركات تواجه العدو الإسرائيلي.
0: في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط، تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يبات في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي، ألا يصل إلى مرحلة السخط.
1: وفي الشأن اللبناني أكد السيد القائد أن الدور البطولي والمشرف لحزب الله تتم مواجهته من الداخل اللبناني والعربي خدمة للعدو الإسرائيلي.
0: الدور الأساس والعظيم والمهم للمقاومة الإسلامية في لبنان، لحزب الله في التصدي للعدوان الإسرائيلي، التصدي الفاعل الذي يشرف هذه الأمة، مفخرة للإسلام والمسلمين جميعا. هذا الموقف العظيم في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي من جانب حزب الله يواجه بدءا من السلطة اللبنانية ومن بعض الأنظمة العربية ولا سيما النظام السعودي بالطعن في الظهر، بمحاولة الضغوط الداخلية، بمحاولة الإملاءات التي هي إملاءات أمريكية وإسرائيلية، ويقومون هم بالتبني لها لخدمة العدو الإسرائيلي. الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءاً من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير، تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه. يعني هي بدلا من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعال للعدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني.
1: وأشار السيد القائد إلى أن النظام السعودي يدعم الموقف المنحرف للسلطة اللبنانية ويدفع رشاوى مقابل مسار الاستسلام للعدو الإسرائيلي.
0: طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر.
1: السيد القائد أشاد بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وانتصارها وثباتها، واعتبر أن ذلك يمثل حصناً للمنطقة وفي المقدمة دول الخليج.
0: هناك أهمية كبيرة جداً للموقف الإيراني، وموقف يمثل حصناً حصيناً للشعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها الشعوب العربية حتى لدول الخليج. الإسرائيلي لو تمكن ومعه شريكه الأمريكي من تحقيق أهدافهم المعلنة الرئيسية من العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، لكانوا وهم أهل الطمع، هم الطامعون الجشعون الذين لا مثيل لطمعهم وجشعهم، اتجهوا إلى ابتزاز دول الخليج بأسوأ أشكال الابتزاز لنهب ثرواتها بأكثر مما يحصلون عليه حاليا. هم يحصلون على التريليونات من أموال الخليج ومن نفط الخليج، لكن طمعهم لا حدود له وجشعهم هائل جدا وكبير ليس له مثيل أبدا، وهم لا يتورعون لأي اعتبارات، لا يحترمون أي شيء مهما فعلتم لهم. هم أولئك الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هم أولئك الذين قال عنهم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، لا يقدرون لأحد أي شيء، أطماعهم مصالحهم أهواؤهم هي فوق كل شيء، فوق كل اعتبارات.
1: شددت القوى السياسية اليمنية على ضرورة كسر الحصار الذي وصل بألمه كل بيت يمني، وأكدت دعمها لكل الخيارات المتاحة بما في ذلك القوة لكسر الحصار ما بعد حماقة العدو السعودي بقصف مطار صنعاء.
0: معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات.
2: صنعاء تستعيد أجواء الحرب. بدأ السعودي عدوانه في 2015 بقصف مطار صنعاء، وها هو ينهي هدنة أبريل 2022 بقصف المطار، بدلا عن الذهاب إلى رفع الحصار الذي أوغل في اليمنيين ألما ومعاناة وصلت كل بيت وصبر إزاءه اليمنيون كما لم يصبر شعب قط.
3: يقول زاد الماء على الطحين، وزاد الصبر، وزاد التجبر والتكبر من السعودية. يا أخي، أموالنا لديهم، أجواءنا محاصرة منهم، 40 مليون محاصرين تمام في سجن اسمه اليمن، وتريد الشعب لا ينفض ولا لا يثور؟ جاءت منهم. قد كان الشعب تقديرا للقائد، ولما تراه القيادة يصبر.
4: إن الشعب اليمني لن ينتظر طويلا لهذه المعاناة وهذه المجاعات وهذه الفاقة التي يعيشها، ورغم التفاف الواسع النطاق مع القيادة السياسية ومع القوات المسلحة، لكن الشعب اليمني له حدود، وهو يقول لهم إنه يكفي إلى هنا صبر، ويكفي هنا لا حرب ولا سلام.
2: تؤكد القوى السياسية مشروعية موقف صنعاء بما في ذلك اللجوء للقوة لكسر الحصار إذا ما واصل العدو السعودي التعنت ورفض خارطة مسقط للسلام في اليمن.
5: فوضى 2016 نرى بأننا استنفدنا كل الطرق، ولم يعد أمام السعودية إلا أما أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه دون مراوغة، وإما القتال بيننا وبينها.
6: القتال إلى متى؟
5: إلى أن ترضخ، إلى أن ترضخ مطالب الشعب اليمني. ولا يمكن للسعودية أن تنتصر على شعب يمني تعداده 35 إلى 40 مليون.
4: يعني بقى هذا الحصار، أنا أقول لك إنه عودة إلى الحرب، عودة إلى الحرب. وأقول لصنعاء إنه لكم كل المشروعية بالعودة إلى الحرب إذا لم يرفع الحصار، لأنه يكفي الشعب اليمني هذه المعاناة وهذه المجاعات وهذه يعني الويلات والدمار الذي جاء بسبب هذا الحصار وبسبب الحرب يعني.
3: وأنا أقول هذا الكلام حتى على لسان القائد، لا يريد الحرب ولا يريد القتال ولا يريد قطرة دم ترق من السعودي ولا من اليمن، لكن نحن مكرهين، سنذهب إلى القتال كارهين، لأنه ما فيش خيار. السعودية لم تبقي خيار أمام اليمنيين، تمام؟ يعني بيتضوروا جوع، يريدوا يتعلموا، يريدوا يتعالجوا، يريدوا. أنا يا هذا ذي أمامك، هناك خمسة من أسرتي راحوا ضحية الحصار، تمام؟ وقس على هذا بقية الشعب اليمني. أنا كنت في التعليم العالي، أعرف أن هناك طلاب كثير حرموا، تمام، من الابتعاث الخارجي ومن الدراسة في الخارج. هناك أمراض ماتوا بسبب عدم القدرة على الذهاب.
6: بيدها أنهت السعودية حلم اليمنيين تجاهها، وبدأت حربا تدرك قبل غيرها أنها خاسرة، وبيدها ستت كل فرص الكرامة للنزول عن شجرة العدوان. صنعاء ما بعد حماكة قصف المطار ستنزلها مكرها، لا حدود ترى هنا للغضب الذي يعتمل في الصدور رسميا وشعبيا، ولا أوعية تبقت للصبر تجاه الحمقى. من العاصمة صنعاء، إبراهيم الوادعي، المسيرة.

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران فجر اليوم الخميس استهداف عدد من مواقع الرادارات الأمريكية في دول الخليج والأردن. وفي بيان قال حرس الثورة الإسلامية في إيران إنه تمكن من تدمير رادار الإنذار المبكر لمنظومة الدفاع الصاروخي CRAM في قاعدة علي السالم المقرر لتجمع عناصر الجيش الأمريكي، وطالب شعب الكويت بتطهير أرضهم من المعتدين. كما استهدف بمسيرة موقعا ثابتا للرادار ومنظومة اتصالات ومستودعات للوقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، وأضاف أن عملياته ردا على العدوان الأمريكي استهدفت بالصواريخ والمسيرات تجهيزات أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت. هذا وأعلن حرس الثورة تدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-9 أمريكية في سماء اندي مشك بمنظومة حديثة للدفاع الجوي. الجيش الإيراني بدوره أعلن عن استهداف تجهيزات ومنشآت أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين صباح اليوم، وأكد أن مضيق هرمز لن يفتح قبل أن تقر الولايات المتحدة الأمريكية بحق إيران في إدارته وتلتزم بمذكرة التفاهم. ووزع حرس الثورة الإسلامية في إيران مشاهد من عمليات القصف الصاروخي ضد مواقع أمريكية ضمن الموجات 8 و10 من عملية نصر الثاني.

0: وحذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دول الجوار من استمرار فتح واستخدام أراضيها للعدوان على إيران. قال الجيش الإيراني يجب على الدول من خارج المنطقة أن تتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، مضيفا أن إيران لا تخوض أي مواجهة مع الدول المجاورة في المنطقة، وتؤكد دائما على تطوير التعاون والعلاقات الأخوية معها. وقال إن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد التام لصون الأمن والمصالح الوطنية للبلد. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باكر قاليباف إن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بحرية عمل كاملة للتصدي للعدوان الأمريكي، وأضاف: أمننا الوطني يتمثل في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز وفي ضمان أقصى قدر من العبور الآمن، مشيرا إلى أن أمريكا تريد أن تحد بالقوة من فاعلية الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز وتمارس ضغوطا لتعويض هزيمتها. وأكد قاليباف أن إيران تنسق بين المسارين العسكري والدبلوماسي ولا تخشى الحرب أو التفاوض. وقال: حديثنا اليوم من موقع القوة في مضيق هرمز هو نتيجة للقوة الميدانية التي أوجدها شعبنا. وأكد نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باكري كاني في تصريح للمسيرة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على انتزاع حقوق شعبها مهما كانت التكلفة. بدوره عبر رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الإيراني بيمان جبلي عن افتخار الشعب الإيراني بموقف الشعب اليمني ومشاركة وفده في تشييع السيد الخامنئي.
1: مشاركة إخوتنا اليمنيين في مراسم تشييع السيد الشهيد كانت محطة تقدير واحترام كبيرين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. السيد الشهيد علي خامنئي كان قائدا للأمة الإسلامية والثأر والاقتصاص من منفذي ومرتكبي وأميري الاعتداء على بلدنا، ومن المتورطين في اغتيال سيدنا الشهيد وأطفال مدرسة ميناب وسائر الشهداء، أمر بديهي لا يمكن التهاون فيه. الاقتصاص من المجرمين ليس مطلبا عاطفيا، بل هو مطلب منطقي لصون الأمن القومي ورضي الأعداء لمنع تكرار هذه الجرائم. على القتلة المجرمين أن يعلموا أن العقاب حتمية وجرائمهم لن تمر دون رد.
2: يا بتعبير ديگر مجازات
3: بسيار افتخار ما بود در.
4: نثمن الدور اليمني وحضور الوفد اليمني في مراسم تشييع السيد الشهيد. نحن نفتخر في الجمهورية الإسلامية بحضور الوفد اليمني الشجاع والمقاوم. لقد عجزت أمريكا عسكريا وفشلت في تحقيق أهدافها من العدوان على بلادنا، ولم تتمكن دبلوماسيا من تحقيق ما عجزت عنه عسكريا، وهي اليوم تحاول انتزاع مضيق هرمز من سيادتنا، لكنهم فشلوا وسيفشلون، وقواتنا المسلحة تقوم بدورها بتلقينهم الدروس والرد.
0: وفي تصريح خاص للمسيرة قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بكائي إن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لجميع السيناريوهات، وجدد التأكيد بأن التزام طهران بمذكرة التفاهم معلق على التزام الطرف الآخر.
5: قواتنا المسلحة جاهزة لجميع السيناريوهات، وهذا ما أثبتناه في الميدان. القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب السلك الدبلوماسي والشعب ليست مكتوفة الأيدي، وستدافع بكل ما أوتيت من قوة عن تراب البلاد، وأي اعتداء سيقابل برد حاسم ومباشر. أما بالنسبة لمذكرة التفاهم فقد عبرنا عن موقفنا منذ البداية، وهو الالتزام مقابل الالتزام.
0: حذر مقر خاتم الأنبياء العدو الأمريكي من استهداف البنية التحتية الإيرانية، متوعدا بسحق البنية التحتية في المنطقة. كما أكد أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز.
6: واشنطن تنتقل من فشل إلى آخر أمام طهران. بات سقف أهدافها يتعلق باحتلال مضيق هرمز بعد أن راهنت على إسقاط النظام الإسلامي وتمزيق البلاد. لم تنجح المحاولات الأمريكية في إسقاط السيطرة الإيرانية على هرمز وتنصيب نفسها حاكما للمضيق مقابل 20% من عائدات المنطقة كما صرح المجرم ترامب. اصطدمت الأطماع الأمريكية بثبات وفاعلية إيرانية استندت إلى استراتيجية ردع جمعت بين القدرات العسكرية والجغرافيا السياسية، فموقعها المطل على مضيق هرمز إلى جانب تطويرها منظومات صاروخية وطائرات مسيرة وقوات بحرية غير تقليدية، منحها قدرة على جعل أي مواجهة مباشرة عالية الكلفة بالنسبة للولايات المتحدة والدول الغربية. نجحت طهران أيضا في تثمير صمودها من خلال التصدي لمحاولة عزلها أو تجاهل مصالحها، مؤكدة أن ذلك سينعكس على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ما أدى إلى فرملة موقف العديد من الدول الغربية عن دعم أي عدوان عسكري واسع. في المقابل فشلت إدارة ترامب في انتزاع تنازلات جديدة بعد شطب مذاكرة التفاهم. لا يزال التعثر الأمريكي في الميدان عاملا رئيسا للضعف السياسي عن فرض أي بنود جديدة في طاولة المفاوضات، لذلك لا تستبعد إيران لجوء الولايات المتحدة إلى خيارات تصعيدية منها القصف المكثف على البنية التحتية، بما يجعل المنطقة والعالم أمام مخاطر اقتصادية كارثية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: من هنا جاء تحذير مقر خاتم الأنبياء ليعيد التأكيد على أن البنى التحتية في كل المنطقة ستصبح عرضة للقصف الشامل، منها ما هو مرتبط بالمصالح الأمريكية مباشرة وأخرى ترتبط بأطراف إقليمية راهنت على القوة الأمريكية لهزيمة إيران، ففتحت لها القواعد والأجواء وباعت لها القرار وقدمت لترامب مئات المليارات من الدولارات. تبقى الخلاصة أن الخيارات المتاحة أمام المجرم ترامب كارثية وقد تكون انتحارية، مع عجز واشنطن عن فرض خياراتها بالقوة، ناهيك عن مفاجآت عسكرية تتوعد بها طهران في حال الذهاب إلى التصعيد الشامل.
0: أقرت أوساط صهيونية بمشاركة كيان العدو الإسرائيلي بشكل غير معلن بالعدوان الأمريكي الحالي على إيران، وأن القادة الصهاينة يحرضون دونالد ترامب على توسيع العدوان والعودة للحرب الشاملة ضد إيران.
8: قد تغيب البصمة الصهيونية العلنية عن العدوان الأمريكي المتقطع ضد إيران، لكن الحضور الإسرائيلي يبرز كما يتحدث الصهاينة في التعاون الاستخباراتي، بالإضافة إلى ضغوط قصوى للدفع بالعدوان نحو الشمولية لضرب مقومات إيران، وتنسيق يتجاوز حديث نتنياهو مع ترامب إلى قادة الدول الخليجية.
9: على المستوى العملياتي والميداني نحن متواجدون خلف الكواليس، أي من ناحية المعلومات الاستخباراتية واللوجستية، مثل الطائرات المزودة بالوقود في مطار بن غوريون وقواعد سلاح الجو. أما على المستوى التنسيقي فهناك تنسيق ومحادثات مستمرة، كما أن نتنياهو يتواصل مع قادة دول الخليج بشكل يومي لتحديث البيانات والمناقشات والاستشارات.
10: إن لم نكن مشاركين بالحرب بشكل نشط فنحن هناك بشكل سلبي بلا شك، فنحن لا نرفع أعيننا أبدا عن إيران لأن لدينا أهدافا هناك، واليورانيوم ما زال موجودا هناك والنظام معاد للغاية، ولذلك فمن المؤكد أن أهدافنا هناك لم تنتهي، ونحن دائما نوجه أعيننا إلى هناك، وليس من المستبعد أننا نساعد الولايات المتحدة بالفعل من وراء الكواليس.
11: يجب على نتنياهو إقناع ترامب بأن هذا يمثل مصلحة أمريكية وليس فقط بشكل مركز كأمر جيد لنا، بل يجب عليه نقل هذه الفكرة وإقناعه بأن استمرار الهجمات على إيران وتقويض النظام هناك يمثل مصلحة أمريكية عالمية حتى بالمنظور الأمريكي على المدى البعيد، فهذا هو الشيء الذي يجب عليه الاقتناع به وألا يذهب بتركيز فقط على البعد الإسرائيلي.
8: في هذا السياق من الأدوار النشطة وقوى الدفع الخفية لجر الولايات المتحدة إلى تنفيذ الأجندات الإسرائيلية تجاه إيران، يوصي المحللون الصهاينة قادتهم في السياسة بمغالبة النجاح الإيراني في إدارة المعركة وفق جدول أولوياتهم وفرضه بشكل دائم على الولايات المتحدة.
12: إذا نظرنا إلى الحرب قبل اندلاعها وخلالها وما هي الأهداف، أعتقد أن الإيرانيين لعبوا لعبتهم بشكل جيد، والآن العالم بأكمله يتساءل ويناقش إن كان مضيق هرمز سيفتح أم لا، وهكذا في المحصلة فقد جرى نسيان أن الهدف الرئيسي لهذا الحدث وهو البرنامج النووي الإيراني، ولم يعد الحديث يدور حول هذا الموضوع في هذا السياق.
8: أوساط صهيونية استبعدت الذهاب نحو مسار المواجهة الشاملة بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن، كما ذهبت إلى خلاصات موجزة للمشهد الراهن تظهر عجز واشنطن عن إحداث تغيير استراتيجي في المواجهة مع طهران.
0: وفي خضم تجدد العدوان الأمريكي على إيران والتصعيد السعودي ضد اليمن، أقرت واشنطن صفقتي سلاح للسعودية والكويت بنحو 2,500,000,000 دولار لترتفع فاتورة تسليح البلدين أحدهما منذ مطلع العام إلى ما يناهز 24 مليار دولار، معظمها منظومات لمحاولة التصدي للنيران المرتدة على قواعد العدوان الأمريكي المنطلق من أراضي الخليج.
13: في سياق تأمين الدفاعات لمعسكر تموضع في المشروع الصهيوني، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقتين عسكريتين، الأولى للسعودية بقيمة نحو 2,000,000,000 دولار والثانية للكويت ب484 مليونا، في ذروة موجة تصعيد أمريكية متجددة ضد الجمهورية الإسلامية ومؤشرات مختلفة لاستئناف العدوان الشامل على الجمهورية اليمنية. وفي محاولة لتعزيز حماية القواعد الأمريكية في السعودية والكويت المستخدمة لشن هجمات عدوانية ضد محور الجهاد والمقاومة، أقرت الصفقتان، حيث تشمل الصفقة السعودية 20,000 قسم توجيه من نظام APKWS-2 تتوزع بين نسختين جوجو ذات طابع دفاعي يعرف بكونه السلاح الأمريكي الأمثل منخفض الكلفة لإسقاط المسيرات وصواريخ كروز، وجو أرض ذات طابع هجومي للضربات الدقيقة. أما الصفقة الكويتية فلوجستية تخصص لاستدامة أسطول C-17 الذي تقر واشنطن بأنه يدعم مباشرة عملياتها حول العالم. توقيت الصفقتين لا يقرأ بمعزل عن مسار تجدد العدوان الصهيوني على إيران وإعادة فرض الحصار البحري عليها وما استتبعه من عمليات إيرانية طالت القواعد الأمريكية في المنطقة، بما يفسر الحاجة الملحة لدفاعات جوية إضافية. كما يشير محللون إلى حاجة السعودية تحديداً لمزيد من الدفاعات والسلاح الهجومي بعد العدوان السعودي على مطار صنعاء وما استتبعه من رد يمني على مطار أبها، حيث أنذرت صنعاء بانهيار الهدنة ما دفع الرياض للبحث عن مزيد من طبقات الحماية. الصفقتان تتوجان سلسلة تسليح متسارعة واكبت العدوان على إيران هذا العام، إذ أقرت صفقة صواريخ باتريوت للسعودية ب9 مليارات دولار آخر يناير بالتوازي مع نحو 7 مليارات لكيان العدو، ثم 16.5 مليارا للإمارات والكويت والأردن في مارس، بينها 8 مليارات لرادارات دفاعية للكويت. وفي مايو حصلت الكويت على نظام قيادة معركة متكامل ب2.5 مليار، وفي يونيو حصلت على صفقة منظومات مضادة للمسيرات بنحو 2,000,000,000 دولار، وقد لجأ وزير الخارجية الأمريكي حينها أكثر من مرة لتفعيل صلاحيات الطوارئ لتمرير مبيعات فورية متجاوزا مراجعة الكونغرس. الترسانة المتجددة والصفقات المتلاحقة تكرس تموضع السعودية والكويت وممالك الخليج عموما في المعسكر الأمريكي الإسرائيلي، إذ تستضيف القواعد التي يشن منها العدوان على الجارة المسلمة إيران وقوى المقاومة، كما تتصدى بدفاعات أمريكية لنيران المحور لحماية القواعد الأمريكية، فيما تدفع هذه الأنظمة كلفة العدوان والتسليح بأموالها وأمنها وكتعويضات للعدوان.

0: إلى غزة، حيث أفادت مراسلتنا هناك باستشهاد 5 مواطنين وجرح العشرات منذ فجر اليوم نتيجة الخروقات المتواصلة من العدو الإسرائيلي. وأعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 4 شهداء و28 جريحا بنيران العدو الإسرائيلي إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وأشارت إلى ارتقاء 1127 شهيدا و3643 جريحا وانتشال جثامين 800 شهيد بنيران العدو منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر من العام الماضي، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,250 شهيدا و103.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة،
2: إذاعة سام اف ام،
1: والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض قلب، إرهاق بدني، إحباط نفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
3: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
1: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: سام اف ام، والعود احمد.

متابعينا الكرام، متابعي إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء، جمعة مباركة مقدما في هذه الليلة المباركة والعظيمة، والتي يعني نستشف فيها ونشاهد ونبصر ونتأمل إلى نصر الله العزيز الحكيم. إذاعة سام اف ام متابعينا الكرام ستبقى وإياكم في بث مباشر بارتباط مع جميع الإذاعات الحكومية والخاصة في فترة تحشيد موحدة ومباشرة، وحتى الساعة الرابعة فجرا، مواكبة للدعوة الاستثنائية من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله للخروج الشعبي الجماهيري غير المسبوق في مليونيات جمعة النفير والتحذير، وذلك عند الساعة العاشرة مساء هذا اليوم.

0: مستمعينا الكرام، وفي هذه الفترة المفتوحة ومواكبة لخطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي دعا فيه لخروج مليوني استثنائي لم يعرفه ولن يعرفه العدو السعودي وغيره من الأعداء عصر غد الجمعة. طبعا سنكون معكم في فترة مباشرة ومفتوحة عند الساعة 10:00، أي بعد أقل من ربع ساعة من الآن. وللتعليق على ما جاء في خطاب السيد القائد يحفظه الله، معي عبر الهاتف الأستاذ العلامة يحيى قاسم أبو عوابة، الناشط الثقافي المعروف. السلام عليكم يا أستاذ يحيى.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، كيف أحوالكم؟
1: الله يسلمكم وعافيكم، كيف أحوالكم؟
0: في أحسن حال، لعلكم تابعتم كلمة السيد القائد عصر اليوم.
1: نعم.
0: وما جاء فيها من تلك الرسائل والإيضاحات والتغير في الخطاب، ليس كالخطابات التي نسمعها في بعض الأحيان، ولكنه خطاب جاء ليكشف طبيعة التسلط والاستكبار السعودي على شعب الحكمة والإيمان. كيف تعلقون على تلك المقارنة التي عقدها السيد القائد يحفظه الله ما بين ما يحصل في غزة من قبل العدو الإسرائيلي من سيطرة وحصار وتجويع وتقتيل، وبين ما يحصل في اليمن من حصار وتقتيل ولكن من قبل العدو السعودي؟
1: نعم، طبعا الخطاب الليلة كان خطابا تاريخيا مفصليا في مرحلة مفصلية.
0: نعم.
1: وحصحص الحق، يعني صبر شعبنا بما فيها الكفاية 12 سنة من الحصار لبلدنا والمحاربة لبلدنا، يعني كافية، وتحمل بلدنا وصبر على المعاناة، والعدو السعودي يمعن في حصاره لهذا الشعب العظيم وفي محاولة إذلال هذا الشعب وترفيع هذا الشعب للعدو الأمريكي والإسرائيلي.
0: نعم.
1: فيعني بلغت سيل الزبع كما يقال، ولم يعد هناك مجال للصبر، والمعركة مع العدو السعودي حتمية
0: لا شك
1: وضرورة لا بد منها.
0: نعم.
1: السعودي ومن وراء الأمريكي والإسرائيلي يعملون على إثارة الشعب اليمني من الداخل وتحميل من يقدمون أرواحهم في سبيل الله مسؤولية المعاناة لشعبنا، ونحن نسمع النظام السعودي كيف يقدم نفسه فاعل خير وسيط نزيه ويتحرك المرتزقة لإثارة الناس.
0: صحيح.
1: وتحميل من قدموا أرواحهم في سبيل الله ومن يعملون لعزة هذا البلد المسؤولية لهذه المعاناة، مع أن الشعب اليمني يعاني من هؤلاء.
0: صحيح.
1: النظام السعودي منذ عقود من الزمن وهو يعمل على أن يبقى هذا الشعب يعيش المعاناة، أن يبقى هكذا بلدا جائعا محتاجا، وأن يحاول أن يجعل من أبناء هذا الشعب العظيم المجاهد مرتزقة يحركهم لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
0: نعم.
1: لذلك شعبنا بفضل الله من الإيمان والحكمة والجهاد قدر تقى في إيمانه وفي وعيه، وهو جدير اليوم بأن يتحرر من هؤلاء الأقزام، من عبيد العبيد. النظام السعودي ليس جديرا بأن يكون يعني حتى ندا لهذا الشعب، أما أن يقدم نفسه حاكما ومتحكما ويريد أن يستأذن هذا البلد منه حتى في لقمة عيشه، فهذا لا يكون ولن يكون
0: على مستوى حبة القمح، على مستوى حبة العلاج كما ذكر.
1: طبعا النظام السعودي لا شك كما قلتم مسألة المقارنة، النظام السعودي والنظام الإسرائيلي أو الكيان الإسرائيلي هما وجهان لعملة واحدة أنشأهما البريطاني ورعاهما بعد ذلك الأمريكي، والهدف واضح. النظام السعودي دوره السيطرة على الحرمين الشريفين، بعثرة الأمة من الداخل، تمزيق الأمة من الداخل بعناوين دينية، والكيان الإسرائيلي له دور آخر. وبالتالي ما يحصل من قبل النظام السعودي ليس غريبا، هو إسرائيلي الهوى ومجرم كما اليهود تماما، لأنهم هم صناعة استعمارية، هم صناعة صهيونية، هم أذرع للصهيونية العالمية.
0: نعم صدقت.
1: لذلك السيد حفظه الله في كلمته في خطابه تحدث وسيتحدث، وأنا أعتقد بأنها حرب لوحدها، معركة لوحدها، معركة كبيرة جدا، فضح هذا النظام العميل المجرم الذي هو ذراع لأمريكا وله تأثير كبير جدا في تمزيق هذه الأمة وإضعاف هذه الأمة لمصلحة المشروع الأمريكي الصهيوني، وبصماته واضحة في كل بلد من بلدان من البلدان العربية الإسلامية، يعمل ويسخر الأموال الطائلة من الثروات التي سيطر عليها في تمزيق هذه الأمة وتفتيت هذه الأمة وإخضاع هذه الأمة لأمريكا وإسرائيل.
0: صدقتم طبعا يا أستاذ يحيى، عندما ذكر السيد عبد الملك هذه الجملة، لدى شعبنا كل عوامل الثبات والنصر، هذا يعطينا طمأنينة، يعطينا ثبات ويقين أن النصر هو حليفنا. كيف توضحون أكثر وتسلطون الضوء على هذه العوامل؟
1: أنا أعتقد بأن خطاب السيد اليوم هو خطاب نصر.
0: نعم
1: صدقت. هو خطاب نصر بكله.
0: نعم.
1: لدينا بفضل الله كل عوامل الثبات والنصر، نحن على حق وهم على باطل، نحن معتدى علينا ونحن في موقع التأييد والرعاية الإلهية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
0: عليكم،
1: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وهكذا عندما نأتي القرآن الكريم نجد بأن كل عوامل النصر متوفرة لدينا، أيضا كل عوامل الثبات، نحن شعب مجاهد يمن الإيمان والحكمة، شعب حر، شعب أبي بقبائله بكل مكوناته، نحن رضعنا الحرية منذ طفولتنا، نحن لم نخضع في الماضي لأمريكا، ولذلك سيد القائد حفظه الله تحدث بأنه لم نخضع لأمريكا سيدة هؤلاء، فكيف نخضع لعبد رخيص من عبيد أمريكا؟ والسعودية جربت الفترة الماضية، اليوم نحن بفضل الله أكثر تماسكا، أكثر قوة على مستوى المادي، أكثر قوة على مستوى القوى الصاروخية، على مستوى المعنويات، معنويات عالية، على مستوى القناعات، شعبنا اليوم يعني نحن نلاحظ الشعب بكل أطيافه يريد الحرب مع هذا النظام العميل المجرم الذي يحاصر بلدنا. نحن لمسنا في مواقع التواصل الاجتماعي في الشارع يعني سعادة تغمر الناس، الكل يريد أن ندخل في حرب مع هذا النظام المجرم العميل، كما سعد شعبنا بخوض المعركة ضد الكيان الإسرائيلي، هو اليوم أكثر سعادة لخوض المعركة مع هذا النظام الذي يحاصرنا والذي يذيق هذا الشعب الويلات. يعني مستكبر مجرم، أدلة على الأمام اليهود، أدلة أمام اليهود وأمام الكافرين، لكنهم يظهرون أمام الشعوب هذا
0: فراعنة
1: وأقوياء وشجعان.
0: نعم.
1: هم أحقر من أن يحاصروا هذا الشعب أو يذلوا هذا الشعب، هذا شعب أبي، يكفي هذا الشعب القيادة الحكيمة سيد القيادة حفظه الله، شعب القرآن، شعب المسيرة القرآنية، شعب القبيلة والشهامة والشرف، فكل مقومات النصر وعوامل النصر متوفرة
0: الحمد لله.
1: الطاعة للسيد القيادة حفظه الله متوفرة.
0: لا. لله الحمد.
1: الإخلاص لله متوفر، الاهتداء بهدى الله متوفر، الإعداد لما استطعنا من القوة موجود وحاضر،
0: المسارعة والاستجابة،
1: المعنويات العالية
0: الحمد لله،
1: اللجوء إلى الله، التوكل على الله، استجاب الله، والحمد لله لدينا تجربة.
0: نعم.
1: مع أسياد هؤلاء
0: صدقت.
1: من ترتعد فرائصهم لسماعهم بأن حاملة الطائرة دخلت إلى البحر العربي أو البحر الأحمر، ترتعد فرائصهم لكلمة من الأمريكي أو الإسرائيلي يذلهم في عقد ديارهم، يتحدث عنهم عن شرفهم ويتكلم عليهم بالكلام المذل والمهين أمام شعوبهم. نحن أذلينا بفضل الله وبقوته أسيادهم، أذلينا ترام الأمريكيين الإسرائيليين، وعرف العالم وشهد العالم هزيمة أمريكا وإسرائيل، فكيف بهؤلاء الأقزام، هؤلاء الضعاف، هؤلاء العبيد؟ أضف إلى ذلك بأن السعودية هي يعني برميل نفط، يعني نستطيع بالطائرات المسيرة بالصواريخ أن نوقف المطارات الموانئ، أن تتحول السعودية إلى حريقة فكل عامل النصر متوفر. أيضا نحن أمة مظلومة، نحن ظلمنا من قبل هؤلاء، هؤلاء ظلم معتدين على بلدنا، فنحن في موقع القوة، في موقع الحق، موقع الرعاية الإلهية، وهم مع الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
0: نعم أحسنتم. لا أدل على ذلك من كلامك وما ذهبت إليه أستاذ يحيى، ما قاله وما أشار إليه السيد القائد يحفظه الله بقوله ما بعد الغد لنا موقف وخيار وقرار، وهذا يعطينا دلالة ومؤشر واضح ويطمئن أن فعلا خطاب اليوم هو خطاب النصر. تبقى لي دقيقتان أستاذ يحيى، رسالة توجهها للمستمعين الآن الذي يستمعون إلينا، ونحن سنرتبط في ارتباط يعني مع جميع الإذاعات المحلية بعد قليل. نوجه رسالة للتحشيد عصر غد في صنعاء وبقية المحافظات.
1: أنا أعتقد بأن الشعب اليمني هو شعب عظيم، وأثبت في الفترات الماضية أنه شعب عظيم ومستجيب لله سبحانه وتعالى ولرسوله، ومستجيب للسيد القائد حفظه الله في المراحل السابقة. فكيف بهذه المرحلة، كيف في المواجهة مع النظام السعودي؟ أنا على يقين بأن الخروج فعلا سيكون خروجا مليونيا وغير مسبوق، غير مسبوق، بعد ما سمعنا من السيد حفظه الله من الكلمات المعبرة والتي تخاطب مشاعر هذا الشعب وقلوب الناس من أبناء هذا الشعب، كيف يقدم نفسه وروحه فداء لهذا الشعب. فأنا على يقين بأن الشعب اليمني كما كان في الفترات الماضية مستجيبا لله ولرسوله وللسيد القائد، هو اليوم أكثر استجابة، كما استجاب في الفترات الماضية وخرج خروجا مليونيا، اليوم هو أكثر يعني استعدادا للخروج. وأنا على يقين بأن الشعب اليمني سيفاجئ العالم بالخروج المليوني يوم غد، وبالتالي سيكون القرار وما سيتخذه السيد القائد حفظه الله بناء على هذا الخروج وعلى ما سيقال، ما سيقدمه الجماهير، البيانات التي ستقرأ نيابة عن الجماهير. الشعب اليمني بكله برجاله ونسائه بكباره وصغاره يريد هذه المعركة، تواق إلى هذه المعركة. فخروج المخروج يوم غد إن شاء الله هو بداية النصر وخروج النصر. نعم. وخروج إن شاء الله سيكون كخروج النبي صلى الله عليه وعلى آله في غزوة تبوك.
0: نعم.
1: عندما خرج بذلك الحشد الكبير الذي جعل أعداء الله يقررون عدم المواجهة، الخروج لوحده خطاب السيد لوحده وخطاب انتصار.
0: أحسنت.
1: الخروج المليوني غدا إن شاء الله سيكون أيضا خروج انتصار
0: بإذن تعالى.
1: نحن على يقين بأن هذا العدو هو أجبن من أن يواجه هذا الشعب العظيم. نعم. المجاهد الذي أذاقه الويلات في الفترات الماضية، واليوم هو أكثر قوة وتماسكا وأكثر معنوية.
0: نعم.
1: أكثر في المعنوياته، في تسليحه، في كل شيء.
0: أحسنتم يا أستاذ يحيى. وطبعا إحنا الآن بعد الآن سنرتبط مع الإذاعات، يعني نشكر لك هذه المشاركة وهذه الرسالة المهمة التي جاءت مواكبة لخطاب السيد القائد في الحدث العظيم وهذا النصر الكبير بإذن تعالى. وطبعا مستمعينا الكرام، نوجه كل الشكر والتقدير لفضيلة العلامة الأستاذ يحيى قاسم أبو عوض الناشط الثقافي المعروف. شكرا لكم أستاذ يحيى،
1: حفظكم الله وأعانكم،
0: حفظكم الله ورعاكم، مع الله،
1: أنتم في أمان الله ورعاكم،
0: مع الله. إذا مستمعينا الكرام، إذاعة سام اف ام ستبقى معكم في بث مباشر بارتباط مع جميع الإذاعات الحكومية والخاصة في فترة تحشيد موحدة ومباشرة حتى الساعة 4 فجرا.
2: حقهم كما أمركم الله بذلك،
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة.

الساعات بلاغ للارتباط الإذاعي المباشر بأثير إذاعة الجمهورية اليمنية، إذاعة صنعاء، الإذاعة المحلية، الإذاعات الخاصة، الإذاعات الوطنية، وكل مستشعر لمسؤولية البلاغ مباشرة وعلى الهواء للارتباط الإذاعي، للارتباط الإذاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت بنى الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان

0: اليمنيون أيها الأحرار، نحن في فترة مفتوحة مباشرة وعلى الهواء، عمرها التحضير والتفاعل. بين سيادة اليمن وكرامة اليمنيين يقف النظام السعودي المتصهين أمام خيارات الساعات القادمة، فإما السلم الذي يريده اليمن وإما الحرب التي تخشاها السعودية. استجابة للسيد القائد يحفظه الله، استنفارا ونفيرا وجهوزية، تأكيدا على حريتنا وكرامتنا وعزتنا، تأكيدا بأننا أحرار ولسنا عبيدا إلا لله، تحضيرا للعدو السعودي وأسياده الأمريكيين والصهيونيين. لن نقبل أبدا بالإدلال والاستعباد، سنخرج خروجا مليونيا مهيبا مشرفا عظيما غير مسبوق. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها المؤمنون الواثقون بالله والمتوكلون عليه جميعا بلا استثناء، نفيرا عاما إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات عصر الجمعة في مسيرات مليونية تحت عنوان جمعة التحضير والنفير.
1: وذلك هو البيان والحجة الكاملة وفصل الخطاب. إما تجاور البلدان باحترام أو حصار بحصار، وهي 4 سنوات من الصبر العظيم يمنيا، وهي 4 سنوات لخفض التصعيد، ما كان منها سعوديا إلا التصعيد وحياكة المؤامرات. يا شعب الإيمان والحكمة، التحذير والنفير عنوان وشعار ومنهج ومسار.

0: سيدنا قائد الثورة، هذا أوانك، اذتهابك المواقيت، وتخشع المواقف، وتنتظم الفوضى في سلك من حديد.
1: سيدنا وقائدنا، أنت الصارم الصادق، والصائب الثاقب، والساطع الغالب.
2: العصر عصرك إذ يضيق بهم الأفق، والأمر أمرك إذ يتشعب المذهب، والبحر بحرك إذا اضطرب المركب.
0: أيها القائد الرباني العلم المجاهد، أنت الحزم إذا فتروا، وأنت العزم إذا انكسروا، وأنت العلم إذا التبس الخبر.
1: أنت الحكم المبرم، والقسم المحكم، والكلم المحكم.
2: ميزان عدل لا يزيغ، ولسان حق لا يروغ، وسنان بأس لا يلين ولا يزيغ.
0: أنت الحد الحاسم، أنت الرد الراسم، أنت الجد اللازم.
1: يا سيدنا وقائدنا، أنت جزل إذا طغوا، ومد إذا بغوا، وسيل إذا اندفع، وسد إذا ارتفع.
2: وعند احتدام الرهط وازدحام الرهبات، أنت فصل المقال وحسم المآلات.
0: يا قائد الثورة والمسيرة، أنت نور البيان في ظلمات الشبهات، ونار البرهان في دهاليز الترهات.
1: أنت تكبير إذا ضاقت الدروب، وتفصيل إذا عمت القلوب، وتدبير إذا اختلت الخطوب.
2: هيهات يا سيدي أن يقوم زمن الوهن في ظلالك، أو يطول ليل الغدر في جلالك.
0: أنت يا سيدنا وقائدنا، أنت سك الإدانة إذا فتحت الدواوين، ودك الإدانة إذا تعالت الجباه على جباه اليمنيين.
1: أنت يا سيدنا وقائدنا، أرواحنا لك الفداء، أنت وقع النصل إذا نزل، وصدق الفصل إذا حصل، ورأس سهم لا يذل ولا يزل.
2: أنت يا قائدنا جواب المعضلات، وحل المشكلات، وربط السلاسل إذا انفلتت الحلقات.
0: أنت يا سبط رسول الله، وهذا القرآن العظيم، الحبل المتين، والضرب المبين، ودليل الحائرين.
1: أنت يا علم الهدى، أنت حارس المضائق.

0: عصفا للصرح المائل وعصفا بريح لا تقاوم ولا تماطل، حصفا اذا انكشف الغطاء وكشفا اذا اتضح الخفاء. انت انت يا ابن بدر الدين، انت سلام الانجاز، انت انت يا حفيد امير المؤمنين، انت تمام الاعجاز وختام الانجاز. نازعات اذا دنت، صاخات اذا رمت، وقارعات اذا هوت على رؤوس العاتيات. انت دك الجبال اذا تجبرت، انت كسر النصال اذا تكسرت، وردع الرجال اذا تنادت وتكبرت، وحسبك الله مولى المؤمنين.
1: انت يا قائدنا، انت الفرض المصون، انت العرض المكنون، وانت القطب المامون، ناقوس انذار لا يخبو، وبأس اقتدار لا يهدى ولا يذرو، وعد اذا قيل صدق، وعهد اذا عقد وثق، ونصر اذا لاح اشرق.
0: الله الحمد لله الذي جعلنا في زمنك.
1: الحمد لله شهدنا حضورك.
0: الحمد لله عشنا ظلك. الحمد لله استظلينا بعزمك.
1: زمن انت صدره،
0: انت مجده، انت عزه،
1: انت سره،
0: انت نصره.
1: ارواحنا لك الفداء.

0: ما بعد خطاب السيد القائد ليس كما قبله.
1: نعم الأمر كذلك، فخطابه كان فاصلا تاريخيا في مسار الصراع مع العدو اللدود لليمن دولة وشعبا، العدو السعودي المتصهين.
2: بهذا تحولت المعادلة من صراع على السلطة كما حاول العدو تصويرها إلى صراع على الحرية، إلى صراع على الحرية والاستقلال والوجود والكرامة، ومن هدنة مؤقتة وخفض تصعيد إلى مواجهة مفتوحة.
0: نعم الأمور لن تعود كما كانت عليه، فاللغة قد تغيرت، لم يعد هناك مجال للدبلوماسية المهذبة، للمفاوضات والمراوغة، ولا للأوهام بجيران أشقاء وهم يبيتون العداء. نعم
1: نعم لن تعود الأمور كما كانت، فالملايين الذين احتشدوا ويحتشدون للخروج المليوني غير المسبوق على الإطلاق في تاريخ اليمن والمنطقة ليسوا مجرد متظاهرين، بل جيش من العزة، من الإرادة، جيش يؤكد للعالم أن هذا الشعب لا يقهر ولا يستعبد، وكأول يوم، وكأول يوم في اليمن هذا غير وارد.

اليمني أعظم حزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.

0: نعم، لم تعد الأمور كما كانت، فسقف التحدي ارتفع، وأي حصار سيقابله رد مكافئ، أي عدوان سينتقل لعمق المعتدي.
1: نعم، ما بعد اليوم وما بعد خطاب السيد القائد ليس كما قبله، أصبح عنصرا محوريا يفضح السعودية، يضعها في مواجهة الرأي العام العربي والإسلامي، بل ويكشف حجم التواطؤ مع المشروع الصهيوني. ما بعد خطاب اليوم ليس كما قبله.
2: نعم ونعم ونعم ونعم ونعم، ما بعد 16 من يوليو تموز 2026 لن يكون كما قبله أبدا أبدا أبدا. والتاريخ بخروجنا المليوني غير المسبوق تحذيرا ونفيرا سيخلد هذا اليوم باعتباره فاصلا بين زمنين.
1: أيها اليمانيون، ميدان 70 بأمانة العاصمة وساحات الاحتشاد في بقية المحافظات تنتظر ملايين اليمنيين الراغبين في انتزاع حقوقهم، المؤمنين والواثقين بوعد الله الحق وبتأييده ونصره أمام هذا العدو الظالم المتغطرس المتكبر الذي لا يريد لنا إلا أن نكون أدلاء وأن يستعبدنا. حاشا لله، لن نكون عبيدا إلا لله. ميدان 70 عصر الجمعة بانتظار كل حر وموحد بالله في جمعة ومسيرة مليونية غير مسبوقة، جمعة التحذير والنفير.
3: فلنثق بالله هو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. بقدر ما نلتزم في إطار هذا التحرك بتعليمات الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه، سنحظى بأن يكون معه.

0: رجال اليمن، يا أسود اليمن، أيها الكبار في اليمن، يا قبائل اليمن وأحراره جميعا، إلى ميدان السبعين وإلى كل الميادين. فخروجكم خروجكم يا شعب الثبات، يا شعب الوفاء، يا شعب الإيمان، هو تعبير عن تفويضكم وتأييدكم لقرار القيادة بتأديب العدو السعودي الذي يريد أن يستعبدكم ويذلكم ويجوعكم.
1: يا شعبنا اليمني المسلم العزيز الصامد المجاهد، رأينا وسمعنا وعشنا وشعرنا بكل حرف نطق به قائد الثورة اليوم في خطابه، كيف أنه يتألم ألما شديدا على ما يعانيه هذا الشعب ممن تسبب بهذه المعاناة. العدو السعودي ونظامه المتكبر المتعجرف الذي ركب غروره، هو من يحاصر ومن يدعي أنه يمد هذا الشعب بما يحتاجه من الغذاء والدواء، هو من يقتل ثم يدعي أنه من يسعف ويضمد جراح هذا الشعب، هو من ينفذ الأجندات الصهيونية الأمريكية البريطانية ثم يدعي أنه يخدم الحرمين ويسعى لتحرير الثالث في فلسطين. هذا النظام الذي أبدى حقده ليس فقط على من وقف أمامه بصلابة، من واجهه، من قاتله، بل أبدى حقده اليوم حتى على أولئك الذين قاتلوا من أبناء اليمن في صفه. هل نفذ لهم ما وعدهم به؟ هل أمدهم بكل ما قال إنه سيمدهم به؟ سلبهم كل شيء، حتى تلك المعونات المالية الارتزاقية قطعها عنهم. فالأحرار من أبناء هذا الشعب يمدون أيديهم إليكم يا من وقف في صف السعودي، يمدون أيديهم إليكم يا من وقف متفرجا على هؤلاء وأولئك وكأنه لا شأن له بما جرى ويجري على الساحة اليمنية. فلنمد أيادي بعضنا البعض لنخرج غدا بموقف واحد في ساحة واحدة، محذرين ومستنفرين أن مطارات اليمن هي مطارات أصغر طفل يمني، أن موانئ اليمن هي موانئ أم تكلى وعجوز مدامعها دامية، أن ما يعانيه شعبنا وبلدنا هو معاناة كل مواطن يمني. هذا البلد للناس جميعا، ولا أحد منا أيها الفرقاء، لا أحد منا يستطيع أن ينكر أن السعودية ونظامها عدو لليمن منذ نشأته في نفس عام نشأة الكيان الصهيوني. هذا عدونا، وهذه ساحاتنا، وهذا تحذيرنا ونفيرنا. من سيخرج إن لم نخرج نحن اليمنيين؟ فمن الذي سيخرج؟ يا من تنوي القعود والناس بالملايين يتجهون إلى الساحات، إلى ساحات مليونية التحذير والنفير، قعودك لن ينقص من حجم هذه المليونية، ولكن خروجك سيزيدها. خروجك سيفتح المطارات والموانئ، سيعيد الثروات ويستعيد الحق الحق المثلب لنعيش أعزاء كرماء، لا فضل لا لسعودي ولا إماراتي ولا أمريكي ولا بريطاني ولا صهيوني، لا فضل لكل هؤلاء، عليك أيها اليمني فقط لنخرج ولنقول كلمتنا.
2: سنخرج إلى ميادين الاحتشاد وبالملايين في مسيرات مهيبة مليونية غير مسبوقة بإذن الله، لأنها مرحلة مفصلية ما بين وبين. سنرسل رسائل فرد صوتية إلى العدو السعودي ومن ورائه الأمريكي والصهيوني والبريطاني ومن دار في فلكهم. سنرفع أصواتنا وسنهتف بالعداء لهذا العدو. سنرسل هذه الرسائل إلى العدو السعودي وكل من معه. أيها الغارقون في أوهام قوتكم، المفتونون بجمعكم وعدتكم، إن معركتكم معنا ليست معركة جغرافيا نساوم عليها، بل هي معركة وجود وعقيدة وإرادة لا تقبل الانكسار. إنكم تحشدون، تخططون، تتآمرون، تنفذون أجندات صهيونية، وتظنون أنكم وأن كثرتكم ستحسم الميدان. غاب عنكم أيها الحمقى أن القلوب التي امتلأت بالحق لا تفزع من كثرة الباطل، فما يضيرنا تكالبكم، ونحن نؤمن يقينا بأنه لا عز إلا بالتقوى ولا كرم إلا بالجهاد. إننا قوم وطنوا أنفسهم على ملاقاة القطوب، فصارت المنايا في سبيل الله أمنية، وصار بأسنا أشد مما تخافون وأقوى مما تحذرون.
1: يا شعبنا اليمني، إن الله يقرئك السلاح، رد التحية بالتحية إن فجر النصر لاح. ومضى تحالفهم يلوك قرونه كذبا ليفهم أن درب الغزو قد مهدت وآن الاجتياح. العصف ما عصفوا والحزم ما حزموا، والليل يشهد والصباح أن الدماء أقوى وأعتى يوم يحتدم الكفاح. وتهب عاصفة الرجال على الرياض، فلا يرى ملك الرياض أمامه هدفا لعاصفة التحالف يستباح. ولسوف يدرك يومها حتما أننا شعب كأطراف الرياح، من كل نافذة سنزحف يومها. ويعم في الحرمين صوت الحق يرفعه رباح.
0: اثنا عشر عاما والعدو السعودي ينهب ثرواتنا الى بنوكه، والعدو السعودي يحاصر شعبنا، والعدو السعودي يقطع رواتبنا. اثنا عشر عاما والعدو السعودي يمزق نسيجنا الاجتماعي ويدعم الجماعات التكفيرية التي سفكت دماء اليمنيين. وقد حانت الفرصة لتأديبه، لتلقينه دروسا، ليعرف من هو اليمني. جميعا إلى ساحة ميدان السبعين وساحات المحافظات. يا شعب الإيمان والحكمة، فالقرار ستصوغونه أنتم بهذا الحشد وبالتفويض للسيد القائد العلم ولقواتنا المسلحة.

مهلا مهلا تلك مسامع الأحرار في طول البلاد وعرضها، عبثا ترصد في السماء صوتا يخيف، وليس يسمع في السماء صوت سوى صوت النباح.

0: أيها اليمنيون، اليوم وغدا وما بعد غد،
1: ما عباش
0: مرحلة مفصلية ما بعد يوم الجمعة.
1: ما عباش يا أستاذ سند، اليوم وغدا وما بعد الغد، ما معنا إلا اليوم وغدوة وباس. يا السيد عبد الملك، يخرجوا الناس في هذه المسيرة
0: وما بعد غد.
1: احنا بنتكلم عن هذا الخروج باعتبار ان الخروج قد بدأ التحشيد له والحشد من هذه اللحظة. الشعب كله بيحشد ويحتشد.
0: كنا نخرج اثناء الخطاب، بعد الخطاب مباشرة، من بعد ما رأينا وسمعنا السيد القائد وهو يتحدث بحرقة وألم على هذا الشعب، بعد ان قال السيد القائد: روحي لكم الفداء، روحي لكم فداء ألا تستعبدوا وألا تذلوا، سلام الله عليه. تكلم من أعماق قلبه وهو رجل القول والفعل،
2: لأن العدو السعودي ومن إليه ما يزيفوش وعي الناس. لهذا كانت المباشرة والوضوح للسيد القائد عندما دعانا للخروج. فالخروج هو قرار، الخروج هو اتخاذ موقف،
1: هو إقامة حجة على كل العالم أن من سيقول كقناة الجزيرة والعربية والحدث وسكاي نيوز وسهيل واليمن اليوم اللي في القاهرة وهذه القنوات السعودية الإخبارية وقناة دبي وأبو ظبي، من سيقول إن الحوثيين بين قوسين يعتدون على المملكة العربية السعودية، هذا كذب، هذا كذب. خرج الشعب اليمني بالملايين يطالبون بكسر الحصار، بإنهاء العدوان والاحتلال. 12 سنة والناس صابرين صامدين، ما عاد الله يتقاتلوا بيناتهم. أنت قال خطيت، قال أنت وقفت، اليوم الشعب كله بيتحرك. ولهذا السيد قال: فليخرج أبناء شعبنا في هذا الخروج المليوني تحذيرا ونفيرا، وما قال بالحرف وبعد الغد، وعلى اعتبار أن احنا اليوم قد دشنا هذا الخروج، يوم الغد بإذن الله سيكون هناك موقف. قال السيد: سيكون لنا موقف، سيكون لنا خيار
0: وقرار.
1: معناته رد عسكري إذا ما مع السعودي إلا ساعات يتخذ فيها قراره. وأنا أقول لكم شخصيا كمواطن، وأعتقد أنه لسان حال كل مواطن يمني يا أبناء شعبنا، ولهذا اجتمعنا في هذه الليلة وارتبطنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. تماهت
0: كل الإذاعات
1: النفسية، جبهة واحدة،
0: صوت واحد، رأي واحد، مصير واحد، عدونا واحد،
2: وكلمة واحدة،
0: وقائدنا واحد.
2: وليست الدعوة على المستوى الشعبي فقط أستاذ حمود، بعد إذنك وأيضا أخي سند، الآن في الخبر العاجل، الآن المجلس السياسي الأعلى يؤكد أن الرد على العدوان السعودي سيكون مماثلا ومباشرا وفق معادلات الردع التي أعلنها قائد الثورة. تابع المجلس السياسي ما جاء في بيان الآن تابع المجلس السياسي الأعلى التصعيد العدواني الأخير الذي أقدم عليه النظام السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي. وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه الإنسانية في الحركة والسفر والعلاج، فضلا عن التحكم بثرواته وتقييد وصول الغذاء والدواء، مما يضاعف من معاناة الشعب في انتهاك صارخ للشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان. استنكر المجلس السياسي الأعلى استمرار العدوان والحصار محملا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعياته وتحمل عواقب استمراره، كما جدد التأكيد على أن الرد سيكون مماثلا ومباشرا وفق معادلات الردع التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله. المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. الآن في الخبر العاجل شدد المجلس السياسي الأعلى على أن حقوق الشعب اليمني في السيادة والحرية وتشغيل منشآته الحيوية من مطارات وموانئ واستثمار ثرواته الوطنية هي حقوق سيادية راسخة وغير قابلة للمساومة أو الاستجداء، على حساب كرامة اليمنيين. ولفت المجلس السياسي الأعلى إلى أن سياسة الوصاية والهيمنة التي يحاول النظام السعودي فرضها ليست سوى خدمة مباشرة للمشروع الصهيوني الأمريكي الرامي إلى إخضاع المنطقة برمتها وتجريدها من عناصر قوتها واستهداف القوى الحرة المناهضة لقوى الاستكبار. الآن في الخبر العاجل، دعا المجلس السياسي الأعلى دعا أبناء شعبنا اليمني الأبي في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات إلى الخروج المليوني والمشرف في جمعة التحذير والنفير استجابة لدعوة قائد الثورة ليسمعوا كل العالم رسالتهم البالغة أن الشعب اليمني اختار الحرية والكرامة وعازم على دحر العدوان وكسر الحصار مهما بلغت التحديات والتضحيات. في العاجل، المجلس السياسي الأعلى جدد عهده للشعب اليمني العزيز وجدد وفاءه لتضحياته العظيمة بالاستمرار في الدفاع عن سيادة اليمني واستقلاله وحريته وانتزاع حقوقه المشروعة، عاقدين العزم على عدم التوقف حتى رفع الحصار ووقف العدوان.
3: باجي الشباب، باجي الشباب.

0: إذن هو موقف شعبي وموقف رسمي، الكل متحرك، الموقف موقف واحد. وكما دعا له السيد القائد في بيانه في بداية العام الهجري أن تتحرك وأن نتحرك رسميا وشعبيا. هذا هو التحرك الرسمي والشعبي في مواجهة هذا العدو المتغطرس، الذي قال السيد القائد عنه أنه غضب حين ردت قواتنا المسلحة، مع أنه كان رد متواضع دون مستوى آمال شعبنا الحر العزيز، لأن المعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء بمطار الرياض. وهذا يثبت بأن السيد القائد مع هذا الشعب بكل آماله بكل تطلعاته، يعلم تماما ما نريد، ولكن نحن مفوضين ومسلمين تسليما مطلق لحكمة القائد، لشجاعته ورؤيته الثاقبة القرآنية الربانية. سنتحرك بعون الله وتأييد الله، سنتحرك واثقين بالله ومتوكلين عليه في مسيرات مليونية في ميدان السبعين وبقية الساحات في المحافظات.
1: يا شعبنا اليمني، دعونا نتساءل فيما بيننا البين. إذا سكتنا مثلا وقلنا ما نشيش مشاكل، حتى النيابة تحن وترعد مشاكل من طرف اليمن لا طرف، ليش إن قلنا نشتي راتب أين الراتب؟ فهو السعودي. وإن قلنا نشتي نسافر المطارات مغلقة فهو السعودي. وإن قلنا ما مقصوفة والتجار ما بيستروش يستوردوا، وإذا استوردوا البضائع غالية والسوق نار،
0: هو السعودي.
1: هو السعودي. طيب إذا قصفنا، طيب ما هم قصفوا المطار نسكت؟ طيب كل ما قلنا نتحرك نتحل حالنا بسر الدولة مرتبة تفتح مطارات للناس اللي يشتي، مش الله يتعالج يخرج ينفخ ممنوع. ليش السعودي؟ احنا عبيد عند ابوه. والله العظيم ان باطن تراب اليمن اشرف لليمني من ظهرها، باطن تراب اليمن اشرف لليمني من ظهرها ان يعيش بسرك. بسرك لما يجي مجموعة عز الله السامعين وابناء شعبنا العزيز الكريم يحووا لك شوية كلاب في حوش ولا داخل شبك، ما احناش كلاب، احنا احفاد الانصار الاوس والخزرج، احنا ابناء القبيلة اليمنية الضاربة جذورها في اعماق التاريخ. يعني اذا سكتنا، السؤال العريض، اذا سكتنا هل هم ساكتون؟ اذا لم نقصف لم نحاصر لم، هل سيسكتون؟ هل سيرفعون الحصار؟ طيب يا خلق الله، هؤلاء من جنس صهيوني، كلما قدمت له تنازلا كلما طلب اكثر. وده شفتوا في فلسطين في سوريا في غيره، كلما تنازل لهم واحد وقال من اجل نهجع طلبوا مزيدا ومزيدا حتى يسلبوك انسانيتك. الشعب اليمني لا يقبل، اقسم بالله العظيم، لو انا داعشي وهابي عفاشي سلفي اصلاحي خاين مرتزق قطوه، اليوم الان اي حماس تخرج هذا المسيرات ساخرج. هذا السعودي يا اخي قال انا واخي علاء ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب، ما هوش من ضعف بنقول هكذا، وانما من محبه. ليش 12 سنه من بيقاتل؟ من بيخرج الى الساحات؟
2: العدو السعودي يريد ان نتقاتل بيننا،
1: ما ابعد من عين الشمس. قبائل اليمن الان ابلغوني من من من ال ال ال ال مجلس التلاحم الشعبي القبلي، الان ابلغوني ان كل قبيله ستخرج في ساحه ميدان السبعين بالعاصمه وفي عموم في مئات الساحات بالمحافظات الحره، ابلغوني ان كل قبيله ستخرج الى ساحه الان بيتواصلوا بيحددوا نقطه تجمع لكل قبيله، بتحدد لها نقطه تجمع خارج الساحه تدخل بقضها وقضيضها وسلاحها بزاملها بلافتاتها بتصير البراء تنكف نكف ما تدخل سعي يوم المحشر. زمرا سيدخلون الى الساحات كل قبيله، قسما بالله العظيم في هذا الخروج المليوني ان الرساله ستصل من الشعب قبل الجيش.
2: ولذكرك انت استاذ حمود ايضا، انه المرتزقه خبروا العدو السعودي 11 سنه مقلباني لا يرعى عهود حتى في تعامله معهم. عبد الرب منصور دفنوا في الرياض ساعة سارق، دفنوا الصندوق الاسود، يعني ما تولش حتى يعني
1: وتعلمنا قسما بالله تعلمنا
0: بيتعاملوا يعني معهم كالحيوانات فعلا بكل الزرع وكل حجاره وكل الدناءه، وهم يخدمونهم وهم يخدمونهم. لذلك مثل ما قال الأستاذ حمود، والله لن نقبل بهذا، وأن باطن الأرض خير من ظاهرها.
1: وكما قال السيد عبد الملك، مهما كانت التضحيات يعني
0: نفوسنا طيبة،
1: حتى الحيفي مستعد تستشهد في سبيل الله في هذه المرحلة وفي تدشين هذه المرحلة.
2: اللهم
1: استعد، استعد لكم مستعد،
2: وأسأل من الله أنه يبلغنا الشهادة،
1: وأنا وأولادي ووالدتي وإخوتي وكل ما أملك فداء لهذا الشعب في سبيل الله،
2: وفداء لهذا السيد القائد. نسأل من الله أن يجعلنا فداء لها. بيقول يعني بيقول لنا أنا لكم الفداء يا شعب
1: الله. ما هوش من ضعف
0: الله له الفداء.
2: ولهذا ولهذا ولهذا إحنا بنقول لهم يعني قد عرفوا العدو فرصة،
1: وعرفوا السيد القائد،
2: وعرفوا هذا القائد الصادق الشجاع. طبعا الآن الآن العميد يحيى سريع يغرد ونشرة الأخبار معك.
0: نوافيكم مستمعينا الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية. والبداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يؤكد أن اليمن لن يقبل باستمرار حصاره وحرمانه من ثرواته وحقوقه المشروعة، ويدعو إلى الخروج الجماهيري العظيم في جمعة التحرير والنفير. المجلس السياسي الأعلى يؤكد أن الرد على العدوان السعودي سيكون مماثلا ومباشرا وفق معدلات الردع التي أعلنها قائد الثورة. مجلس الشورى يبارك مضامين كلمة قائد الثورة وتأييده لكافة الخيارات التي تتخذها القيادة. نكوف قبلية في عدد من المحافظات تنديدا باستهداف مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية مع العزيز عبد الله عبد الله الحيفي.
2: جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي التأكيد على أن توجه النظام السعودي خاطئ ومنحرف ومدان ويجلب المشاكل عليه، مبينا أن النظام السعودي يفتعل ويفتح لنفسه مشاكل مع كل الأطراف. وقال في كلمته اليوم إن النظام السعودي ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، ويبتدئ كل قوى الأمة بالمؤامرة عليها بالطعن في الظهر بالاستهداف لها. وقوى الأمة لم تبتدأ النظام السعودي بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهها. وأوضح أن الشعب اليمني المسلم العزيز عانى من الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني،
0: مؤكدا أن السعودية لم تراعي حرمة الجوار وابتدأت عدوانا ظالما غاشما على شعبنا بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي. ولفت إلى أن من يسعى لإلغاء حقوق الشعب اليمني فهو معتد ومجرم وظالم ومتكبر، مؤكدا أنه لا يمكن القبول أبدا بإلقاء حقوق اليمن. إلى ذلك دعا قائد الثورة أبناء الشعب اليمني إلى الخروج يوم غد بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات في جمعة التحرير والنفير، وتوجه بالدعوة للشعب العزيز بأن يكون الخروج يوم غد الجمعة خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق. وقال: نحن في مرحلة مفصلية، الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار للحصار، فإما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله ونسلك طريق النصر والعزة، وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق والإذلال. ونحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم، ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار.
2: وتابع السيد القائد: وما بعد الغد لنا موقف وخيار وقرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب، ومعادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل. ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر ثقة بالله واستعانة به وتوكلا عليه وتحركا في سبيله.
0: طبعا المجلس السياسي له على التصعيد العدواني الأخير الذي أقدم عليه النظام السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي. وأكد المجلس في بيان صادر عنه أن استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه الإنسانية. واستنكر استمرار العدوان والحصار محملا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعياته وتحمل عواقب استمراره، وجدد التأكيد على أن الرد سيكون مماثلا ومباشرا وفق معادلات الردع التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيده الله. المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل.
2: وشدد المجلس السياسي الأعلى على أن حقوق الشعب اليمني في السيادة والحرية وتشغيل منشآته الحيوية من مطارات وموانئ واستثمار ثرواته الوطنية هي حقوق سيادية راسخة وغير قابلة للمساومة أو الاستجداء، كما جدد عهده للشعب اليمني العزيز ووفاءه لتضحياته العظيمة بالاستمرار في الدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وحريته وانتزاع حقوقه المشروعة، عاقدين العزم على عدم التوقف حتى رفع الحصار ووقف العدوان.
0: بارك مجلس الشورى ما ورد في كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من مضامين ورسائل بشأن آخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية، وأكد تأييده ومباركته لكافة الخيارات التي تتخذها القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة، وأوضح أن موجهات قائد الثورة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية والوطنية في هذه المرحلة المفصلية، وترسم خارطة طريق واضحة المعالم لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني.
2: نظمت بمحافظات صنعاء وعمران وصعدة والمحويت نكوف قبلية مسلحة للتنديد بالعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي ودعما للقوات المسلحة. أكد المشاركون أن الاستهداف الإجرامي لمطار صنعاء الدولي بعد 11 عاما من الحصار الظالم يجسد العنجهية والغطرسة لدى النظام السعودي المجرم وانسلاخه عن القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية، وجددوا استجابتهم الكاملة لقائد الثورة وجاهزيتهم للمشاركة المباشرة في جبهات القتال إلى جانب القوات المسلحة لتحرير كل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمرتزقة.
0: استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء خروقات العدو الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. سياسيا، جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس مطالبتها للوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بضرورة التحرك بموجب مسؤولياتهم القانونية والسياسية لوقف المجازر اليومية ضد الشعب الفلسطيني، ودعت الشعوب الحرة حول العالم إلى تصعيد حراكهم وفعالياتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
2: أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف عبر مسيرات أرش أنظمة الرادار ومنظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت، كما استهدف مستودعات الوقود في القاعدة نفسها. وفي موجة أخرى استهدف أنظمة الاتصالات والرادارات إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي الأمريكية من طراز باتريوت في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، وأطالت الهجمات منشآت وأصولا عسكرية أمريكية داخل القاعدة، مؤكدا أن الموقع الذي يضم وحدات دعم للطائرات الأمريكية تعرض لأضرار جسيمة جراء ضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ. أيضا في الأخبار العاجلة التي وصلتنا قبل قليل، التلفزيون الإيراني يعلن عن عدوان أمريكي متجدد على مناطق في جنوب إيران. أيضا في الأخبار العاجلة، ما وصلنا للتو عن وكالة تسنيم، إصابة 7 أشخاص إثر عدوان أمريكي على حي تلة الله أكبر في بندر عباس.

0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وفينا حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية. إلى اللقاء.
1: الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. عمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا. أقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.

0: انتو علمتوا ولا ما علمتوش؟ في تحدي مباشر للحصار المفروض على اليمن، وتزامنا مع المسيرات المرتقبة التي تتهيأ للخروج إلى الساحات والميادين في العاصمة صنعاء في ميدان السبعين والمحافظات، وتهديدات السيد القائد العلم، أعلنت شركة مهان الإيرانية، تعرفوها صح؟
1: أكيد.
0: تدشين خط جوي جديد بين طهران وصنعاء على أن تصل أولى رحلاتها إلى العاصمة اليمنية في 18 من يوليو.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: اليوم إحنا ما إحنا.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر. اليوم استطاع.
1: القوة عز يا شعبنا. القوة عز. وما عم نلقاش قائد في الدنيا يقول للشعب اخرجوا والباقي علي بإذن الله.
2: علينا
1: اخرجوا بس نخرج في هذا الخروج المليوني بس، واعرفوا أمور بيضة مقرشة، أمور بيضة مقرشة.
2: قال السيد القائد: روحي لكم الفداء وروحي فداء لكم كي لا تستعبدوا. علينا الآن الخروج إلى الميدان، ميدان السبعين وساحة الاحتشام فقط. الخروج المليوني رسالة واضحة للعدو السعودي ولكل العالم، لكل العالم، بأن هذا الشعب كما قال السيد القائد لن يقبل أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. لن نقبل أبدا، فنحن شعب حر عزيز أبي، لا نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله.
0: طبعا يعني لو نزقم الله بس آخر ما جاء في خطاب السيد القائد في آخره،
1: تفضل،
0: وهو في ختام كلمته يحفظه الله، عندما توجه إلى شعبنا اليمني بالدعوة إلى خروج جماهيري عظيم وغير مسبوق في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، ماذا اعتبر السيد القائد يحفظه الله؟ اعتبر أن هذه المرحلة مرحلة مفصلية، وأن الخيار اليوم لكل يمني، لكل يمني أينما كان، أن الخيار فيها في هذه المرحلة المفصلية، الخيار في هذه المرحلة هو الحرية والكرامة والعزة ورفض استمرار الحصار. وأكد أن ما بعد هذا الخروج، ما بعد هذا الخروج يعني يوم
1: ما قبش قائد في الدنيا يمكن يقول ما بعد هذا الخروج ليس كما قبل لو بس وزغف
0: ويخلي مفتوح،
1: أما يقول لك نخرج وعلى أساس نتحاكم نخرج يكون بكرة على أساس وقال نخرج بكرة وبعد بكرة ما خبر، ما هو هذا العزة؟ ما هذا الكرامة؟ ما هذا الاستعداد؟
0: أنما بعد هذا الخروج سيكون موقفا وخيارا وقرارا، يعني خروج كل يمني إلى الساحات والميادين هو قرار، هو خيار، هو موقف يعبر. السيد القائد قال هذا الخيار وهذا الموقف وهذا القرار يعبر عن أصالة هذا الشعب وتأريخه وإرادته، مجددا التأكيد
2: على المعادلات
0: أن اليمن لن يقبل بالإذلال ولا بالاستعباد ولا باستمرار الظلم والتجويع والحصار. الذي كان يقول أين الراتب يا حوثي، اليوم أنت مدعو لهذه المرحلة المفصلية.
1: الله الله.
0: الذي كان ما بش معه لا يعني موقف الرمادي لا أبيض ولا أسود، اليوم أنت مدعو لهذه المرحلة المفصلية. حتى الذي كان في صف العدو، الذي كان يعول على السعودي أو الإماراتي أو من يعمل لهؤلاء هو مدعو أيضا.
1: بعضهم يا أستاذ عبد الله أستاذ سنات،
0: لأن الشعب بعضهم ما يستوعب.
1: أقول لك أنا قبل 10 سنين، قبل 12 سنة، البعض كان مصدق، البعض كان مصدق منه الصدق أنه وقف إلى جانب السعودية والتحالف لينقذ اليمن من هذه الميليشيات، ومنه الصدق يعني
0: بمعطنية
1: هبعد هبعد.

0: فترة أطلقوا صواريخ باليستية على الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة
1: على
0: وطائرات مسيرة. هؤلاء عطفوا من باب المندب والبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، عطفوا خمس حاملة طائرات، خمس حاملة طائرات.
2: وأشار السيد القائد
0: كان يكفي تحرك حاملة طائرات ويقول تحركت حاملة طائرات أيزنهاور من أمريكا وتسقط طولة ويستسلم شعب. أغلقوا باب المندب، غلقوا المحيط الهندي، البحر الأبيض المتوسط، من أجل ما؟ من أجل غزة، لأن هذا موقف سنسأل عنه أمام الله يوم القيامة، حرام ما نفرفر. يعني هؤلاء الناس اللي بيقولوا يعني بعد 10 سنة 12 سنة والنظام السعودي اتضح،
2: ولو اكتفوا حتى بالصمت خلونا نبصر عملنا، بالعكس شوهوا وقللوا من هذا الفعل
0: واتضحت الحقيقة. النظام السعودي هل أصدر بيان إدانة؟ إدانة بيان واحد يعني إدانة يقول إنه إحنا نرفض هذا العدوان الإسرائيلي على غزة؟ أبدا،
2: مول
0: هو من مول.
3: بالعكس، بالعكس السيد القائد أوضح بأن له دور كبير من أجل خدمة العدو الإسرائيلي
2: وسعودي، له دور كبير
3: في غزة
2: وفي لبنان،
3: حتى
2: في إيران،
3: حتى في اليمن،
2: على اليمن.
3: حتى في اليمن أيضا، ما يعني ما نبه إليه السيد القائد بأن هذا العدو والجبان يريد استعباد الشعب من أجل إسرائيل، ليس حتى لا ليس له مشروع، قال ليس له أي مشروع، يريد
0: قطع
3: الشعب
0: من أجل العدو الصهيوني. وهيئة الترفيه واضحة في جوار الحرمين الشريفين. يعني أين مسؤوليتنا كمسلمين؟ يعني أقول لك ليش السيد طلع يتكلم في خطاب عنوانه الرئيسي التحشيد لمسيرة مليونية غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ اليمن، وبعد الغد لنا خبر عمل يا شعب. ليش تتكلم عن لبنان؟ ليش تتكلم عن غزة؟ ليش تتكلم عن إيران؟ لأنه بيقول لكم إحنا مصدقين. أي يمني حوثي، مؤتمري، أنصاري، مرتزق، داري إنه للسعودية علاقة بخذلان غزة،
2: صحيح.
0: للسعودية علاقة
3: ما
0: يحدث في لبنان، للسعودية علاقة بالاستباحة الإسرائيلية لسوريا، للسعودية
2: صحيح.
0: علاقة بالعدوان الأمريكي الكافر على إيران،
2: صح.
0: مصدقين كلنا. لو ما نقدر المسألة عند اليمن يقول لك لا السعودية تشتي الخير اليمن وتشتي لا
2: ما
0: السيد من خطابه بيقول لنا يا شعبنا اليمني هذا اللي أنت مصدق له كامل، السعودية بتفعل هذا كل في العالم هي نفسها الذي بتحاصرك وتقتلك، ليش ما هتغير الموضوع؟
2: صحيح.
0: فالمسألة وما فيها خروجنا يوم غد، شفتوا بس مسيرة الخروج العفوي للشعب اليمني بعد بيان القوات المسلحة اليمنية، والذي السيد أنصفنا اليوم في خطابه، أقسم بالله أن السيد أنصفنا، احنا كنا ملغودين للأمانة وساكتين، الكل يعني بيقول غنشرد ما الرد كان احنا مراعين زغف، لكن زغف الرياض وعندنا القدرة بفضل الله.
2: وأشار السيد
3: وهذا ما طيب حتى نفوس الشعب اليمني،
0: لما
3: يعني
0: قال كانت
3: يعني احنا كمواطنين عندما سمعنا الى انا مثلا عندما سمعته بيقول الرد متواضع،
0: كان متواضع
3: ولف المعادلة مطار الرياض بمطار صنعاء، ولكن
0: قال الرد كان متواضع ولا يلبي طموحات شعبنا
2: الله.
0: يعني بيقول لكم بعض عضواء بشروب ما يلبي طموحاتكم بإذن وما، وفي كل الأحوال القيادة في موقع تنظر إلى كل التفاصيل بعكس نحن
2: كل فئة الشعب.
0: قصد احنا مسلمين يا سيد عبد الملك، يبدأ الرد القوي من بعد غطوة السعودية تبرق رسائل غير معلنة أنها خلاص مستعدة تفك الحصار، وإحنا نقول هيا وين الرد؟
3: أيوة.
0: السيد عبد الملك والله أنه أحنج بالشعب هذا وبناء من نفسه.
2: هل خاطب السيد عبد الملك في كلمته؟ هل خاطب مثلا الشعب اليمني مثلا في صنعاء، في ذمار، في
0: الشعب اليمني كامل؟
2: من خاطب
0: الشعب اليمني كامل؟
2: كل يمني أينما كان.
3: لذلك هل سيكون هناك خروج؟
0: لأن السعودية بتعبر، أتوقع ذلك.
2: لأن السعودية
3: هل الأمر متعلق بال يعني كشعب يمني بالمحافظات اللي تحت حكومة يعني صنعاء، أم أنه هذا الأمر متعلق بكل يمني؟
0: الإجابة واضحة السيد، تحدث عن الثروات، أين هي الثروات؟
3: الثروات السيادية للشعب اليمني بأكمله،
2: لأن قيادة المرتزقة كانوا يسلموا العدو السعودي وهو يوردها إلى البنك الأهلي،
3: لأنه
2: في السعودية
3: عندما وصلت الطائرة إلى أرض الوطن محملة بالوفد وبالمرضى، كان هناك مقاطع فيديو تظهر حقيقة معرفة المرتزقة بواقعهم. سمعت إياه مقاطع وبثيتها على الهواء بالإذاعة صنعاء، من يتحدث كقهر او يعني كغبن ونزلت الطائره رغما عنكم يا شرع اي شرعيه يا من بطحين
2: يعني في المناطق المحتله
3: بتكلم هذا في المناطق المحتله
2: بيقولوا
3: يا من بطحين الحوثيين رجال دوله احنا عندنا لا ماء لا كهرباء لا غاز لا رواتب لا امن اغتيال معترفين بكل الوضع القرار ليس قراركم القرار قرار السعوديه هذا كلام المرتزقه معترفين بهذا الامر الواضح لكن المرتزقه احنا نتحكى المرتزقه اليوم في كشوف الاعاشه والبعض الذي لا زال يحمل حقد اسود على انصار الله
2: او حتى المغرر بهم الذي قال مثلا شكرا سلمان او شكرا عيال زايد من باب ان الدنيا اتسبر واتسرج الدنيا واجر راتب بالدولار والسعودي أيوة والاخضري والازرقي
3: هذا ما نوه يعني له الاستاذ حمود انه يعني كان في بدايه الامر انه ما احنا مع السعوديه ضدها لكن الامور الان اتضحت 12 سنه
2: وانت مسؤول عنها اليوم عن موقفك كيمني كمسلم انا اقول يا وايضا من يمتلك مشروع وطني جامع موحد للناس جامعه ومن هو الذي يعني على مدى هذه السنوات 13 سنه لا يوم ولا يومين ولا سنه ولا سنتين من كان لديه مشروع خاص وتم دفنه في السعوديه
0: ولهذا المساله لما يقول للماء انا شوف هذه نفسيه ابليس قد تكون في اصغر مواطن او في اكبر مسؤول الله بيقول للملائكه اسجدوا لادم سجدوا كل ملائكة الله جبرائيل ميكائيل الله هكذا قال إبليس هو قد عبد الله 6000 سنة وهو من الجن مخلوق من نار ولكن كان يشوف النفس أنه أنا بنفعل في الملائكة قال رحمة الرحيم نرتقي كان يعامل معاملة الملائكة ولما قال الملائكة سجدوا وجه الخطاب إليه أنت ذاك الله محسوب للملائكة فما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أنا خلقتها أنا المهم سرت على الكبر والغرور أحيانا وارحم الراحمين في مصلحة إبليس وفي مصلحة الملائكة حتى أنهم تعلموا من ذلك الموقف رجعوا ما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا هؤلاء الرسل هم امتداد للولاية الإلهية عندما بيبعث لنا بيقول لما قال الله في كتابه الكريم من يطع الرسول
2: فقد
0: أطاع الله الله والآية الله والآية حرام أنه يسري بين شعر رأسك حرام يسري بين شعر رأسك أنت الله الملك القدوس العظيم الخالق البارئ المصور المنتقم الجبار تقول من يطع الرسول لا هو بشر إن أنا لا بشر مثلكم
3: فقد
0: أطاع الله ما هو لما يقول وما آتاكم الرسول فخذوا هذا الله بيقول موكل له وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طيب يعني الله بيربطنا بأناس ببشر منا أعلام هدى نقول ماذا هذا خنبياء طيب ليش بنصلي في الصلاة ونقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد احنا عارفين هؤلاء انه من آل محمد هؤلاء الأعلام السابقين بالخيرات احنا عارفين انه من آل محمد ماذا بنصلي عليهم مثل ما بنصلي على النبي فلهم منزلة عظيمة يعني نفس الصلاة على النبي خاتم الأنبياء والمرسلين وعليهم سيد عبد الملك من الذي ينكره قبائل اليمن عارفه وقبائل اليمن نسابتها يعرفون أن هذه القبيلة فلان من فخذ القبائل العربية الفلانية وهذا لا يصل نسلهم إلى الأصحاب يجري فلان وهذا إلى الملك تبع وهذا إلى الملك حمير الناس عارفين أن الناس يعني الناس أصول في اليمن كلهم وعارفين أن هذا حفيد وصبت رسول الله وحفيد أمير المؤمنين علي وأنه علم من أعلى فذلك عندما بنرتبط بحنا بنرتبط بمشروع إلهي فالذي بيقول لك أنصار الله وهو قائد أنصار الله من هو أنصار؟ أنت من أنصار من؟ أنت أست من أنصار الرسالة ألست من أنصار الدين المسلمين في كل الدنيا إذن أنت من أنصار الله دون أن تشعر أنت من أنصار الله أنت بتقول صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آل محمد إذن أنت من محبي أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعليه من دون أن تشعر فلما بيدعيك فضلتك كيمني بالذات لأنك من أحفاد الأوس والخزرج أنصار رسول الله بتهفو إليه ورجع يشوش عليك ذي يقول خاطر مع الحوثية أدخرجوا المزير مع هو مشوا احنا بحاجة نحن نخرج فالذي أريد أن أقوله لنا وللمستمعين لأبناء شعبنا عموما لما يقول لك أنصار الله طيب لما نقول إذا أنصار الله وهم بالملايين اللي هو الشعب اليمني ونستكثر عليهم أن ينظر إليهم في العالم أنهم حاملة ورافعة شرف اليمنيين
2: السابق واللاحق
0: ثبات اليمنيين
2: الشعب اليمني السابق واللاحق
0: أيوة فلما يقول لك مثلا عندما يقول الرئيس إبراهيم الحميدي وهو شخص واحد وبنكن لك كل هذا المعروف، مش لأنه إبراهيم الحمدي، لأنه صنع مجدا للدولة اليمنية. عندما نقول
2: سالم ربيع علي مثلا
0: صنع مجدا للدولة في في في جنوب اليمن آنذاك، عندما نقول الرئيس صالح الصمد، عندما نقول صالح بن ربيعة لاعب منتخب الكرة اليمني، نضع هدف من نص الملعب هو في مباراة دولية مع الصين، عن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، ما نسيناش ليش صنع مجدا لليمن بركلات قدم
2: ابن حضرموت. ما هي المسألة انه
0: مش يعني المسألة هؤلاء جامعة. هؤلاء يا ابناء شعبنا، يعني ما وصلت اليه امريكا، احنا بنتكلم اذا في كلامنا غلط ردوا علينا وعلى استقبل اتصالات، يعني ما وصلت اليه امريكا في 350 سنة وصلنا اليه في اقل من 10 سنوات في الجانب العسكري. أمريكا قالت أنها إحدى خمس دول في العالم تمتلك صواريخ باليستية فرد صوتية. رأينا إيران التي أعلنت أنها من هذه الخمس دول، رأينا الصين، رأينا تجارب كوريا الشمالية، رأينا لكن روسيا، لكن فرنسا وأمريكا ما ما ما ما تشوفناش النوم أطلقوا صاروخ فرد صوتي.
2: أيضا فرنسا
0: أنا مش مشكك إنه معهم فلسطين أن تمتلك صاروخ فرد صوتي. هذه آية من آيات الله، هذه آية من آيات الله.
2: والسعودي
0: شوفوا السعودي عندما قال ها شو احنا يضربنا، والعربية تكلمت وصدروا بيانات، وعلي مرتزق يصدر بيان انهم هم الذي استهدفوا مطار صنعاء قبل اللي يمنعوا هبوط الطائرة الإيرانية، وانهم اطلقوا الصواريخ من قاعدة العمل طلع كلهم كلمات كذبوا على السعودي
2: منهم.
0: تخيل السعودية العظمى، السعودية العظمى بعقالها وبشتها وجلالتها وزلطها ونفطها وعنجهيتها وعلاقاتها رجعت تقول له مرتزق قولوا انتم الذي قصدتوا مطار صنعاء.
2: وين العظمى؟
0: هذا تقرا فيه
2: وين العظمى،
0: هذا تقرا فيه خوف شديد من الشعب اليمني ومن رده.
2: صحيح.
0: فلذلك خروجنا اليوم اقسم بالله والله شوفوا هم راد انه يكسفوا بعد غضوة القوات المسلحة اليمنية سكت ولا يخرج الشعب، لأنه يخرج الشعب إذا ضروري القوات المسلحة يطلع متحدث ويعلن للشعب الذي خرج يطالب بقصف السعودية على طول وعرض جغرافيتها أنه قصفناها وطيبنا نفسكم. قال لكم السيد قبل أمس أنه الرد الأول لا مطر أبها ما كانش ملبي لطموحتك يا شعب، يجيب سر. فهم بيخافوا من خروجنا اليوم أقسم لك. صحيح. بالله قبل أنا أختمت هي الجزئية بهذه النقطة، بعد ما يعلن القوات المسلحة إلى مطار أبها أو قبله بعد وصول الطائرة الإيرانية وهبوطها في مطار الحديدة، طبعا عندما نقول إيرانية طيب لما نقول ألمانيا كسرت الحصار عن اليمن. أمس بعضنا أنا يمكن واحد لسجد لهم استغفر الله العظيم، ألمانيا وهم شوية كفار شوية صهاينة بستينين، فما نقول لك إيران يعني
2: والله طائرة من
0: مسلمال
2: والله طائرة يعني أقول لك حتى خارج لا تطور مثلاً.
0: هذا نقول لك ما مشكلة الأسماء هذا من زهنة قلت فرنسا ألمانيا أن الأمانة الإيرانيين قسماً بالله العظيم أنهم أذهلونا للأمانة عز ودين وإسلام صدق. وصدق مع الله
2: وحدة ساحة،
0: ولهذا نحن مسيرتنا مسيرة تضحية لله وفي سبيل الله وما يبطش عند الرحمن الرحيم. أقول هذه الجزئية يوم ما حبطت الطائرة خرج الشعب خروج عفوي في كل ساحات المحافظات الحرة وفي ميدان 70، حتى اللجنة المنظمة لهذا الخروج قالوا يفعلون اثنين ميكروفونات وكشافة
3: بسيطة
0: قسماً بالله أنهم تفاجئوا وتفاجئنا كلنا والعالم كله، العالم كله وقنوات العالم الأجنبية والعربية والدولية والمحلية ومواقع التواصل انبهرت بتلك الصورة، وإحنا مسرجين الكشافات بس في 70 كان منظر يعني مرعب ومهيب. تخيل وإحنا غير مسرجين الكشافات حق التلفونات اللي بين فيسبوك بين ما بالكم اليوم لو نخرجونه ونحن نرفع البنادق ونحن نرفع الجرامل ونحن نرفع الجنابي وتكون صورة للسعودي كسيلي يا أبو يمن يا دلخ يا ما بيقولوا يا مهيط. نوريهم من هو الدلخ ومن هو المهيط ومن هو لا ها لا يجزيه من السعودي هذا أموت جوع.
3: والله ما بيهين إلا المرتزقة ما الشعب اليمني بعزته وكرامته وإباه في عالم آخر.
2: أتصدقوا تفضل
3: أريد أن أعقب على ما قاله الأستاذ حمود أنه السيد القائد عبد الملك من بداية العدوان على الجمهورية اليمنية في 26 من مارس 2015 وهو بيواجه هذا العدو السعودي والعدوان الكوني بيواجه عدوان على اليمن بأكملها ويسعى جاهدا وجهادا في سبيل الله ويبذل كل الجهد والجهاد من أجل عزة هذا الشعب بأكمله بلا استثناء. في خطاب من خطاباته إذا تذكروا أنه حتى قال حتى المرتزقة نتألم عليهم
0: الله.
3: وهو بيهينهم الله. هذا العدو السعودي اليوم في خطابه هو يتحدث من أجل رفعة الشعب اليمني وعزة الشعب اليمني كله. بأكمله
0: كله.
3: هذه النقطة التي أريد أن تصل لكل يمني، لكل من كل الذي مش عاجب له السيد عبد الملك، ولا هو عاجب له حكومة صنعاء، ولا هو عاجب له، أو حتى الذي هو معاهم، ولكن كل ما قلنا له خروج يقول بس المعاناة احنا بنعاني بفساد القضاء بكذا. اليوم ومن بداية أو من بعد ثورة 21 سبتمبر بالضبط، السعودي جن جنونه، اليمن فلتت عليه، لازال لديه أدوات، أقولها لكم بكل صراحة، لازال لديه أدوات ومرتزقة في الداخل بيعيثوا في الأرض الفساد. اليوم احنا في ثورة 21 سبتمبر تم بث تلك الأذرع، اليوم عن استأصلها من جذورها نهائيا. الخروج المليوني هذا معناه نهاية الوصاية السعودية ورفع اليد السعودية من اليمن تماما، ومن كل اليمن، من شماله لا جنوبه، من شرقه لا غربه. المحافظات المحتلة ستتحرر، كل شبر في أرض الجمهورية اليمنية سيتحرر بعد الخروج اليوم بإذن الله. الحقوق ستنتزع بالكامل، ثرواتنا السيادية ستعاد، الحصار سيفك، موانئنا، مطاراتنا. أما أن نصل إلى مرحلة، وهذا ما كان يستفز السيد القائد، أنتوا لاحظتوا أنه كان السيد بيعرق
0: الله.
3: بيعرق ما مسعش حتى عرقه، بيستفز أنه حتى خروج مريض سأذن منك، من أنت
0: الله.
3: قالها السيد عبد الملك لا يوجد حق لأي شخص في هذا العالم، في هذا الكون، أن يمنع حقوق الشعب اليمني أيا كان.
0: حتى اليمنيين بوسهم،
3: حتى مجلس النواب الذي بيسن القوانين، لو أصدر قانون بمنع الشعب اليمني من حقوقه ومن ثرواته فهو غير جائز. لذلك بنقول اليوم الخروج هو جهاد في سبيل الله، هذا شيء مفروغ منه. اليوم أنت تحسم الأمر، الذي ما بيخرجوش، اللي ما قد خرجوش ولا جمعة، أنت قادر، فرصة من الله، فرصة الله بيدي لك فرص، بيهيئ لك فرصة تخرج في جمعة واحدة تنهي كل الأزمة، هذا كل المشكلة، كل هذا العدوان، بخروج واحد بنية صادقة. واللي بيخرجوا كل جمعة، هذه الجمعة حاسمة. السيد القائد دعا إليها دعوة صادقة، دعوة من يريد العزة والكرامة لكل هذه الأمة. اللي بيخرجوا كل جمعة لا تكتفي بخروجك وحدك، خرج مثل ما السيد حشد، السيد القائد حشد لهذا الخروج المهيب، أنت حشد، احنا بنحشد الآن في الإذاعة، وكل الإذاعات مرتبطة عبر أثير إذاعة صنعاء من أجل هذا الخروج. أنت حشد في حارتك، في حيك، عند أهلك، أقاربك، أصدقائك، في عملك، عبر الواتساب. اليوم استخدموا السوشيال ميديا، الفيسبوك، الواتساب، كل المواقع للتحشيد، حشدوا الناس، فهموا الناس أن الخروج هذا فيه عزة وكرامة وإباء وحرية واستقلال،
0: وطنية وديمقراطية وحرية وعزة وحتى والله العظيم ترجع من المسيرة ونفسيتك ثانية، تحس أنك رضيت ربك ورضيت ضميرك يا أخي. ما هوش من أجل أحد، مثلا هل السيد عبد الملك إنما قصه رجال لما يقول خرجوا وحشدوا وشتي مسيرة ما هل يوجد شعب في العالم، بيخرج لك كل أسبوع هذه الملايين بدعوة من بإشارة؟ كاستيانا ما هوش ناقص حشد، هما هون
3: ولا ما إذا كان خرجوا بشكل عفوي، هذا كان خروج مشرف بعد المغرب الساعة 8:30،
2: بعد قصف،
3: بعد قصف وخروج عفوي، يعني الدعوة كانت قبلها بساعات، وخروج للأمانة إنه أبهر الكل كأنها مجرة كونية مع الكشافات. اليوم الخروج إنه مهم، اليوم الخروج إنه في غاية الأهمية، انك تخرج. واحنا بنقول لكم دائما في كل خميس عندما كنا نحشد لطوفان الاقصى، اخرج ومثل ما قال سيد حمود، هترجع وانت راجعي شوف الشعور اللي هتحسه.
0: الله،
3: هتحس
0: الله
3: انك عملت حاجة لله.
0: الله،
3: عملت حاجة فيها صح، فيها انه سبحان واجهت باطل، وهو مجرد خروج ساعتين وانك في البيت. احيانا والله البعض الذي بيخزن هو الشلة، احنا كلنا معانا مقايل ومعانا اسمه يعني شلة وخبرة، احيانا ما بيخزن الا من اربع، وبيوصل عنده 2:30 ويسوي جابر ويتقعلل ويتكلموا لساعة 4 بدا يخزن. اخرج ساعة الى الميدان ورجعوا خزنوا وشوف، ورجع قول رع الله ولا لعن الله، شوف الاحساس والطمأنينة في داخلك وانت بتتجابر انت وزملائك عن انت جيتوا من ميدان 70.
0: وغطوة يعني وقت الخروج المليوني، انا ماشي فتوى ولا انا مفتي الديره اليمنيه، لكن من وازع ديني، من وازع وطني، أرى أنه ليس فقط عيب بل حرام، حرام أنك توجه إلى ساحات الخروج المليوني في أي في صنعاء أو في أي محافظة ومعك في السيارة مقعد فاضي، أو معك فوق الدباب أو الباص مقعد فاضي، يا أبو واحد في الطريق ما عاش وقت ولا عزاحمنا ولا شيبة ولا جيب غبار من جربة. أنا أول واحد أعاهد الله وأصحابي من الرب يسمعوني، إحنا قالوا وضع أمني غدا بإذن الله، والله ما أخطأ لو سائر ملا الطارف في الشارع قسما يدين يطلع معي.
2: ربما أنا سأذهب بعيدا إلى أهلنا في المناطق المحتلة. اعلموا يا أهلنا في المناطق المحتلة أن خروج اليمنيين في الساحات والميادين ليس من أجل رفع الحصار عن مطار صنعاء فقط،
0: صح،
2: وإنما لتحرير كل شبر في اليمن، لقطع أيادي الفاسدين الذين هبوا ثرواتنا على مدى 11 عاما من هذا العدوان وهذا الحصار، وعرفنا الصديق من العدو. وربما أن احنا توهمنا أو ظننا خيرا في السعودية أو في الإمارات، لكن 11 سنة كفيلة، ما الذي تحقق لنا ونحن الذين رحبنا وسهلنا وهللنا بمجيء السعودي والإمارات إلى بلادنا اليمن؟ ما الذي تحقق؟ 11 سنة كفيلة كفيلة كفيلة إن واحد يعي ويشوف الذي صاحب المشروع الوطني الجامع ويقف إلى جواره. فهذه الفرصة فرصة لكل اليمنيين أينما كانوا،
3: كل الفئات،
2: لكل يمني أينما كان.
0: والله أنه يوم هذا الخروج يوم فارق في حياة كل يمني.
3: أيوة.
0: أنه يعني أذكره لأنه يعني سنرى بعده بعد يتمنى واحد يقول لو أنا لو كنت مع أنا كنت إحنا منكم، إحنا أخي أنت مننا، أنت مننا اليوم قبل اليوم أنت مننا.
3: معانا يوم واحد، اليوم الجمعة، اليوم الجمعة، يوم السبت مثلا، السبت قالها السيد لأنها خيار وقرار، كان قرار إعلان يعني التصعيد الحصار على السعودية، لأنه السيد ذكرها معاداة الحصار بالحصار، حصار بحصار والتصعيد مقابل التصعيد. طيب حصلت انفراجة من يوم السبت، إعلان تصعيد وانتزاع حقوقه، أقسم بالله، أقسم بالله إن اللي ما خرج
0: إنه عندهم
3: يقول لو شاركت ساعة
0: يقول أنه بضميرة.
3: يعني أنه أنا من ضمن من يعني ضمن المشروع، ضمن هذا المشروع، هذا الانفراجة لي، هذا الحرية لي والأولادي والأجيال القادمة. أنت عارف يا أستاذ حمود لما يقول لك الذنوب، سمعتها مرة للشهيد الرئيس الصمد قال والله لو أن الذنوب كلها مهما يعني أذنب الإنسان ما تستاهل غصة في النار.
0: الله.
3: ولكن مآلات الذنوب، مآلات الذنوب يعني الله. الذنبك هذا الذي بتكترفه
0: في نفسك
3: وبيجي بعدها. مثلا الملك الموسوس عبد العزيز ارتكب ذنب انه باع فلسطين لليهود، كل ما يجري في فلسطين من 70 سنة معلق بذمته، يعني يستحق نار جهنم، هو ذنب باعها، باع انه انا اتنازل بفلسطين لليهود المساكين، ما هو ذنب واحد، لكن شوفوا تبعاته.
0: فلان تنزل باليمن،
3: لذلك اليمن اليوم مع عن حققه بإذن الله هو لأجيال قادمة، لأجيال قادمة هيكونوا يقولوا أجدادنا هم من صنعوا هذا المجد، مثل ما احنا بنفاخر بأجدادنا بالأنصار وأنصار وأحفاد الأنصار. اليوم الخروج مسؤولية كل يمني من الشمال إلى الجنوب، وهذه مهمة، كل يمني مش ضروري تكون حوثي، لا تكون شحوثي، اخرج الميدان 70 وانا بين اقولها لا تكون شحوثي.
0: لما تفتتح المطار حتفتح قريب كل المطارات، وما تشي تسافر انت يا ابن صنعاء من مطار عدن تنزل ما يقول لك شنو البطاقه، انت تبع من هذا مع الصوره في الفيسبوك وبيصرخ ولا هو معامل وصاحب ابن عدن وابن حضرموت وابن المهره، يا اخي يطير من مطار صنعاء يجي ما يقولش انت بترفع الصرخه ولا لا، هذا ضمانتينا، معك جواز انت يمني تفضل.
3: اليمن كلها بلدك، مطارة اليمن كلها مطاراتك،
0: تصير تعيد بدل ما بنتزاحم مثلا يا ابن المحافظة الحبرة متزاحم على كورنيش ساحل الحديدة، تصير تعيد في المهرة، صاحب المهرة يطلع يبرد ما بين الحمايين في صنعاء، صاحب عدن يطلع مارب يصير بسر عمدة عرش بلقيس، هذا هو اليمن، هذا هو اليمن. لا تقولوش هو من حين جيتوا انتوا يا حواثة وتقس. قال الله الله الله كيف؟ تذكرون ما قال الزعيم علي عبد الله صالح ايام رئاسته؟ قال هذه تقطعات وهذا القتل الذي يتعرض له السياح في محافظة حضرموت وفي وفي في مارب. الآن سمعة اليمن أنه لا أحد يستطيع إلى مارب سياحة، لأن هناك قتل، لأن هناك تقطع، لأن هناك عصابات. هذا في أيام الرئيس علي عبد الله الصالح. عبد ربه منصور هذه في أيامه قال الآن اليمن متشرذم، الآن اليمن البنك فاضي. يعني قصدينا احنا نضحكش على بعضنا البعض، كله السعودية هي اللي دهدهت علي عبد الله، واللي دهدهت عبد ربه منصور هذه، واللي دهدهت وهي قتلها حمدي. يعني احنا عارفين
3: اليوم جاء اللجنة الخاصة السعودية سبب كل البلاوي في اليمن، هذه الخاصة باليمن والسعودية سبب كل البلاوي في الأمة العربية والإسلامية. خلاصة الموضوع، السعودية أداة من أدوات الصهيونية زرعت ككيان آل مردخاي في الجزيرة العربية كما أو في الوقت نفسه تزامنا مع زرع هذا الكيان الصهيوني في الأقصى.
0: والله في والله والله أنه بزوال وسقوط النظام السعودي
3: ستزول إسرائيل والله
0: وأمريكا ستنهار كدولة، لأن هي رأس الأخطبوط اللي بيمول.
3: واللي مش مصدقنا لحظة، اللي مش مصدق لنا ومصدق لترامب، بعضهم ما يصدق إلا ترامب. ترامب قالها لولا السعودية لما كانت إسرائيل.
2: أيضا ربما ما يكون بعد الغد، لأن أنتم تعرفوا رجل الفعل
0: والقول، ربما قبل ربما بعد
2: ربما
3: وإحنا
2: مع أيوة يعني بعد انتهاء المسيرة وربما في بيان المسيرة.
0: وربما أقول لك حاجة
3: ربما آخر ربما يوم يومين ثلاثة يوم. شوف الأستاذ حمود قال كلمة، نحن لا نعلم كمواطنين، كمواطنين احنا ممكن كاعلاميين ممكن توصلنا بعض المعلومات غير مصرح بالاعلان عنها، ولكن كمواطن بشكل عام ما يحدث خلف الكواليس مش كله واضح. قد تحدث اثناء الخروج المليوني في ميدان السبعين السعودية تركع، عارفين ما معنى تركع؟ تخضع وتوصل رسائل خضوع خضوع. بالتأكيد لن ينطل الامر على السيد القائد اكيد انه يعني مراوغة جديدة، لا، ولكن يكون خضوع وتسليم وتنفيذ، تنفيذ آلية لخارطة الطريق. والسيد القائد معروف وإحنا يعني واثقين إنه إذا جنحت السعودية للسلم فعلا قوله فعل، سيف مش حق اعتداء أبدا، بيقيم عليهم الحجة وبينصحوا. حيوضح أكيد، بس بينصحهم في كل خطاب، في كل خطاب بينصحهم وغدو بيعتدي علينا. لذلك مثل ما قال سيد عبد الله قد يكون بعد المسيرة مباشرة، يكون يوم السبت، يكون بعدها بيوم أو بيوم، المهم أنه ما بعد خروجنا، ما بعد المسيرة المليونية غير المسبوقة بإذن الله لن يكون كما قبلها أبدا، ثقوا بهذا.
0: باقي شيء مؤكد ما بيش فيه ربما وربما من السعودية، شيء مؤكد من المرجح أولا أن النظام السعودي ستأخذه العزة بالإثم، أرحم الراحمين، يعني كما أراد هلاك
3: نتمنى ذلك
0: قوم أو اسم فرعون قبيب بحر بحر بحر، فكان كله فرق كالطوط العظيم مثل جبل، تخيل خطابين جبل نقوم من هنا وجبل نقوم من هنا، ما سنب قبالك. أنا بحسي والله ما أدخل، والله لو أنا فرعون والله ما أدخل، لكن
3: آية من آيات الله
0: يعني بسلي بالله أقول لهم ليش تجبر طغى إلى الحد الذي أصبحوا منه. قال الله صم بكم عمي فهم لا ما قالش لا يعقلون لا يرجعون، خلاص يعني مصيبتك تكون هنا والجزاء من جنس العمل. فالنظام السعودي قناعتي أنه لن يرعوي ويقول تأخذه العزة بالإثم وسنخوض مرحلة كبيرة، لكن المؤكد 100% أننا سنسمع مع بدء المسار التصعيدي العسكري سنسمع الكثير من داخل اليمن ومن خارج اليمن وعبر مواقع التواصل وفي الطفاريد والتخازين وفوق الباصات سنسمع كلمة كان قد احنا هاجعين ما لا ناجي ذا عن طعب يكسفونا في ذمة. ليش ما كانش يكسفونا في ذمة؟ كان يكسفونا في ذمة من ذلك أول كسفونا ليلة 29 مارس 2015 في ذمة من؟ ولا طلقة، ولا طلقة للسعودية
3: فجأة،
0: ولا حد كلمهم ولا قال ولا احنا فيهم ولا احنا اليهم ولا الينا دخل منهم ولا لهم دخل. ليش من قصفنا؟ قصدنا الذي يفتح لك فيه هم يفتحوا القافهم بس نكون مستعدين انه يرهصونا ويرجفوا علينا ويقولوا والله هم عايشتغلوا بس حلو عندما نقول للناس حلو انه ما انا السبب انا اشتاش اللي حكي سب والله العظيم لو انا ولا انت ولا اي مواطن يجي واحد انت بزرع قلة ولا ذره ولا شعير ولا جات ولا تبكره قد واحد قد سرب جربتك وشلها ما هو حرام لك تفرطون نص طيب لازم مش على جنبيه تفرطون نص ما بالك ما يشيل الوطن
3: بأكمل
0: 555 ألف كيلو متر مربع بثروات بشريطها الساحلي بسيادة بقرار يعني ما هذا إذا ما أحرج بجربتي فأنا أحرج بوطني شخرج والله العظيم والله وإذا أنا حمود محمد شرف الحوثي حتى النخاع قالوا ملك أكثر من الملك أنا داري ما بنفعل والله العظيم لو جاءت هذه الدعوة للخروج من أجل فك الحصار عن اليمن من الزبيدي عيدروس الزبيدي أو من الزنداني شايع الزنداني رئيس حكومة المرتزقية في الرياض أو من رشاد العليمي خروج بيدعي المواطنين في المناطق على أسقل التمر المحررة وفي كل اليمن للخروج
3: لمواجهة
0: رفع الحصار عن اليمن حتى في المناطق المحتلة ندعو مثلا ندعو العليمي المرتزق إلى خروج مسيرات في المحافظات الجنوبية لفك الحصار أو رفع اليد السعودية والله لا خروج في صنعاء وأنا ومن بيدعي هذا المرتزق لكنه ما يدعوش أصلا لكن بنقول لك المسألة مسألة أكبر يعني واحد يعود إلى ضميره إلى فطرته إلى فطرته إلى فطرته نحن أنا أتوقع وربما ولا أعلم ما حصل توقع أو ما حصل أنه أخوتنا وقيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء أن يصدروا بيان للتحشيد يعني ما هوش من قلة لكن الموقف وطني الموقف وطني وأنا ما وأنا قالوا بل الإنسان على نفسه بصيرة بالعقل السيد بيقول من أجل فتح المطارات الموانئ من أجل رفع الوصاية السعودية من أجل استعادة الثروات من أجل صرف المرتبات
3: أعد
0: من أجل رفع الحصار إنهاء العدوان والاحتلال استعادة الحقوق والثروات والتعويضات فأنا بالعقل أنا صرف ولا حجر ولا أخرج أنا حجر يمني أنا صرف يمني فما بالك أنا مواطن آدمي مسلم دعوة حق يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين ومن رجل إحنا دارين إنه صادق من رجل إحنا دارين إنه صادق ولا يجي تكبر يا رجل بينخط فوقك واحد في شارع يمني وتتألم وكذا كيف ينخط فوقك ولا أنت حرف ولا ما بيش معك مدر وهذا يجي دسعنا مو بيأكل حقنا ولا هيننا ولا كله ليش تنزل استأذنوا مني إنكم تخرجوا مريضات ما لك ما لك فخروجنا المليوني سيكون خروجا عظيما وغير مسبوق حتى في مظهرنا حتى في شكلنا البس أجمل ما عندك تمر القبع فوق رأسك جر البندق جر الطيار قطوة يوم تاريخي مفصلي في تاريخ مش بس سليمان في تاريخ المنطقة وله ما بعده بإذن الله سبحانه وتعالى
3: مثل ما قال القبائل الآن بتعمل نقاط تجمع الحارات والأحياء والمديريات يعملوا هكذا بعد صلاة الجمعة والكل متفقين غداء وخروج للحارة بالسيارة السيارة هذه تحرك تمتلي كل السيارات وتحرك من كل الحارات أفواج أفواج أفواج أفواج وأنا أرى أيضا أنه الساحات اللي حول أمانة العاصمة يعني هذا مجرد رأي اللي قادرين يحضروا إلى ميدان 70 أفضل اللي قادرين يحصلوا إلى أو
0: لا هي ساحة واحدة مركزية في العاصمة صنعاء والمحافظة هي ساحة ميدان 70 مركزية بيجوا من بني حشيش من الحيمتين من صنعاء أيوة من أيوة همدان من الحال من المطار مرحب من كل بقعة وبقية الساحات بحسب الترتيبات في المحافظة
3: حسب الترتيبات أكيد اللي في المحافظة هنا كان قصي الذي حول طوق يعني في العاصمة
0: احنا الناشد المعنيين ولجنة منظمة
3: أيوة
0: ما بلا الله الله يعني قصي أنا بسروا ميدان 70 يعني وسعوا قصي رتبوا الموقف سواء لأنه الناس ما بشان يجلسوا غطوة ما بشان يسنبوا وهي ساعة زمن أيضا هي لفت انتباه للقنوات الفضائية اليمنية للقنوات الباقية القنوات الفضائية اليمنية قناة المسيرة الساحات الهوية اليمن اليوم كل القنوات أقصد اللجنة الإعلامية غدا صح من كل جمعة أنتم بترسلوا مشاهد ورابط مشاهد للقنوات اللي بتمنتج التقارير بس بتأخر شوية بس غضوة ما فيش مجال للتأخر طائرة درون تطلع ودائرة درون تنزل ونسخ للذاكرة وتعميم على القنوات بحيث يجيهم مشهد يعني ما يروح الناس من ساحات الخروج المليوني إلا يبصرون فوسهم في الشاشة
3: أيوة هذه مهمة جدا
2: علام العدو تقولوا ما لي مضن نومه.
3: لا لا بنمسك بالطبع الاخضر.
2: علام العدو الصهيوني خرج.
3: خرج لينا.
2: خرج وبيصرح.
3: من هو الاعلام الصهيوني؟
2: ما خرج السبعي اعلام العدو الصهيوني اين يخرج معنا؟ خرج ذا الحين قبل شويه.
3: ما قال؟
2: قال اليمن لم تعد ترغب في استهداف اسرائيل مجددا.
0: اليك اليك اليك اليك اليك اليك
2: والله
0: والله نحن راغبين.
3: لحظة لحظة
2: ماشي خطبة قال لك راغبين. انا استغربت لهذا بس بهذا العنوان في صحيفة معاريف بهذا العدوان الآن يقول إعلام العدو الصهيوني اليمن لم يعد يرغب في استهداف إسرائيل والحوثيون يهددون السعودية قدم قلقين في الكيان الصهيوني
3: وتهدد لهم
2: على كيانهم في السعودية فشي نظر كما يقولون يعني قدم بيغوروا على السعاود من ذلك
0: احنا بنقول على حرر فلسطين على عد باننا جولات وحرب السيد القائد قال انتصرنا في جولتين من المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي والبريطاني قالوا وانتصرنا بفضل الله وهزموا وذلوا بخزي بخزي بخزي قالوا هذا لا يعني أن الأمور انتهت من المحتمل جدا أن هناك جولات قادمة احنا لها واحنا لها الشعب اليمني احنا لها واحنا لها بإذن الله
3: وهذا موقف مشرف واحنا جربنا في طوفان الأقصى سنتين كان موقف يرفع الرأس أمانا ويرفع الرأس
2: والعدو
3: نسينا حقوقنا من أجل فلسطين وهذا شيء النفوس طيبة فيه ما حد قال أبدا من اليمنيين أبدا أنه وإحنا إلا بعد ما هدأت الأمور في غزة وهذا من حقنا أنه إذا كان السعودي خطأ وبعد الراوغ وماطل الآن لا لا مراوغة ولا مماطلة خروج مشرف في المسيرات معناه إذلال السعودي خروج مشرف بال يعني خروج غير مسبوق معناه انتزاع حقوق معناه انك بتخوض المعركة معناه انك صاروخ بالستي اطلق الى مطار الرياض انت نفسك تقول انه طيبوا نفوسنا اضربوا مطار الرياض اخرج اخرج معناه انك ضربت مطار الرياض اخرج الى ميدان السبعين وساحات الاحتشاد معناه انك خاصرت السعودي اخرج الى ميدان السبعين معناه انك انتزعت حقوقك ورجعت راتبك وطردت كل محتل وحررت كل شبر من أرض الجمهورية اليمنية الخروج جهاد الخروج مرحلة مفصلية إما نكون أو لا نكون وسنكون بإذن الله
2: طبعا علام العدو الصهيوني صحيفة معارف بالعنوان لم يعد الحوثيون في اليمن يرغبون في إطلاق النار على إسرائيل ويقولون هكذا أنه في صحيفة معارف هدد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بأنه إذا وسعت
0: الصهيونية قل الصهاينة مش هو زعيم الحوثيين هذا زعيم الأمة هذا زعيم مش إلا الشعب اليمني زعيم الأمة بكلها
2: أنا شتي رسالة ربما مغايرة قال إعلام العدو الصهيوني معارف بأنه إذا وسعت السعودية مشاركتها في القتال فإن قالوا منظمته يا زعم السيد فإن منظمته ستهاجم الرياض والموانئ والمنشآت النفطية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة علام العدو الصهيوني بهذا الخبر بيقول العدو له العدو الصهيوني كان العدو السعودي أيوة بيقول لا احنا قد خبرنا هؤلاء إذا قالوا فعلوا وقد جربنا حقهم الحماء أي تفضوا لك وينجفوا والديك ما عاد يمكن مننا احنا في اعلام العدو الصهيوني الا ان احنا نغور بدلكم عاد احنا عندنا ملاجئ ما انتم ما فيش عندكم ولا ملجأ
3: طيب هل كان الاولى ان الكيان المردخائي هو اللي يقول للصهيوني يقول قد جربناهم قد جربناهم وما بش معاهم شيء ونجفونا
2: بالضبط هو يعني
3: اليوم
2: هي
3: اليوم
2: رسالة
3: اليوم,
2: رسالة
3: اليوم اليمن غير اليمن غير
2: هو هذا في هو هذا
3: في بداية العدوان
2: فبيقولوا ينبعوا فوقهم والله ما عاد يخلوكم يعني يتصلوا أمركم
0: احنا نتوقع القوة لله سبحانه وتعالى
2: ونعم بالله
0: الله عليهم بما أعددنا من القوة وهم دارين أن الله وفقنا هي أقول لكم خبر وأول مرة أقولها ومش مسموح لي أقولها وأنتما تعلمان أنني صادق فيما أقوله
3: أكيد
0: التقينا قبل فترة ما شجع حدد قبل كم بس فترة قريبة بقيادات
2: انا
0: قيادات في الصاروخيه والمسير في القوه الصاروخيه والطيران سلاح الجو اليمني المسير. والله الذي لا اله الا هو انهم قالوا لنا بالحرف بالحرف قالوا يشهد الله يا استاذ حمود قالوا عملوا علينا قالوا حرام نفسنا تجرح الحرب ضد السعودي والتحالف اليوم قبل غطوة. قلت ما قال احنا مسلمين للسيد لكن قالوا قلت ما هو قالوا قلت مفاجآت قالوا هي شو لك من المفاجآت حرام لا قال سهل غير مفاجآت قالوا والله وبالله وتالله ما عب نلقيتهن خزن الصواريخ والطائرات المسيرة من كثرهن والله العظيم هم قالوا هكذا. قلت والله قلت نعم قالوا كما مخازن يعني مالك كم يا مخازن والناس بيدعموا وحملات الإنفاق عبر الإذاعات والقنوات والميدان والتحشيد قالوا حرام قالوا والله إنه هذا السبب قالوا ما نقول السيد قال والله ما عبي أن عبيش بقول عن الحصر قال ما نقول الخبرة حق مسارات الإنتاج خطوط الإنتاج حق الصواريخ والطائرات المسيرة ومثلها بقية أقسام التصنيع العسكري بيقولوا يا خل قال ولا رضي وقفوا ولا رضي يقولوا بيت قال بيخبزوا خبز الصواريخ والطائرات المسيرة قال حرام إن الحمد قالها قال لكن القوة لله احنا قال من ناحية الاعداد نحمد الله الذي وفقنا لهذا الاعداد. قصينا اول شيء الذي هان بظن ان السعودي من يقول ابوها من يقول ابوها امام اليمني امام ذكاء اليمني امام صبر اليمني امام تضحيات اليمني امام وطنية اليمني امام يا رجال واذكر هذه الكلمة وكل شعبنا يذكرها بيجي اليوم بعد ما نكسر الحصر لها وعطف النفوس ويرجعوا الناس
3: اليمنيين
0: بين بيناتنا وعن
3: ساد الذي بهم الآن اللي بهم إنه ما بعد هذه المرحلة
0: بعدها حرية
3: ما بعد هذه المرحلة النفوس وكذا والفتن التي زرعت
0: هم السعودة
3: كل هذا يختفي بإذن الله. عارفين ليش؟ لأن كل يمني في الأول والأخير مهما حاول أقولها لكم بصراحة يعني المرتزق مرتزق لا من أجل المال مرتزق لا من أجل المال ضعيف إيمان ما بش مبادئ. المال عيجي والخير عيجي والأمن عيجي والاستقرار عيجي والحرية عتجي. لذلك كل هذه الأمور عتختفي تماما. السعودية بقى ترفع يدها خلاص هي سبب المشاكل زرع الفتن داخل أي وطن. لذلك كل هذه المشاكل بقى تختفي كل الأزمات بقى تختفي كل الفتن بقى تختفي. عدونا الأوحد هذا الذي بيستكبر علينا أنه يدخل سلعة مثل ما قال سيد حب الدواء نستأذن منه والله اني توجع والله اني توجع
0: يقول والله مكنتوا الموت الامريكي والله ترفعنا عم تكشفوا السعوديه على السيد وضح لهم قال طائرات اسرائيليه تحلق من قواعد داخل السعوديه لترصد ترفع احداثيات يا شعبنا اليمني لقصفك لقصفك اسرائيل يعني هذا ما عادش مننا هذا ما عادش عربي ولا هو مسلم ولا هذا ممن قال الله فيه بل هو من قال الله فيه ومن يرد فيه بيتحدث عن بيت الله الحرام ومن يرد فيه بظلم بإلحاد نذكه من عذاب أليم. أنا مؤمن إيمان كامل أن الله أرسلنا نحن الشعب اليمني لنعذب هذا النظام الخائن للحرمين الشريفين وثالث الحرمين وأولى قبلة في فلسطين وللأمة أن الله أرسلنا إحنا أننا المؤهلون لتعذيبه لأن ينزل الله عذابه على هذا النظام على أيدينا على أيدينا.
3: هناك أيضا نقطة أنا ذكرت مرة في إحدى الحلقات وأتمنى أنك تعقب عليها
2: أتخلونا نشارك معاكم
0: أكيد.
3: قلت أحيانا كان يقولوا المرتزقة أنه الصرخة الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وأنتوا بتقاتلوا اليمنيين أو السعوديين. لكن بعد طوفان الأقصى الحمد لله فضل من الله أثبتت أنه العدو الأول هو أمريكا وإسرائيل واجهناهم والسيد قال مرارا وتكرارا جنبوا خلونا نواجه العدو مباشرة. واليوم في خطابه ذكر واجهناهم بشكل مباشر وفشلوا. ولكن عندما نخوض المعركة في أي جبهة برية أو بحرية عندما تدوي الصرخة من أفواه المجاهدين أنا أقول وكأنها رسالة لهذا العدو اللي هو أداه سواء كان يمني أو سعودي احنا بنبين لك والمجاهد بيصرخ بيقول لك الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل يعني جنب مشانش عدوي أنا عدوي أمريكا وإسرائيل أنا عدوي أمريكا وإسرائيل. أنت اللي ما فهمش إذا وقت ما جنبت ودخل العدو مباشرة أثبتنا أنه هذا هو العدو وبأننا قادرون على مواجهته وأيدنا الله وهزمنا وأذلينا وهربت حاملة طائرات من البحر الأحمر. لذلك الصرخة عندما بنقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل في أي جبهة كانت حتى إحنا بنواجه السعودية هي رسالة للسعودي أنه مشنش عدونا مش انت عدوى، عدوانا امريكا واسرائيل. شعار بنرفع الشعار
0: ولا رشي نقصف بعد غطوة، ما نشي نقصف لا مطار الرياض ولا مطار جدة ولا مطار أبها ولا مدرسة النورة ولا مصافي ينبع ولا بقيق ولا خريص ولا الدوادمي ولا عفيف، ولا نشي نفعل حاجة ولا والله ما نشي نعستكم. روحوا لكم مننا، ارفعوا الحصار، اخرجوا من المناطق احتلالنا، فكوا ايديكم، ارفعوا ايديكم عن ثرواتنا، روحوا لكم من نثر المشاكل بيننا ومشاكل بتمتعت في ذمتكم، انتم قسمتونا شرذم، روحوا لكم مننا والله ما نحاكيكم، وعدتي لكم الله من عند مرجام الغيب، لكن ان تظلوا مصرين على عن جهيتكم تحاصرونا. يعني تخيل في اليوم الواحد، في اليوم الواحد يا شعبنا يا يمني يا يمني، تخيل في اليوم الواحد خلال 24 ساعة، كل يوم كل يوم طوال السنة، في اليوم الواحد تقلع من مطارات السعودية كم؟ احنا ما سخلوناش رحلة واحدة في 4 سنين، كم تقولوا 300 رحلة في اليوم من مطارات السعودية، 500 رحلة من مطارات السعودية، 1000 رحلة من مطار، 1500 رحلة من مطار في اليوم الواحد، 2800 رحلة في اليوم الواحد تقلع من مطارات السعودية، واحنا مستكثرين عليك واحدة جني لعفري لوهابي لحوثي، ما علمه ما علمه ما دخلك يا أخي، خليهم انتحطوه لمن يرجع يا أخي الذي هو يشتيش لا يجي لها بجوده، ما دخلك أنت، ما دخلك أنت. يعني مطار صنعاء مغلق يا أخي، طيب الحوثي يا أخي أي شرعية دتي طائرات؟ الشرعية بيسموها شرعية أي دتي طائرات؟ لا أخي الذي يسافر من مطار صنعاء مفتوح، يقول الحوثي ماشي فتحوه، كصفوهم الطائرات، الحجة يقدم فوق الطائرة، وكلنا شاهدنا بأعيننا العام الماضي الحجة فوق الطائرة
2: واستهدفوا مطار صنعاء
0: والحرامات والحاولية طبعا حق الحرام والزبيب واللود والكتب والنسوان والعجائز يقدم فوق الطائرة، قالوا انزلوا فوق الطائرة، أيسروا أي جدي يوصلوا لها مكة، بيقولوا انزلوا الآن، قالوا أجيوا كشفوا الطائرة حق الحجة، والله وقصفوها، ونزلت أنا إلى المطار ووقفت على أنقاض الطائرة، آخر طائرة في أسطول الطائرة في اليمني، أنا قلت إذا في أسلحة يستاهلوا أنصار الله قسما بالله العظيم يستاهلوا ينجفوها وينجفوا المطار بكله، إذا فيها أسلحة والله إني دخلت بالطائرة بتحرك، أقسم لك بالله العظيم أنها إحرامات، وشو شفناها وصورناها ونقلناها للعالم، وشوي الزبيب وشوي الكعك وشوي اللوز، يعني وهم سارحين يحجوا هذا خدام الحرمين. أنا من يومها قلت والله العظيم لو يصلوا على الماء آل سعود ما بيش حل، ما بيش حل. يعني فالمسألة خروجنا اليوم خروج وازع ديني وازع وطني، وبحق الجبيل بحق الإنسانية بحق الأخوة بحق الرجل يا رجل بحق
2: خروجنا، يعني خروجنا اليوم إلى الساحات والميادين يا شعب الثبات لإحياء أبشع وأفظع مجازر ارتكبها العدوان السعودي على بلاد اليمن على مدى سنوات هذا العدوان،
0: من ينساها؟
2: التي راح ضحيتها الآلاف
0: عشرات الآلاف
2: من الضحايا من المدنيين من الأبرياء، وهو للتذكير لا غير،
3: وليس يعني بعض هذه المجازر وليست كل المجازر.
0: أسكت جاي نستذكر مع بعض.
3: أنا أذكر أول واحد حق بني حوت،
0: أول مجزرة
3: اللي قالوا أهداف دقيقة وصواريخ يعني ما تخطأش، ضربوا بني حوت
2: حي في صنعاء، حي بني حوار،
0: والناس راقدين. يعني أتذكر أنا مجزرة عطام، من ينساها تلك المجازر في الشوارع واضح الهول الذي لقوها الناس في الشوارع،
2: مجزرة النجوم الذي ما جاش سند
3: داومت الساعة 12 جيت داومت، والله
0: مجزرة حفل المحاربات الجنوبية
3: عم يهتزت نجوم والأمانة بكلها،
0: يعني ما بيعبروش إن به مواطنين في صنعاء، انبح حوالي يعني 7 مليون مواطن في صنعاء اليوم، ما هو هذا؟ ما هو هذا؟
2: نزل الفيوش
0: بينما ان القوات المسلحه اليمنيه اللي بيقولوا مرحله الميليشيات لم تستحدث منشأة مدنيه واحده طوال 10 سنوات،
3: ولا اصيب مدني واحد.
2: مجزره سوق مستبى في حجه،
0: شفت والناس مدفونين لها هنا في السوق في حجه،
2: مجزره سوق جوب
0: في عمره
3: وسوق
0: خلقه تلك الطفلة أشراك سرتوها ويزاحب بالشنطة
2: حق المدرسة، مجزرة مخيم
0: المدرك في حج مخيم للنازحين.
3: المهمشين أيضا في صعوان،
0: أحفاد بلال، نعم أحفاد
2: سيدنا بلال،
3: في ماوية
2: مجزرة عروس سنبان،
0: شفت عرس نسوان العريسة خضبت بالدم بدل ما تخضب بالحنة،
2: مجزرة مصنع العاقل
0: بفك، وما هو هذا؟
3: مجزرة مستشفى عبس،
0: مجزرة صيادية الحديدة من ينساها؟
2: استهداف الصيادين. نعم.
3: مجزرة دار المكفوفين في صنعاء.
2: مجزرة سكن المخاء.
0: المخاء.
2: سكن.
0: بصدق الولد قدو أمها مستشهدة جنبه وقد خرج من عيون الطفل في 3 سنين وبيصيح أمه.
3: المجزرة اللي في حجة اللي كان الطفل عيسى اللي مسك أبوه.
2: سميح سميح.
0: بني قيس.
3: بني قيس. سميح.
0: وابا.
3: عيبة.
2: مجزرة آل سنباني في أب.
0: ومجزرة مصنع الألبان في الحديدة.
2: مجزرة زفاف واحجة بوباب
0: القاضي ربيد بقاضي راقدون اسمان وجهاله والله ويرجعوا لما يروحوا
2: البيت. حي الهنود في الحديدة.
3: مجزرة
2: وتلك المرأة الحامل.
3: استهداف منزل الأستاذ عبدالله صبري
0: رئيس اتحاد إعلامي. مجزرة صار في تعز وصلت عز.
2: مجزرة صنعاء القديمة.
0: ومجزرة الكامب في ياري.
3: ومجزرة قاضرة الغاز اللي في ياري.
0: مجزرة الجسر في الدليل تذكروا؟
3: اللي في أب.
0: في أب.
2: مجزرة سوق زبيد.
3: مجزرة دار الشريف في خولة.
2: صحيح.
0: ومجزرة حوث في عمرة.
2: مجزرة بيت رجال بني مطر.
3: وفي بني مطر أيضا مجزرة حجر
2: عكيشة.
0: وأيضا مجزرة المطمة في الجو وأنها من طرفة لي والله طرفه.
3: شوف
0: بعد هذا المجازر راح ضحيتها يعني الآلاف المؤلفة من النساء والأطفال.
2: والأبرياء.
0: بيوت.
2: مجزرة بيت معياد.
3: في صعدة عدة مجازر منها مثلا سوق البقع في محافظة صعدة.
2: استهدف العدوان نساء يجلبن الماء في صعدة.
0: في صعدة في الحزم في الجوف سوق الحزم في بكيل المير في حجة.
2: مجزرة هران في ذمار.
3: حفار الماء اللي في الحب. في الحب
2: قالوا منصة صواريخ.
0: مجزرة سحار في صعدة.
2: مجزرة رأس عيسى
3: في الحديدة.
0: ومجازر تكررت في هذه المناطق مش لا واحد
3: هذا احنا بنذكر لها كمثال.
2: سوق منبه في محافظة صعدة.
0: مكتب التربية في عمرة اجتمعوا التربويين على اساس انه العملية التعليمية وخمسين واحد مالك.
2: مجزرة آل الكوكباني في الحصبة صنعاء.
3: مجزرة قرية الركب في محافظة عز.
0: مجزرة مدرسة الرشيدي في محافظة اب.
2: مجزرة منزل الاب في صعدة.
3: مجزرة شوف في لحش أيضا. مجزرة المحلة اللي كانت في محافظة لحش.
0: وفي تعز أيضا مجزرة سوق الأخلود.
2: مدرسة الأيتام في تعز أيضا مجزرة.
3: الصالة الكبرى.
0: الصالة الكبرى في صنعاء.
2: مجزرة المعاطرة برد الجوف.
0: وأيضا في الجوف مجزرة اللهم صل على آله مجزرة الهيجة المصلوب.
3: المصلوب. في ضحية.
2: الذي قالوا. هذا العصيري وهو بيقول قيادات
0: خبراء صواريخ.
2: خبراء صواريخ
0: بس حافلة طلاب ضحيان. أنا أقول لك أنا شفت المجازر. إحنا كإعلاميين بتعامل مع المواد مونتاج فيديوهات تقارير يعني مؤلمة كلها كلها. المشهد الذي ما قدرت أكمله حتى اللحظة ما قدرت أشوفه
3: حق
0: حافلة طلاب ضحيان. والله العظيم
2: مؤلم كل مؤلم.
0: أنا بيبسل لها بدايته لليوم والله ما ندري ما بقية ثم ما قدرت أشوفه نهائيا يعني مؤلم.
3: أنا زرت
0: هذا السعودية. هذا السعودية.
3: أنا زرت ضحيان.
0: جمال السعودية.
3: أنا زرت ضحيان وصلت إلى السوق نفسه والمكان الذي ضربوا فيه باص ضحيان وقالوا لي تم استهداف الباص وقت الظهيرة. وصلت وقت الظهيرة. أنتوا عارفين ما معنى سوق وقت الظهيرة. تشوفوا لما سافر من محافظة إلى محافظة عندما توصل إلى مديرية وكذا هو سوق زحمة ما تخلونا.
2: شفنا يا سيد حمود وبيحدثونا أصحاب التكاكين ما وقع
3: يعني بشكل عجيب إنه مستهدفوا. والله لو في قيادات ما يستهدفوا في هذا
0: المكان. يظهر لك إنها إسرائيل ما هي السعودية. أنها إسرائيل اللي تفعلوا بأطفال غزة شفت يعني عندهم عقيدة إنه سفك الدماء بالذات دماء الأطفال البستينيين إنه بتقربوا للشيطان أكثر وإن الشيطان بيقدم لهم العون أكثر.
2: أيضا مجزرة مصنع الإسمنت.
0: ضربوا مصنع الأسمنت في عمران في الحديدة في
3: صعدة أيضا.
2: مجزرة سجن قحزة
3: اللي ذكرها
2: صعدة.
0: سجن قحزة سجن
3: اللي ذكرها السيد حق الأفريقيين
0: حق الأفارقة. مجزرة الاحتجاز في صعدة أيضا.
2: السجن في الزيدية.
0: الأسرى في الأسرى في ذمار.
2: في ذمار أيضا.
0: الأسرى في مركز الشرطة العسكرية في صنعاء. إنه كم تكرار كم وجع. هذا غير الأوادم. أما الموانئ أنا أقول لك أنا
2: كان العدو السعودي استهدفنا أوقات الصلوات الخمس في الأشهر الحرم في شهر رمضان في الأعياد
3: في الأعياد
2: في خروج أبنائنا وبناتنا للمدارس.
0: حسبنا الله.
2: في مختلف الأوقات أيضا
3: عندما
2: يقرب الأكل أوقات يعني الوجبات الثلاث، الصبوح والغداء والعشاء، كان يعشينا ويصبحنا ويغدينا.
0: في حرب 94، ما يعرف بصيف حرب صيف 94، كثير مننا وعد احنا أطفالنا جوانا في 9 سنوات، الوالد خرجونا البلاد، خرجونا بس قلت لك أذكرها.
3: عبد الله في حرب 94 قدو في الجامعة.
2: لا والله
0: لكن عاد ثانوية،
2: في حرب صيف 94 وأنا في وأنا في ثاني ثانوية.
0: أقول لك إحنا بين اليمنيين عاد إحنا قاتلنا عاد إحنا الوالد جرب من صنعاء وخرجونا البلاد تمام، وعملناها القصلة صنعاء لا عند المستشفى الجمهوري لا الخرابة في الحصبة ولا كذا، والناس في خجول البلاد المسلمين وجهها الآمنين. أول موقعة الغارات في العاصمة صنعاء الناس شلوا جهالهم، سألوا شلوا البلاد وعد بسرتوا لاحقوهم لك، لاحقوا النازحين اللي نزحوا من صنعاء، وأول مجزرين اللازحين اللي نزحوا من صنعاء في بني مطر.
2: بني مطر
0: شفت الولد اللي قمدوم جندل في الشارع أطفال، قالوا هؤلاء نزحوا من صنعاء نزحوا من صنعاء. وبعدها قالوا الناس غير حالة نادر من بريكة فوقعات وكذا، والنوم بيستهدفوا الطار الذي نجح والذي
3: منهج
0: في القرى في الوديان في الصحارى في المدن في كل مكان في اليمن. لما رجعوا الناس قالوا ما يعني، فلهذا اليوم احنا بنقول ما يقوله ما تقوله حكمة الشاعر الذي قال فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا. يا حياة بشرف وعزة وناموس وكرامة يا قصينا لا يفتش، احنا مستعدين جوارح جوارح غارات غارات، لكن حرام ما تفلتوا إذا ما وجعناكم وإذا ما شلينا حقنا ورجعنا مثلي مطلوب مربع معنا يمنيين. اللي عم خرج هذه الملايين اليمنية فنحن يمنيين. والذي يشتي قال أبو حرب موصي، قال أول ما جاء العدوان قال العدوان كبير مسعودية الذي هربها رب والذي جلس جلس والذي فجع فجع، كل واحد يخبر بنفسه. قال واحد بس اللي قال ذيك الحر الذي قال لم نخضع لأن الكعك تلا يوم القيامة وكل حر عن بعده. فإحنا نقول له اليوم يعني إذا كما قلنا في البداية إذا سكتنا السعودية ساكتة، إذا ما عصيناهاش أدرفع حصارها أدفتح مطار ما عنجز عش هكذا، إحنا إحنا إحنا أوادم زي العالم والناس. قلنا لا، الذي هو ذليل مش يمني، الذي هو جبان مش هو يمني، الذي هو بيخاف من الشهادة في سبيل الله من التضحية بنفسه وأمواله وأهله قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها وملك ترسموها أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله راعي. بيقول لك رحمة الرحمن عجلك اسمك لا لله ولا في سبيل الله. ليش؟ وكم قد رأينا، أنا أعرف ناس بس مستحي أسمي أعرف ناس كان يقول لك يا أخي أنت فعلت هنا مشكلة مع السعودي، والله العظيم ما ضربوا الله بيته أقسم لك بالله الذي لا إله إلا هو. وأعرف كم من ناس أعرفهم بأسماء مستحي أسمي بنخجل بنتعلم عليه، أكثر من واحد أكثر من خمسة أكثر من عشرة يقول لي أنت في الإذاعة بتزيد بها يا أخي أنتوا تسكتوا والسعودي ما أنتوا بتشرروا، والله العظيم ما قصفوا الله بيوتهم. وأقول لك شنو السعودي قالت له أنت مرتزق أقول لا شيء، الله سبحانه وتعالى ادى العقوبة. قال لو كانوا فينا ما قتلوا وما ماتوا، كل فترة وعن أنفسكم من الموت إن كنتم صادقين. قال الله في القرآن الكريم قال يعني في معنى الآية قال برز الذين كتب عليهم القتل، الذي مكتوب من الله أنه يقول لك أن تموت أن تقتل أن تحيا أن تستشهد أن تموت لله ولا في سبيل الله، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. في القرآن بيقول لنا ما معنى، بيقول لك لا قل لن ولا إن فررتم أقول لا ينفعكم الفرار من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. أنت بتهرب من الموت، وضد الحكيم اليماني قال يا هارب من الموت يا ملاقي أرحم الراحمين. قال لبرز الذين كتب الذي كتب لها الله، أنت كتب لك الله تموت تقتل، أي خرجك ما قال لا خرج برز الذين كتب عليهم منك إلى
3: مضاجعهم.
0: ما معنى مضاجع؟ بقعة ما يقتل وينتلك ويسح دمه وطافر مشي عدوك اي خرجي خلال الله هانك ما تروقدك هانك برجلك ودكتل هانك، يا اما في سبيل الله يا اما في سبيل الشيطان وفي سبيل جبنك وضعفك وخورك يا يمنيين ما عبش مجال للخوف.
2: طبعا يا شعب الثبات يا شعبنا اليمني، ما يسند شعبنا اليوم اليمني الصامد وقيادته الحكيمة في حتمية انتصارهما على العدو السعودي ليست القوة العسكرية لوحدها. وإحنا بنذكركم بالمجازر، نذكركم بالمظلومية الكبرى والمطالب العادلة والمحقة التي تصادرها السعودية منذ قد احنا انقع 12 سنة، ما عادش 13 سنة، رفع الحصار الجوي والبحري والبري واستعادة كل الثروات كمرحلة أولى وملحة وملحة. اليمن بذلت الثمن وستبذل المؤجل، لكن الثمن الذي ستدفعه السعودية وتحديدا لناحية المصالح الحيوية غير النفطية سيكون مدمرا للاقتصاد السعودي لعقود قادمة. وقولوا لي من قد تنفس قسم من الهم جالس.
0: استاذ عبد الله استاذ سمد، انا مع اليمنيين، احنا اقول لكم احنا بشر، والبعض بيظن انكم مذيعين زي ما كنا نشوف.

0: يتحكم ادري من بيت
1: مع ان احنا عايشين بالطاف الله لكن
0: أيوة أيوة الكل بيعاني لما بتشوف بالمجهر تفاصيل حياه المواطن اليمني حياتنا جميعا في المناطق المحتله في المناطق الحره لما تشوف التفاصيل مؤلمه ومتعبه بس ما تقول واحد يرجع يقول نفسه بفطرته البشريه لان الانسان دائما يستشعر الضعف ولهذا هو يحتاج الى الله وان يستقوي بالله دائما لما اقول واحد انا سمخ ولا اقدر اتجع الا احنا بنخاف لما اقول اخو عن قرح ولا يضربوا لا احنا لكن هذه اجعلنا الخوف حالة إيجابية تربطك بالله سبحانه وتعالى. أما يقول أنا ما أعرف إلا أعرف إذا ما ارتبطت بالله وبالمبادئ الأساسية. فلما بنشوف تفاصيل حياتنا اليومية متعبة ولا نريد أن نعود إلى هذا الوضع والقصف والغارت لكن اضغطوا 12 سنة أو 11 سنة اضغطوها وشوفوها من بعيد تشوف نحن كشعب كدولة كوطن حققنا إنجازات كبرى صار لليمن صولة وجولة في العالم صار له كلمته صار له قائد صار له جيش
2: فضل من
0: أصبح شعبه ما يعني لا والله أقول لك في أوروبا لا يخرجوا يقولوا مسيرات مليونية كل أسبوع غير علاقة هذا أشمن وعي في شعبنا اليمني في القبيلة اليمنية كيف انتظمت كيف اتسقت القطاعات كلاشت الثارات راحت يعني المحبة بين الناس التعاون التكافل الفزعة تحس بيقول لك واحد بيستحي من نفسه انه يمني ما يفزعش في حاجة ما يفعش معروف ما يحسنش إلى جاره ما يفزعش شهيد ما يوقفش مع وطنه يعني لو لم يكن إلا انتصار المبادئ أن عادت إلينا مبادئنا قبيلتنا أخلاقنا هذا إنجاز
1: هويتنا الإيمانية
0: هذا إنجاز
2: ده احنا بنقطع الحلقة والله ما قطع شيء
0: أنك توقف مع فلسطين هذا إنجاز
1: إذن احنا بنقول للسعودي اللي يستخدم كل أوراقه مثل ما بيقولوا في الزامل هو قد وصل للياء
0: وعادي في الألف
1: تمام عاد احنا لابادين وخيالتنا لها اتساع
2: عشان اذا صنعاء
1: على اساس انك مش من اذاعه صنعاء
2: انها
1: وقت العشاء
0: لا منكم ولا من اذاعه
1: يقبل سعود جنيف ولا ننتجف
0: قبل ما يقبل قال الله سبحانه وتعالى يا ابناء شعبنا طبعا تذكير بالقران الكريم ما بيش في مجال يعني ما حد يقول انت كذاب ولا ارحم الراحمين ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا يقول الله سبحانه وتعالى في سوره الاسراء يعني التي ربطها بفلسطين وبالقضيه الكبرى قال الله للشيطان واستفزز وبيقول انا عاد اغويهم انا عاد اشيلهم في طريق الباطل ما تقول انا اشيلهم مع النظام السعودي انا اشيلهم مع الصهاينه ولا يوقفوا مع ادم ولا يوقفوا مع الحوثي قال الله عبد الله بيقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ما معنى واستفزز منهم ده الرحمن الرحيم داري ما يفعل قال لنا داري افعل كيت وكيت واستفزز منهم صعب تقول الناس مثلا اليوم ما بشي من يقول انه خرج لرفع يد السعوديه والوصايا وفك الحصار واستعاده الثروه وتحرير اليمن ان هذا باطل هذا يقولها العليمي يقولها الحوثي يقول هذا كلام صح والخروج مع هذا الموقف هذا موقف وطني وديني وانساني ما يفعلوا واستفزز منهم من استطعت منهم به بصوتك ما معنى الصوت الاعلام الاذاعه الفيسبوك اليوتيوب القنوات الفضائيه اتخرج على الحوثي ويصدق من الحوثي وبيان من العليمي وبيان من الشرعيه وبيان من حكومه الفنادق وبيان من اتخرج مع الحوثي وفي الاخير يصدقون الحوثي تخرج معه لانتبهوا للرقمه هذا واستفزز منهم من استطعت بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك ربما ما معنى بخيلك سلاح الخيل كما تقول الدبابة المدرعة الخيل اللي يطلع بوقها مقاتل ورجلك القوة المسلحة المرتزقة الجيش السعودي الجيش الأمريكي البريطاني الحملة قد يجلب علينا غدا في المسيرات ربما يفعلنا قنابل صوتي ربما قنابل حية ربما وربما هذا الله بيقول للشيطان هكذا وأجلب علي فجعهم حاول تفجعهم بخيلك ورجلك بجيشك وقواتك المسلحة وأسلحتك وطائراتك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ما معنى في الأموال والأولاد يعني ما يخليك لا تنفق في سبيل الله ولا شيء يعني هذا مشاركة الشيطان بيقول لك هذا حق مشو حقك رزي يدك لما تنفق
1: مش حقك
0: هذا حق الجمعة
1: عيالك
0: ما يخرجوا مسيرة مع هذا مشوا مع يجلسون هذا يعني كأنه أبوه بليس أبوهم مثل بنت أبوهم أبوهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ليش لأن هذا كله لو نخرج أيقع كل أحد السعودي إذا نصرد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا من لا يخرج في هذه المليونية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. لما بنقول حسبنا الله يكفينا الله ليش ونعم الوكيل، ما بش أحسن مني من وكله، ما بش أحسن مني من نستعين به. يا الله اشهد واعلم، يا رب اشهد واعلم أن شعبنا اليمني من أقصاه إلى أقصاه حتى الذين اختلفوا وتنازعوا وتباينوا، يا الله اشهد أن كل من يخرج لك وفي سبيلك وفي مرضاتك من أجل نصرة المستضعفين والنساء والأطفال ومن أجل الوقوف في وجه من يظلمهم ويظلم الفلسطينيين، من يخونهم ويخون الأمة، من حاصرهم، يا الله اشهد واعلم أننا سنخرج لله وفي سبيل الله، ليس في سبيل السيد عبد الملك ولا في سبيل أنصار الله ولا في سبيل اليمن، وإنما في سبيلك استجابة لهذا القائد الذي دعانا هو وحده لهذا الخروج، وفي سبيل هذا الوطن الذي هو يمن الإيمان والحكمة، وفي سبيل المستضعفين من أبناء ونساء وأولاد حتى المرتزية، نقول لهم أنا خرج غطوة من أجلكم، من أجلكم إن شاء الله يجي غطوة نقول لكم كنتم مرتزقة والآن أصبحتم منا، وعيب عيب علينا نزيد نقول عليكم لكم مرتزقة، حرام علينا أمام الله نزيد نقول لكم مرتزقة، لكن لأنكم وقفتم في الموقف الذي يرضي الله ورسوله.
1: سلام الله على السيد القائد، سلام الله على السيد القائد الذي قالها هو، قال روحي لله ولكم، لله ولكم. الله فالخروج بنية صادقة استجابة لله سبحانه وتعالى تحت قيادة هذا القائد العلم الذي ما حد تحرك الله، ما حد دعا الله، ما حد جاهد الله، بحد قال عاد حارب السعودية وإحنا قلنا لماشي ما نشيكش هنشيل السيد عبد الملك، ما حد تحرك،
0: بل إن الكثير بيقول حد بيقول بيقاتل هؤلاء بيقاتل في المغرب بيقاتل في الحديد. يا أخي يصير لا يقاتل السعودية وإحنا معه وبعد قاتل السعودية،
1: هيا تحركوا
0: يلا.
3: خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات، لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما، بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب، معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
4: يقبل سعود أجنب ولا منتجف، ونجهب استقصاء جبري واقتلاع.

0: نوجه للهدف خذي وضع فينا شجاعة واندفاع
1: الرعب خلى الخصم منا يرتجع
0: وفرض علينا الصبر في طول الصراع معه وتحت امره قسم ما نختلف في يد ابو جبريل قايدنا الشجاع
1: الرعب خلى الخصم منا يرتجع
0: وفرض علينا الصبر في طول الصراع معه وتحت امره قسم ما نختلف في يد ابو جبريل قايدنا الشجاع.
2: الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار. مبدأ التوحيد، الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. فما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا. أقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.

0: إذن هو موعد مع العزة مع الكرامة مع التحرر، حلم حلم على مدى 12 سنة احنا نشي نوصل له، ما بش مثل هذا اليوم طوال 12 سنة. كان هناك سجال، كان هناك صبر، كان هناك إتاحة فرصة للعدو السعودي، كان هناك انشغال بقضايا أكبر من قضيتنا وهي القضية الفلسطينية، مواجهة العدو الصهيوني والأمريكي والبريطاني. لكن اليوم أنا أن نلتفت إلى أنفسنا، ابتدأ ذلك اللي يتعب الأب يخرج من الصباح الباري سنة بعد سنة بعد سنة لو ما كبروا العيال من حقه انه يطرح العيال ويصير يقول لهم ماذا حق انتم مزوجين معولين موظفين فاهمين مدركين، يصير يفعل له رحله هكذا، يفعل له شهر ولا شهرين، من حقه يرتاح، من حقه يرتاح يبتسم نفسه. احنا اليوم 12 سنه اللي كان عمره ساعه واحده يوم 26 مارس 2015 اللي كان عمره ساعه واحده مولود عمره ساعه، اليوم كمل ثالث ثانوي، تخرج هذا السنة من ثالث ثانوي، تخيلوا، أو عفوا تخرج من ثالث إعدادي، من سادس، من أقصد اللي كان في صف أول ابتدائي، على اعتبار أنه عباقي مع خمس سنوات ست سنوات قبل أول ابتدائي، دعونا نصحح الافتراض، الذي كان صف أول سجلها أبوه صف أول
1: في بداية العمر
0: في 26 مارس 2015، اليوم تخرج من ثالث ثانوي، صف أول ابتدائي تخيل. وبيقول ألف داء باء جاء تاء فاء جيم، واليوم يخرج معنا ميدان السبعين. تخيلوا المسألة ما هيش بسيطة، حلم كنا نوصل له، كل يعني ما يحينه هو جاء اليوم، جاء اليوم مريض تاعب قاس سيعبني كلنا نستطيع الخروج، يعني الذي هو مشلول
1: بيخرجوا
0: معاجين جرحى حرب مجاهدين معاجين والله بيخرجوا، ناس ما بيش معهم رجل والله بيخرجوا زحفا على أيديهم.
2: أخرج وعاد بصير بعينك، أخرج وعاد بصير بعينك،
0: في في في شيبة في 90 في 95 في 100 سنة بيخرج. يعني المسألة اليوم حلم كنا بنتمنى، وذا قلنا لكم اللي كان في صف أول ابتدائي بيدرسوا بعد اليوم يخرج يؤدي رسالة ويشوف العالم بكل، مش اللي ما يخرج نسيبات مليون من دلحين من دلحين، وعبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء
2: والإذاعات المرتبطة
0: معنا، والإذاعات اليمنية كلها الحكومية المحلية الخاصة في كل المحافظات مرتبطة. احنا ندشن مسيرتنا المليونية من ذا الحين، مسيرة ومليونية وجمعة، واحنا اليوم جمعة دخلنا فيها مليونية التحذير والنفير، مليونية التحذير والنفير. طبعا لا يعقل انه كل واحد يحظى بفرصة بكرة، طبعا الفرصة متاحة للجميع انه يخرج يشارك ويكثر من سواد هذا الخروج، لكن انه يجي الميكروفون حق الفضائية اليمنية او قناة الميادين او المنار او الهوية او الساحات او المسيرة، لا عند كل واحد يدي رسالته، لانها رسالة خروجنا رسالة جماعية، لكن كرسالة فردية قد يصل الميكروفون الى قدوة في الساحات وقد لا يصل، لكن الان قد تصل انت الى ميكروفون اذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء ويوصل صوتك
1: لكل اليمنيين.
0: بس مش تطلع تشارك معي مشاركة واحد، طبيعة الحال الناس في بيوتهم في المتارس في الشوارع، لكن مش واحد كيف قامتك.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ممكن اشارك؟
0: ممكن تفضل.
1: يعني انا اشي اقول انه ان شاء الله احنا يعني ضد الـ يعني اقصد انه احنا ضد السعودية.
0: اسمع اخي تيني اتصال ثاني
1: ما لك
0: اشتي واحد عبر صوت اليمن عبر اثير الجمهور اذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء اشتي.
1: الو اذاعة صنعاء
0: تفضل.
1: اهلا وسهلا، حي الله بكم ونعم بكم. اسمعوا رسالتي لكل يمني ولكل من بيسمعنا، اليوم الخروج فرض عين على كل يمني، نخرج ولا يبقى واحد، ونقول السعودي اما اذبح رجال ولا لعنا ابو شكلك، خاطركم فرصة للآخرين،
0: نستقبل اتصال اخر وهكذا. اشتي اليوم كأنك مسنب وسط الحشود المليونية، لما توصل للأثير هذا الرقم اللي حنديها الان، اول ما توصل انت العالم كله بيسمع السعودي محمد بن سلمان مسنب هكذا، ما يقول له الذي يوصل يا همته، وصل لي المواطن من اب من عدن من حضرموت من صنعاء من ريف من المحويت من حجة من مارب من الجوف من البيضان، يا همته ما يقول كان عي بس يهجروا له ثلاثه وبس، ما هم 40 مليون يا ابو عقال، هم 40 مليون اللي يخرجوا، ما هو شف هذا ولا ذي ولا وهذا منبر الجمهورية اليمنية، الإذاعة الرسمية للمجلس السياسي الأعلى، الإذاعة الرسمية لقائد ثورة 21 من سبتمبر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: صوت الجمهورية اليمنية.
0: هذا إذاعة حكومة التغيير والبناء ورئيسها الشهيد الأستاذ أحمد الرهوي. هذا إذاعة الرئيس الشهيد صالح الصماد وإذاعة الرئيس نادي المشاط. هذه إذاعة، هذه ليش ارتبطنا معها؟ كل الإذاعات كلنا. ليش ارتبطنا؟ كل الإذاعات مرتبطة مع إذاعة صنعاء لأنها تعبر اليوم عن صوت اليمن، عن رسالة التحذير والنفير، وتوصل رسالة اليمن عبرها وعبر أثير كل الإذاعات المرتبطة. هنستقبل اتصالات، وكما نفضل نحن ثلاثتنا الأستاذ عبد الله الحيفي، الأستاذ سرد الكميم، وأنا كذلك، دائما بنفضل أنه نستثمر الوقت أحيانا ومن تجربة. يعني لما تستقبل اتصال، ألو، أيوة، ألو، وعليكم السلام، من فين اتصالك؟ عرفنا على اسمك. أيوة، الصوت عند، أيوة، طيب، ماذا، وإيش العشر دقائق؟ ربع ساعة. طيب، وإحنا ليش في الربع ساعة قادر نستقبل 15 اتصال؟ 15 في ربع ساعة، ونزل فوقها ربع ساعة 15 اتصال، وفوقها كيف؟ يعني إحنا نقول هذه الفقرة كما تعودتم، يعني أو طبيعة هذه الفقرة مباشر بدون مذيع، بدون مذيعين. يعني احنا نجيب لك رقم، انت تتصل فيه من رقم موبايل، من رقم ثابت، من صنعاء، من محافظة اخرى، كيماني، تتصل هذا الرقم، اي رن عندك هذا الرقم، رنة كاملة، نص رنة، ربع رنة، بس اذا رن حتى ربع رنة معناته انه مسك معك الخط، لانه لا يمكن انه يمسك متصلين في وقت نفس الوقت. مسك معك الخط، اول ما يفتح لك الخط انت تاري، اول ما يفتح ما بتترى اي واحد يتصل ما يفتحوا له السماعة بيدرن تجاوبه، ما بيش داعي يقول الو السلام عليكم، احنا عنقلق الميكروفونات حقنا ونركب السماعات في اذاننا ونسمعك من جزء الشعب. هتقول ايش؟ اول ما يفتحوا لك الخط فتح لك السماعة، السلام عليكم، معكم انا المواطن اليمني فلان ابن فلان او ابو فلان، او معكم المواطن اليمني ام فلان من محافظة كذا، اسمك او كنيتك ومحافظتك وبس، هذا اول حاجة. وبعدها ما نسألكش ماذا ستقول العدو السعودي، وماذا تقول لأبناء شعبك في هذه اللحظة الفارقة أمام، أو نحن على مسافة سويعات من الحشد المليوني اليمني غير المسبوق في تاريخ اليمن على الإطلاق، وما بعده ليس كما قبله. يعني ومعك دقيقة عتقول ما اشتيت للسعودي ولليمني، وعتحشد وتدير سيرتك وتذكرنا بأشياء تكشعر منها جلودنا، تدمع منها عيوننا. تذكرنا 12 سنة ما هي لعبة، ما هيش لعبة. هنستقبل اتصالاتكم مباشر بدون مذيع، امسك الخط، عرفنا على اسمك ومحافظتك وادي رسالتك. من يقول له، من يقول له ابو حمود شرف، من يقول له ابو سند الكوين، من يقول له ابو عطاء الحيفي. انت يا يمني، انت الاصل ورسالتك القوه، وانت افصح وانت اقدر وانت اجدر، وانت علمك رساله منكم اقسم بالله العظيم انها تجعلنا في منابرنا الاعلاميه نخجل امام المخاطب. هذا الوعي، هذه العزه، هذه الكرامه. طبعا من حقنا ان نستقل انفسنا امامكم. السيد عبد الملك ما بيقول انا لا ارى نفسي، اتشرف ان اكون خادما لهذا الشعب، خادما لهذا الشعب، روحي لكم الفداء، نفسي لكم الفداء. وقالها في فيديو وانتشر وشفنا، قال والله اني لارغب ان اجعل من جلدة وجهي هذا احذية للمجاهدين. انت يا شعبنا، انت شعب كريم، هنية له الذي بيقدر يقول انا يمني، هنية له الذي يقدر على معك فرصة تخرج. تخيل أنت يمني مغترب في السعودية، هذا الخروج والله العظيم الله يسطرهم، يعني معك أنت فرصة تخرج في هذا الحشد المليوني وتجر بندقك وتجر طيارك ما لك، ومعك فرصة توصل عبر الإذاعة المرتبطة كلها إلى منبر اللي بيتكلم منه سند عبد الكميم، اللي بيتكلم منه عبد الله الحيفي، اللي بيتكلم منه محمد علي الشرفي، اللي بيتكلم منه كل إعلامي،
1: الأستاذ حمود محمد شرف،
0: يعني اللي وما من اللي يخرج حقك المكالمة اللي ما توصل لهذا حين مباشر بدون مذيع، من ما عاد تشاركش كمستمع، تشارك كمواطن يمني، المنبر له، الميكروفون له. تخيل حفظ الله الحراجي، نهزي الرازحي، عبد الله الوشلي، المجاهد مع الله، يعني أنت محور الارتكاز في هذا الخروج في هذه الليلة. ما حد يقول لك سلم على الشعب، ورد الشعب يرد عليك السلام، والمجاهدين اللي معشق القواعد الصاروخية والطيران المسير، وتوكل على الله، قل عرفنا على اسمك ومنطقتك، أو عرفنا على اسمك منطقتك والدور رسالة للسعودي وللشعب اليمني والسيد القائد. دقيقة لكل متصل أو متصلة مباشر بدون مذيع، من أجل نستثمر الوقت كل متصل أو متصلة مع الدقيقة يحسبها ويكمل، والذي عاد يختصر دقيقة بيض الله وجهه، بيض الله وجهه.
1: نترك فرصة الآخرين.
0: رقم المشاركة
1: 01-282-005
0: 01-282-005 01-282-005

0: خليلات أسفل كل مسألته قلبي ناخذ الجند أسرع
1: خبر الخصم وعلن كله حل حل
2: ألو هذا الأخ وعد الأسلامي ألو

السيد حجار أمانة العاصمة اليوم الذي هو يوم الجمعة يوم الملحمة يوم كل حر في اليمن. من أراد الحرية، من أراد أن يعيش حرا كريما مرتاحا غير مستعبد فليتحرك. قال سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ذكر الله ذلك الرجل، ونحن نشبه السيد القائد بذلك الرجل، فهو يدعونا إلى الخير، يدعونا إلى الحرية، يدعونا إلى الفرادة، يدعونا إلى الحرية والاستقلال. فلنلبي، لأن ما بعد ما هذا اليوم ليس كما قبله. القلم واضح والحر تكفيها الإشارة، والمسألة الله أنصار الله، ولا فلان ولا علا، المسألة اليمن وطنك، وكل حر يفهمها، وسيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر، وأن يحفظ هذا السيد القائد تاجا فوق رؤوسنا. ولا أطيح المجال الغير في أمان الله.

ورحمة الله وبركاته. معكم مرشد إسماعيل العنسي، تحياتي لكم جميعا وللسيد القائد روحي وبدني، ولو أنا كبير من بعد روحي، لكن دمي وكل ما أن يكون فداء له هذا القائد العظيم. وأرجو أن يكون خروجنا يوم الجمعة يكون خروج مشرف كما قال السيد القائد. هذه معاد اللعيب، يعني سوء بحق يحقق وحق كل مواطن يمني أن يتأخر عن هذا الخروج. دعوة طيبة، يقول عليه الصلاة والسلام: أجيبوا من دعاكم إلى هدى، أجيبوا من دعاكم إلى هدى. أسأل الله الثبات، أسأل الله الثبات لهذا الشعب المظلوم المسكين، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يجيب الدعاء، وإذا لم نحجل فلا حول ولا قوة إلا بالله. محافظة مرشد إسماعيل العنسي.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول ويا بادي طب كل شيء انا اسال من الله لحتى هذه الساعه المباركه ان يجعله يعني مفضوح مدعوس لا يملك عافيه ما بيتعبس باعلام اليمن وعلى راسهم اذا عطلع ايه عشر سنة الله لا بارك له في عمره وحاله ومال. هذه واحدة. والذي بيغذت خارج السلف. ايوه حاط في رتبة باطل. كان من اول اغاني اتضحوا. دحين ايش يدي لي زوامل ويدي لي محاضرة معنى السيد عبد الملك. ايوه يشتت. لكن طيب اتضح. حاط في رتبة باطل معروفي. الله قال كالبنيان المرصوص. ما كاش واحد يزوم الواحد يغني. ما كاش واحد يسرد واحد يدي. اتقوا الله اتقوا الله اتق الله في نفسك يا عزيز العبد. كذلك اذا حصل يتعبدنا يعني صفر واحد ليش ما يفعلوا سبعة سبعة ها بنت السوداء بنت الخالة هي اذاعة الام وهي البوصلة ومن بينغبش بينها بيفتضح زي ما الفلسطيني البوصلة ولا ولا ولا هنا وكفى لأنه عدو الداخل أخص وأخطر من عدو الخارج. عدو الخارج كذو معروف أولاكم مبروحة ما يشتي وما هو هدفه. أنا من هذا اللي داخل بينا أبغش بأي وابه بالقوانين قوانين بالقانون ما بشتي بالقانون يصير يهدم بيت الفلسطيني بالقانون ما يهدم مشاكلة. لكن اسأل من الله أن يعجب الفرج. ثانيا نقول تحية كل التحية روحي ومالي وأولادي يا سيد عبد الملك فداء الناس يا أكسجين الرجال يا فيتامين الرجال لك الحمد يا الله أن أطل عمري وأن أكون جلد جنة تحت راية هذا الرجل يا الله لك الحمد وأنت عالم بهذه الساعة المباركة الساعة المنافقين يشهدون الله لا لا لا جوارحي دمي ربي داري يدري وقل اعملوا كل شيء باين باين لا ندور في محاولات السبعين يا رجال الله السبعين السبعين يا الله يا الله.

0: صباح الخير. نجيب مهدي من محافظة صنعاء، نقول للسيد القائد يحفظه الله، لبيك يا سيدي ابن سلمان الملعون. لا والله نحن جاهزين لب المرصاد وجهوزيتنا تامة، ونقول له ما يهاتف من ندلة، والله نحن داخلين إلى الرياض وإن شاء الله النجد نجد والحجاز بنحكمها بنظام جمهوري، ونقول الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
1: الله رفع اليهود، الله رفع الإسلام.
2: صرتوا على حالة على طعم في الاتصالات مباشر بدون مضيع، بعد حرام. نحن مكيفين وزي ما انت يا شعبنا مكيف على هذه المكالمة، وبتحس انه مشهور جابر في الهواء.
3: كل واحد يترك فرصة للذي بعده.
2: نجيب مهدي من محافظة صنعاء، مرشد اسماعيل العنسي من محافظة اب، حسين حجر من امانة العاصمة، ابو عبد السلام الاسد، وما ادري ايش مين، حتى احنا دارين ما دري الشعب. 01 2 8 2
3: 0 0 5
2: يقولوا ما بسم الله لك حكي يومين، من قال لك هذول او متصلين اول مره اسمعهم؟ والله دي بسم الله يومين من حكي يوصل، وانت تصل اليوم نط من فوق الناس جمعه، اوصل اوصل الرجال افوت تشيل تليفونك وتصل. 01 2 8 2 0 0 5 0 1 2 8 2 0 0 5. ودقيقه، عرفنا معكم فلان من محافظه كذا، وهم حرام انك ترفع المعنويه.

الله علي من محافظة صعدة. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق يتمثل في سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، والباطل يتمثل في السعودية. فإذا جاء الحق زهق الباطل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مسعود حسن قلاب من جديد الحجازة والنقال. منه عبود السعودي لله ما شاء الله. السعودي فتحنا، السعودي دمرحنا، السعودي ومنه هذا الذي لا يعرف بالحكاية. الشعب اليمني كلهم دارين ان الامريكي عبد خادم للامريكي وبريطاني وصهيوني. يا صاحبي واه واه والله ما نسكت ولا نهدى. والان السيد فتحنا ودعحنا وبكره مشى حشد مشرف يعيش الكل. كل واحد يبز بنيه ويبدي يقول السبعين كل ساحة في اليمن عيب على حين النحلة ونبدي دعوة السيد. حنا على حرب تفهموا يا شعب اليمن، حنا على حرب وعيب على حين النحلة ولن نوصل بكرة. حنا نقول للشعب العظيم يا رجال يا رجال يا رجال بقينا بقينا قوة بقينا قوة ودعي خاصة أحفاد بلال. بكرة أحفاد بلال خرجوا وكل اللي يشتغلوا في النظافة. بكرة بكرة المشي حشد كابر في التحرير في سحوال وفي كل مكان وفي كل محافظة. خرجوا بكرة وعلموا النحلة اليمنيين أصالة وقال على كرامة وحنا يمنيون. وبكرة مش حدة وبكرة مش حدة. والله أكبر. الله أمريكا الله إسرائيل الله إسرائيل الله الإسلام. حاضر كل هذا الموضوع.
1: أبدعت أبدعت يا مسعود أبدعت.
2: هكذا حارك حارك هكذا صوت اليمني الأبي العزيز.
1: أمانة أن احنا مسلمين موقع الكراسي أيام عصر.
3: يا مسعود حسن أنا أول مرة أول مرة أسمعك، لكن أنا عارف أن في اليمن من أمثالك بل كل اليمنيين الأحرار أمثالك. ما ذكرني كلامك الآن رد على إساءة وجهت لأبناء محافظة الحديدة الليلة في قناة المرتزقة في القاهرة، قناة اليمن اليوم في القاهرة، في برنامج تقدمه واحدة المذيعات. ما قالت، قالت هم أبناء الحديدة هم لأنهم مستضعفين ومغلوبين على أمرهم وما عندهم قدرة، ولا كانوا بيمنعوا الطائرة الإيرانية أنها تحط في مطار الحديدة، لكن لأنهم الحوثي مرغم لهم مستعبد لهم ما قدروش يعملوا شيء. جي ورش هذا غرب. مسعود واحد من أبناء الحديدة من أبناء زبيب. هؤلاء ما أنت عاد أنت ركهم أنت بتخرج في صنعاء في ميدان 70 مساحة واحدة بيخرجوا في 76 ساحة في الحديدة. أنا عاد يوصل إيدك
1: في كل بقعة في كل مديدية. حضرت معهم أنا في التحيطة والشمس حارق نار وسمع عجيب وغريب.
3: هؤلاء حراس الساحل الغربي الذي كسر ناموس الأساطير الأمريكية.
1: هؤلاء قبائل الزرانيق التهامة.
4: أنا عبدالله الحيفي لن أكون خاضعا للعدو السعودي الذي هو مجرد عبد للأمريكي والإسرائيلي. وإحنا لنا موقف أيضا أكيد. إحنا من جملة الناس وإلى الناس
3: وفي مقدمة المسيرات بإذن الله سنكون بإذن
4: الله. لن أكون خاضعا للعدو السعودي الذي هو مجرد عبد للأمريكي والإسرائيلي، ولن أكون إلا عبدا لله وحده. وأفوض السيد القائد العلم أبو جبريل يحفظه الله وقواتنا المسلحة في حماية حريتنا وانتزاع حقوقنا من العدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي، ومستعد عند استعداد كامل أن أضحي بنفسي في سبيل الله وفداء لهذا الشعب.
1: أنا سند عبده محمد الكميم لن أكون خاضعا للعدو السعودي الذي هو مجرد عبد للأمريكي والإسرائيلي، ولن أكون إلا عبدا لله وحده. وأفوض السيد القائد يحفظه الله والقوات المسلحة سلام ربي عليهم في حماية حريتنا وانتزاع حقوقنا من العدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي، ومستعد أن أضحي بنفسي في سبيل الله وفداء لهذا الشعب، وسأشارك في هذه المسيرة غير المسبوقة تماما.
3: وأنا كذلك كواحد من أحرار شعبنا اليمني 40 مليون وأكثر من مليون يمني حر وحرة، أنا حمود محمد شرف لن أكون خاضعا للعدو السعودي الذي هو مجرد عبد الأمريكي والإسرائيلي، ولن أكون إلا عبدا لله وحده. وأفوض السيد القائد وقواتنا المسلحة اليمنية في حماية حريتنا وانتزاع حقوقنا من العدو السعودي وسيدها الأمريكي والإسرائيلي، ومستعد أن أضحي بنفسي ومالي وأهلي وأولادي في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب. ومتشوق أسمع اتصالات جديدة من متصلين يشاركوا معنا عبر صوت الجمهورية اليمنية والإذاعات المرتبطة، ونستقبل اتصالاتكم في مباشر بدون مذيع. 01 2 8 2 0 0 5

0: السلام الله عليكم اخواني استاذ حمود شرف واستاذ عبد الله الحيتي واخوي الغالي سند، الف تحيه لكم، تحيه كبيره على هذا المعنويات العاليه وعلى هذه الجهود، ونعرف ونعلم انكم تستحقون كل خير. ما اقوله بكل اختصار، والله نفضل الموت الف مره، وان لن نخضع لهذا الارهن محمد بن سلمان، بل نحن مفوضين السيد عبد الملك بدر الدين تحفيظ احفظه الله، مفوضين تفويض كامل، مفوضين الشعب اليمني، مفوضين كل انسان حر في تخليصنا من هذا العار. وخلاص قربت الساعة ودقت ساعة الصفر، ونحن أبناء الجنوب نتابع بكل صمت وقلوبنا معكم، ونوصي إخواننا في صنعاء الأحرار أن لا يجلسوا في بيوتهم غدا، يخرجوا إلى ساعات العزة والكرامة، ساعات 70، وبإذن الله لأن النصر قادم ولنا موعد مع هذا النصر بإذن الله من الله عز وجل. وتحية كبيرة لسماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله، هو يفدينا بروحه، نحن نفديه بأرواحنا ونفديه بإخواننا وبناتنا وعرضنا وشرفنا وكرمنا. روحنا له فداء، والشعب اليمني محتاج لهذا الكلام الرائع الجميل، هذا الكلام الذي خارج بكل مصداقية، الذي وصل في قلوبنا في خلال ثواني، دخل في قلوبنا. فالنصر قادم بإذن الله، وسوف يندم محمد بن سلمان على ما فعله، وخلي يشتري له أسلحة يكفينا، بأن الواحد عندنا من المجاهدين يسوي ألف واحد من العساكر السعوديين الفاشلين. والنصر لنا إن شاء الله، وألف تحية لكم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصرنا إن شاء الله، وأن تكون هذه الجمعة الأخيرة في هذا الوضع، من بعدها إن شاء الله النصر بإذن الله قادم بإذن الله. وتحية لكم.
1: ابو خالد من المهره، والله ونعم بك، سلام الله عليك.
2: سلام الله عليك،
1: قوه
2: حفظك ربي وكل الاحرار.
1: شفتوا
2: ان صوت الواحد اليمني الواحد اللي يقدم موقف، هي مثلا ابو خالد من محافظه المهره، بيسمعنا عبر تطبيق النت، عبر بيسمعنا عبر الاثير، بتوصل اذاعات من صنعاء من المحافظه، لا هناك اذاعه الجمهوريه اليمنيه
1: عبر الساتلايت.
2: اي قصدي انا بالله عليكم، ما المشاعر التي لمسناها بعد مكالمة أبو خالد من المهرة، ولا مسعود من زبيد، واللي قبله؟ يعني صوتك بيغير قناعات، صوتك بيحرك شعب، ما بالك لما تخرج بصوتك ويدك ورجلك وبندقك.
1: قوة.

0: صفر واحد
1: اثنين
0: اثنين
1: صفر صفر
0: خمسة مباشر بدون مذيع. الكلمة لك الأزير لك يا يمني يا يمنية. قبيل ساعات من الخروج المليوني غير المسبوق في تاريخ اليمن في جمعة التحذير والنفير.
2: مساء الخير، معكم أم أربعة شهداء. أروح أحنا لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: لحظة لحظة لحظة لحظة، أنت أم أربعة شهداء ما عم نسمعش إلا وإحنا واقفين، وما عم نسمع كلامك ومستقبل اتصالش إلا إحنا واقفين ومش فوق الكراسي، مش فوق الكراسي، إحنا والمخرجين والمذيعين والمهندسين وكل طاقم وكادر إذاعة صنعاء والإذاعة المرتبطة. ليش ليش أم أربعة شهداء؟ هذه العزة وهذا الكرامة وهذا التحدي هو من ثمار تضحياتكم يا أسر الشهداء، يا أيها الأسرى أيها الجرحى. تفضلي والله العظيم أنش شرفتينا بهذا الاتصال.
2: الله يحفظكم إن شاء الله. النصر قادم بإذن الله. قدمنا أربعة شهداء وبهم الخامس، باقي معي ثلاثة مجاهدين في سبيل الله. إن شاء الله نحن منتصرين مهما ضحينا، إحنا راضين لأنه لله وفي سبيل الله ولعزتنا وكرامتنا وللناس جمعة، لا هو الواحد ولا الاثنين، للشعب كله للأمة كلها. لو ضحينا إحنا نضحي في سبيل الله وراضين ونقول يا رب خذ منا حتى ترضى. اللهم لك الحمد. الحمد لله.
0: يا أم الشهداء أنا لحظة، أنا مشبه الصوت، أنا ما أشيش أقول أم فلان وفلان وفلان وفلان، لكني أنا أشيش أقول أش أسألش سؤال. لو كنت إشتي تعرفي عن اسمش إنش قلتي أنا أم فلان، لكن أنا أش أسألش وانت تجاوبني صح ولا خطأ لأني مشبه الصوت. أنا قزرتش لبيتش؟
2: لا قزر أنا واحد
0: تاني. هي ماشي هي ماشي، أنا أم أربعة شهداء تشبه صوتش، بس أنا أذكرش أقول لش مثلا ما قالت أم الشهداء هذا الأربعة اللي ما شاء الله وضع معنا يعني
3: أمهات الشهداء.
0: أنت داري ما قالت لنا أم الشهداء الأربعة اللي ما زرناها أنا وسبع طلال حيفي وربما سنت معنا، قلنا لها هي من آل اللاحجي، أبنائها من آل اللاحجي وابنها ذنون، ذنون الشهيد الكبير الذي قال بالعشر ما نبالي ولا كل العادي. هو من كتب هذه الكلمات بالعشر ما نبالي ولا
2: استشهدوا الاثنين في هذيك الايام، يعني اثنين استشهدوا مع بعض.
0: احنا شي نسمع انك نواصل سماعنا الى كلامك لانه يهمنا جدا، والشعب في هذه المرحلة المفصلية وفي هذه الساعات التي تفصلنا عن اكبر خروج مليوني غير مسبوق. انا سمعنا من شهر رسالة، لكن اقول ليش ما قالت لنا ام الشهداء من آل اللاحجي معها اربعة شهداء؟ قالت انا مستحي يا ابني، واسلوبها نفس اسلوبه، صوتها نفس صوتك سبحان الله.
3: صوتكم.
0: قالت قلنا ليش مستحيين امه ما هو؟ قالت انا مستحيل ان عدمي ولد، عدمي قالت عدمي اثنين وما قد استشهدوش. قلنا صلى، قالت والله ما خجلاني قصتي، قلنا انت مباشر، قالت مش منشي لا يجي وانا احتفظت بهم او بهتلهم او حاجيت عليهم من اجل يصيروا شجبها، قالت حرام اني مستحيه من الرحمن الرحيم. وقلت اربعه شهداء. فنريد أن نسمع، نريد أن نسمع منك كلمة للشعب اليمني، هل الخروج واجب؟
2: بيقولوا لنا لا تخليهم باقي ما شاء الله ثلاثة قساروا أربعة وبهم الخامس. قلت لله في سبيل الله لو ما بقي واحد، هذه عزة وكرامة هم في سبيل الله. أيا أحسن كان ابني الكبير السلام الله على أرواحهم الطاهرة، يقول يعني في سبيل الله يعني ما عدش تو أحلى من سبيل الله، يعني الشهادة في سبيل الله. كان يجي يقرا لي قران ويفهمني يعني في البدايه، في البدايه تسترخى. وكان جاهز صغير وكبر وسار وسار واخواتهم، واحنا مطمئنين مطمئنين ونقول يا ربي لك الحمد انه وفقنا في هذا الزمن، يعني جاهدوا بنينا واستشهدوا يعني وبذلنا شيء وبادرين الباقي، باقي معانا باقي معي ثلاثه ومعي احفاد يعني عدم صغار، ان شاء الله نحن نربيهم على هذا المسيره القرانيه على الجهاد في سبيل الله.
0: يا أم الشهداء الأربعة وزوجة الشهيد الخامس، يعني احنا اشوف الكلمة منكم مثل التوجيه، مثل ما نسمع توجيه من يعني ما من اكبر قيادة عسكرية او سياسية او اجتماعية.
2: والله يا ابني اللي ما يخرج غد يعني مش هو رجال ولا في عزة ولا في كرامة ولا هو آدم، يعني ما فيه ولا أثار الإنسانية ولا.
3: يا أم الشهداء، يا أم الشهداء سلام الله عليكم، أنتوا عارفين أنه لو بس الخروج فأرا للشهداء 4 فقط،
4: 5
3: مع الشهيد الخامس فقط، لو كان الخروج لأسرتكم أو لشهدائكم أنتم فقط لكان واجب على كل يمني.
0: ما بالش بآلاف الشهداء من المقاتلين في الجبهات، من الأطفال، من النساء، من
2: الأطفال والنساء الذي قتلهم في بيوتهم آمنين، يعني ما ذنبهم لهم رجال انهم قاتلوا في الجبهات، لكنهم أنذار، هم أنذار، والنصر قادم بإذن الله. وكلمة السيدة اليوم أبكتني والله.
0: ليش بكتش؟ ليش بكتش؟ ليش ما هو اللي شعرتي بالنوم؟
2: أنا شفت ما هو اللي بكى لما يقول روحوا لنا الفداء، روحنا للفداء وأولادنا وكل ما نملك هو الفداء،
0: نفسي لكم الفداء، روحي لكم الفداء. أنا روحي من أجل عزتكم، من أجل تستعبدوا، أنا روحي لله ومن أجلكم. ما هو هذا العمو هذا القائد؟
2: أنا ما عتيتي أكثر من هذا، ما صوت جني بكيت يعني.
0: والله
2: قائد عظم منها. ما فيش بالدنيا.
3: هذه النعمة نعمة من الله علينا، الحفاظ عليها.
2: نعمة ربي لك الحمد.
3: وكيف نحافظ على هذه النعمة يا أم الشهداء؟ نحافظ على هذه النعمة بالتسليم والطاعة والمجيئة.
2: نحن نسلم من تسليم مطلق. وبعد في كل جنسي قلنا والله ما يكفي معانا قائد، أينما قلنا نحن بعده أن ما قلنا وقلوبنا مطمئنة وآمنة.
0: ولو قصفوا مرة ثانية عندنا،
2: ولو قصفوا معي قصفوا أكثر ما قصفوا.
0: الله قصفوا. والله أنه معي فعلوا أكثر ما قد فعلوا. صح
2: أيها كيجا والله أن احنا معتزين بعزة الله وبعزة قائدنا وجيشنا، يعني مجاهدينا العطال ربي يقويهم ويثبتهم ويسدد رميهم بإذن الله، ويحفظ سيدنا مولانا وفجرنا
3: يا رب يا الله. سؤال أخير يا أم الشهداء، هل أنتم الآن منتظرين فارغ الصبر كي تشاهدوا تلك المناظر والمشهد المليوني غير المسبوق؟
2: أكيد والله أني خازق وفي عليه الله كدور، يعني قد سار الوقت أن السرقة معي يخرجوا من الناس إن شاء الله، نربي دي الشعب ويخرجوا ويفهموا
3: بإذن الله. أربعة ميادين من أمثال ميادين 70 ما يكفي بإذن الله.
2: إن شاء الله
0: يوفقكم ويحفظكم. يا أم الشهداء الوضع هو عند الناس جمعة بسبب العدوان والحصار متأزم معيشيا اقتصاديا، لكن أنا فارح إنه ما قلت لناش أم من بيت من، ولهذا أنا أسألكم بكل أريحية، ينقصكم شيء؟ تحتاجوا شيء؟ مملوكين إحنا والشعب هذا قبائل على حد أخرى، مملوكين في خدمتش.
2: السلام الله يحفظكم، الله يستر عليكم، والله نحن الحمد لله رب العالمين يا رب.
3: احنا جاهزين وتحت امركم.
2: السلام الله يحفظكم، ما تقصروا ولا يقصروا معنا، الله يحفظهم ان شاء الله.
4: بارك لكم ربي الصحه.
0: شرفتونا باتصالكم.
2: الله يحفظكم.
0: مع الله. هذا الاتصال هو يقول اتصال بدون مذيع، يعني انتم الشعب اليمني عندها النخوه وعندها الغيره وعندها المروءه، هذا اتصال بثلاث مذيعين. اتصال بثلاث مذيع، يعني ليش ما يمكن نخليها كاستيناء؟ هي كان عاد تدير رسالة سريعة وترحلها، لكن ان احنا نستشف منها ومثل ما نقول في العامية النغبشة يخرج رسالة. سمعتوا ما قالت
3: ام اربعة شهداء وزوجها الشهيد الخامس،
0: بكترد ابنك ولا ابني وتطوي روحك وتحس روحك عاد تخرج، وغير كترد كده ولا نغر عينه، هذا استشهدوا سالت دماءهم في سبيل الله دفاعا عن هذا البلد ووالدتهم. لحنا الشهداء بيسمعونا والله من أجلكم يا أربعة شهداء وأبوكم اللي عندكم في علياء الله، والله يا عيب.

0: خمسة
1: مسبوقا بصفر
2: واحد.
3: حصارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
2: سلام الله عليك
1: يا أم الشهداء
2: أربعة، وكل أم شهيد، وكل أم جريح، وكل أم أسير.
0: سلام الله عليهم أجمعين.
4: بنت اليمن، بنت اليمن ثارت على أصحاب الفضول ورأسها مرفوع شامخ كالنخيل، يا حشمة الإسلام قدوة البتول، يا من جمل الأخلاق والواقع دليل، مهرة أصيلة من سلالات الخيول، دون الشرف والعز ما ترضى بديل، أخت الرجال الثائرة يا بن سلول، ثارت على العدوان رفضا للدخيل.

السلام عليكم ورحمة الله. معكم إبراهيم اليمني، أنا بين أنصح السعودي لا يفتح الاستغل ولا ي... ولا يتبع، لا يتبع بعد الأمانة والأمر والرضا. أيوة الرضا، إن إن شاء الله اللي فرع اليوم غير أمس، قال الأمس يحذر الخروج كم من أسد 70 وغير 70، يحذر. أنا بين الصحة، الله معكم في أمان الله.

ربي مساكم قلنا ان اليمن نادش لقطع غيار وبعض الدول تشليح ونحن صاحين العيار ما فيش لنا ترخيص بسود في الميدان بجهادنا من دون توظيف نحمي وطننا ونخلي العدو في الترجيف حفظ ربي قاعدنا وغني من التعريف قلب وفاء ما بين جنود في التصنيف نحن هو البأس وتاريخهم مكتوب على الرشيف وآخر رسالتي لكل مرتزق وخاين وطن سخط على الكبريت معكم الشاعر أبو عجلس الحباني أرحب الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة اليهود النصر للإسلام لبيك يا أبو جبريل لبيك يا أبو جبريل لبيك يا أبو جبريل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحيي سيدي وقائدي العلم أبو جبريل، وأنا مفوضه تفويض مطلق المضرب السعودي الجبر اليهودي الخاين. يمين بالله الكريم إن إحنا لو فتحنا أبو صواريخ وإحنا إلى السعودية الآن إسرائيل بدأت أبو صواريخ تعرفوا الكذاب اللي يكذب. وأنصح الشعب اليمني هذا أن يكون حر ويخرج بكرة رجاء رجاء رجاء. معاكم محمد علي أحمد طيفان من محافظة حجة. الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت إسرائيل، المعنى على اليهود، النصر للإسلام. السلام عليكم.

الله وبركاته. عثمان كرار شاري من أمانة عثمان. أختصر حديثي اليوم السيد القائد السيد عبد المنف بدر الدين الحوثي. صوت الحق اليوم زلزل عروش الظالمين، يعني بكل صراحة خبار السيد اليوم ما بعده إلا العمل، فنحن على أتم الجهوزية للنفير. وكما قال السيد القائد، أنا حقيقة عندما قال أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحرارا ما تخضعون إلا لله، ونحن فداء لك يا نور أعيننا وتاج رؤوسنا. هذه العبارة أشهد لله يا سيد حمود أسر عبد الله سيد سند أنها أكثني والله العظيم، يعني حقيقة شعر جسمي شعر بالقش عديدة هكذا، يعني والله أنها جملة يعني لا تبتر ولا أستطيع أن أوصفها أو أعبر عنها. جمعة التحذير والنفير إن شاء الله، كل يمني يؤمن بالله وحده ويكفر بكل الطواغيت سيخرج غدا في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات لمشاركة أحرار شعبه في مليونيات جمعة النفير والتحرير، وعلى الله فليتوكل اليمنيون. هذا ما أحب أن قاله سيد البول الفاء أنها جمعة التحذير والنفير، وهذا يوم غد. وحدده السيد القائد فآخر تحذير للسعودية لإنهاء الحصار، وسيخرج الشعب غدا للساحات والميادين لإرسال هذا التحذير الذي هو مشحون بالغضب والحماس الهائل. لبيك أبا جبريل، غدا سيخرج كل اليمن تلبية دعوتك يا بائد الأحرار ومن جذ اليمن. يا أبا جبريل، أرواحنا فداء لك يا سيدي، نتمنى أن ترشدوا بكل قوة ليكون يوم الغد يوم أكبر نفير في تاريخ اليمن.

صباح النصر والعزة والكرامة. حانت العائلة علي مدارة الدائرة، قامت القيامة كما قال السيد، قامت القيامة على آل سعود واليهود والنصارى. قدوة بأخذ الشعب اليمني، كافت الشعب اليمني في جميع الساحات، وسلام الله على السيد القائد، وسلام الله على المجاهدين في كل جبهة وفي كل مكان، سلام الله عليهم. ولاية السعودية القريبة والعملاء والمرتزقة، والسلام عليكم. أبو صائب سديك، خولان الطيال، صنعاء، محافظة صنعاء، والسلام عليكم.

السلام الله عليكم، وصل الله السيد القائد وصلت يا شباب يا مذيعين، كيف كان خطاب السيد القائد متواضع وابكى الناس، لكن هذا الزمن اللي كان قبل شوي اللي يقول سير بلاد النبي يا اخوان هذا مخالف للقران، القران يقول مكان محمد ابا احد من رجالكم، لا تمددوش حاجه سيد وسيد وعلام وباقي الراس، لكن لا تمددوا يعني جهاز كثير بالميلاد.

0: والله سؤالك في محله، يعني سؤالك في محله، بس احنا هنطرح لك السؤال او نجاوب السؤال بسؤال، يعني جاوب على سؤال انا نجاوب على سؤالك. اذا بيقولوا قال سيد لا يمجدوش، وهو السيد عبد الملك الذي ما اقول جحبل السعودية والإمارات ودول الخليج وأمريكا وإسرائيل وبريطانيا والمرتزقة جحبلهم على نخرهم في البر والبحر والجو، وأنت جاي تقول وار سيد لا تمجدوش. أنت ما نقول لك لا، كيف أين ال كيف قلت لي خلاك اشتغل له. انت ما عدنا نقول عليك، اذا هو السيد بكل ما يمجدك انت باي حق وباي صفه وباي مستوى تتكلم عنه ولا تقول لنا انه ما يمجدك، من انت ما مجدك ماذا حققت حتى يحق لك ان تقول هذا الكلام؟ اذا من وجهة نظرك انه هذا السيد ما يمجدوش وهو صانع الامجاد، فانت ما هو مستواك، ما هو المجد الذي حققته حتى يعني رأيت لنفسك الحق أن تقول هذا الكلام؟ بس
1: على العموم الموضوع هذا كله عشان لا تخرج شلس خزن،
0: ما عليك يا أسر
1: خليه يخزن لحظة بحجر الله، خليه يخزن
0: حجر الله، احنا راكنين عليه قضوة يخرج
1: أخي
0: لحظة. شوف دحين عن قضوة يخرج والسبعين فاضي والساحة فاضي
1: فاضي هذاك عن فعلانة ونسود،
0: تمام جنال.
1: احنا عن تصح حقوقك ما دقلكش، أنا رجال أم الشهداء والمخائل كلهم عن انتزاع حقوقهم، إحنا من جيزهم ما لا أدق لك، حقك يجيك مالك.
0: أيوة هو تصلى هذا يحرف المسار والمتصلين بعد يردوا عليه، أقول لكم إحنا ما يصيانا تخيل واحد ينبع لك من الله يقول لك ما أنا ودا، يعني كلامه غير منطقي، مستواه لا يؤهله، ما موقفه الضفة التي يقف فيها، هذا مش يمني الذي لا يرى السيد عبد الملك بجلالة قدره وموقفه وعظمته ومواقفه. لو تسألوا كيف العليمي بالنسبة لك يقول أوه هذا من يقولون العالم جنبه، هذا هم هؤلاء الذي يشتهي يحرفوا مسارنا بسرهم. خطوة إذا عدنا الحلقة هذه بكلها من الساعة 10 الليل لأربعة الفجر، إذا عدناها عن عيدها وما عاد تسمعوا شو المكالمة حق ذي الرجال، حنقصها ونبعدها، عرفتوا كيف؟ لأنه كأني مش موجود نهائيا، ولكن احنا ردينا عليه، انواصل من بعد اتصال ابو صايب سجايك، ولا تردوش عليه
2: ولا حد يعلق
0: عليه ولا حد يعبره، لا هو ولا امثاله. واستاذ حفظ الله، اذا واحد من هؤلاء اتصال ان قال كلام منطقي مثلا يسمع واحد نقاش ممكن، اما واحد من هؤلاء على طول غلق عليه، لا تتعب نفسك ولا تتعب الشعب اليمني اللي بيستعد لاكبر خروج مليوني في تاريخه. 01-282-005 مباشر بدون مذيع لكل متصل أو متصلة دقيقة، ولا كأنه اتصل، لا تدولك قدر، أسألكم بالله.

0: أنت على الهواء مباشر بدون مذيع. مباشر بدون مذيع، تفضل.
1: حياك يا أخي، لي مداخلتين، المداخلة الأولى على كلمة السيد القائد عبد الملك ولد الحوثي. صح نحن نعاني في أرزاقنا في محتاجاتنا اليومية، ولكن بخطابه اليوم هذه والله إنه أشبعنا عزة وكرامة وقوة وعنفوانا، ونقول له أرواحنا وأنفسنا لله فداء لك يا سيدي القائد. ولمداخلة شعرية قد يعني إن شاء الله نتعجل الجميع، أقول سلمان بعدوانه على اليمن غره إبليس، وقلبه للدين والمقدسات مقفل مطمس، لا خير في من لم يتب إلى الله سريعا ولم يقم بعيبه بصيرا. يا من أردت سنة النبي تبرأ من حلف سلمان الصهيوني، واختر من الأصحاب كل مرشدي، إن القرين بالقرين يقتدي. واعلم أن موالاة المسيرة للقلب دواء، تزيد للقلب نشاطا وقوى. وموالاة سلمان واليهود والنصارى داء وعمى، تزيد للقلب السقيم ساطمة. فتب إلى الله مولانا يا إنسان من قبل أن يفوتك الزمان، يا أيها الغافل عن مولانا الله انظر بأي عمل لك تلقاه. أما علمت أن الموت يأتي مسرعا، وليس للإنسان إلا ما سعى، وليس للإنسان من بعد الأجل إلا الذي قدامه من العمل. سلمان يا أفلس الناس لخدمة الصهيوني، طويل الآمل مضيعا لمال المملكة كثير الحيل، نهارك أمضيته في بطالة، ونومك بالليل بئس الحالة. فاشهد يا الله وأنت يا سامع الموعظة على سلمان وبن زايد خيانة للأمة، والحمد لله لها ختامة، من عرف الحق فأقامه. ثم الصلاة على النبي الإمام، ما ناح طير الأيك والحمام، وآله من بالك الصباح، وصحبه ما هبت الرياح. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، هيهات من نبي الله. تحياتي.
0: واحد. 01-282-005
2: نعم
0: لا
2: 01
0: ايوه
2: 282-005
0: لا انا غلط. بدون مذيع يعني اسمك ومنين اتصالك وش رسالتك؟ نستغل الوقت.
2: 01-282-005 اتصل، افتح الخط معك، اسمك، من فين اتصالك ورسالتك، لكن رسالة خالص صوتية.

0: الو الو،
1: قلنا فقراء
0: السلام عليكم ورحمة الله
1: بدون
0: وبركاته.
1: مذيع، تفضل.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم.
0: تحياتي وأشكر للسيدي ومولاي السيد عبد الملك عبد الدين الحوثي. أما عن مرتزق الحياة اللي اتصل قبل شوية، نقول له والله ما يحتاج الجزمة حق المرأة هم الشهداء، ما يحتاج.
1: يا سيد الناس، قلنا ما نذكرش لانه هو اتصل من اجل هذا الاساس، انه يشتف
2: يحرق المزهر.
1: هو موجوعين من احتشادكم.
0: اسمعني
1: اسمعني اسمعني، هو موجوعين من احتشادكم واتحاد
2: أيوه.
1: الاذاعات والاثير والقنوات كلهم في مسار واحد لخروج مليوني وحث للتحذير والنفير غير مسبوق على الاطلاق في تاريخ اليمن. وبعد ما بعده قصتي برد لك من هذا اسرائيلي صهيوني عطوا، احنا نخرج نواجهه.
2: سيد
1: رسالتك للسعودي
2: هذا مرتهن لسيده البريطاني،
1: يعني احنا عند سيدهم عندق خشم سيدهم هو جاي يتنبع نازل. احنا ما هي رسالتك للسعودي ورسالتك للشعب اليمني ايضا؟
0: رسالتنا الى السعودي لن نكون عبدا مرهون له مثل ما قال السيد عبد الملك بدر الجحزي، لن نكون ان شاء الله عبد الا لله سبحانه وتعالى. والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه ونحن معه قلبا وقالبا. يا سيدي امضي بنا كيف ما شئت، اضرب بنا اضرب بنا كيف ما شئت يا سيدي، نحن جنودك المجنده في اي وقت. شبعنا بهذا، شبعنا احقار، شبعنا من هذا السعودي. السعودي هو الاعدال الامريكي والاسرائيلي من يتفيد بلد. هم الان اتصلوا عن المقاومة الايرانية انتصرت، يريد ان يحرصون سعرها وانتصارها، لكن هل هات من نزل الله ان شاء الله. معكم وليد ودنيا من محافظ حجة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته.
3: شكرا لك
0: يا وليد.
3: انتم الجبهة، انتم الاساس. سلام الله عليكم وعلى كل الصامدين وعلى كل الصامدات وعلى رجال الله في كل الجبهات. أبشركم حاجة ذكرتها والله. أبشر السيد القائد في ثورة 21 من سبتمبر، أول خطوة بدأت بخطاب الإنذار وجمعة الإنذار، بعدها أتت ثورة 21 من سبتمبر، حرية واستقلال، واليوم جمعة التحرير والنفير
1: في بداية العدوان 40 يوم
3: 40 يوم
1: الشعب يتلوطس. طلع السيد قال لا نريد من اليوم أن نسمع الصياح والعويل، سنرد.
3: والاستسلام في اليمن غير وارد،
1: واليوم
0: غير وارد.
3: وارد.
0: ما هو يمني حر، بل

0: أنت على الهواء نهم.
1: السيد على هو حج على العارض على المنزل ينزل على لا استطاع لا استفاد. على إنسان
2: سالتك
0: الله ما أحلى نصيحتك لي. يعني لو بسمع السيد مستفاد يعني قلبي هدرف بدون علم. تعال نصيحة حالي لسالفك السعودي ولشعب اليمني الذي يستعد
1: له. السعودة حلقت عليها كل واحد مجروح منا كل بيت مجروح من السعودي لا هو واحد ما هو مجروح. حلقت على السعودية إن شاء الله أن احنا منصير عليها خياتي لكم خياتي لعبد الملك والله يحفظه ويحفظه من كل شر.
2: من معنا الاسم
0: ويحفظه؟
1: علي حسين علي عداعد.
0: علي حسين علي عداعد من محافظات
1: محافظة المحويت.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا ابناء الخبت من المحويت ارحب وحيا وسهلا. 01 2 8 2 0 0 5 مباشر بدون مذيع. انت عاد تصل على ذي الرقم عايف عادي فتح لك الخط يدك على الهواء. يعني شفتوا على الحلقة كم بنستقبل مكالمات ما نستثمر الوقت بس كل معاكم فلان من محافظة كذا أو فلان من محافظة كذا. ورسالتك رسالة للسعودي ورسالة للشعب اليمني ورسالة للسيد. فكروا على ما قال أستاذ سمد الكمين رسائل حارك حارك فرص صوتي لأنه ما عبش الله هذا الفرصة ما أنت هذا رسائل لأنه ما بعدها عمال يا شعب ما عبش وقفه والله ما عبش وقفه.
2: والرسالة اللي بتوصلها الآن عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وكل الإذاعات المرتبطة معنا جهاد في سبيل الله بالكلمة
0: تحشيد بعضهم بيوصل ما اقتنعش من كلام مثلا ربنا ما اقتنعش من كلام السيد ولا عبد الحيفي ولا سند الكميم ولا حمود شرف ولا بمكالمتك مثلا مشوا هذا الأربعة هذا حرام منها تحرك الجبال. ألي صنع المحوي يحرك الجبال ابن المهري يحرك الجبال وهكذا كل واحد
2: ابن التهامة
0: يحرك الجبال. قصي مكالمتك أو مكالمتك لا تستقلوها
3: رسالة موقف لها أثر وفعالية. والذي ما قد جربش يجرب 01 أتصل من سيار 01
0: أو من محافظة غير صنعاء
3: أو من خارج محافظة صنعاء
2: 01 2 8 2 0 0 5.
0: وإذا أنت أتصل من أمانة العاصمة صنعاء أو من محافظة صنعاء من تلفون ثابت ما يحتاج تفعل 01 أفعل 2 8 2 0 0 5 وانهم مباشر بدون مذيع.
2: يلا
0: في ليلة جمعة التحذير
2: والنفير.

0: انا بالله وشعبك تولى الابا والمرور.
1: انت على الهواء، تفضل، انت على الهواء.

0: بيوصلون رسائل يعني بنتأمل إن الناس بيتألمون إنه بيحبوا السيد والسيد بيحبهم. لكن إيش خلونا أنا أجمل لكم الرد بشكل عام، يعني اللي اتصل وقال مو قال في بداية الكلام السيد فوق روسنا وفوق كذا، بس بيزامل بيمجد إنه ابن النبي أو كذا، لا تمجدوش. شوف أنا أقول لك، أنا يا غطيتك أنا آسف والله، ما هو ما حد هددنا ولا هجورنا، لكن قلت لا يجي
1: أسفين كلنا،
0: لا يجي وأنت، لا يجي وأنت يعني ها. لا أنا قلت تذكر ما قلت في المكالمات الثلاثة، قلنا لا يجي هو قصور وعي عندك، هذا هو، هذا هو حفيد النبي سبط ابن ابنها الحسن ابن علي ابن فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب حفيده. لو يقوم النبي، ما أنا أضرب لك مثال يعني بسيط نفهم كلنا، لو يقوم النبي يشتي مثلا يتزوج ببنت السيد عبد الملك الحوري ما تجوز له شرعا لأنه جدها، دم النبي، دم النبي في دمه، ظهر لك كيف مستوى القرابة بينهم، ظهر لك كيف مستوى القرابة. أنت هل جدك أبو أبوك ينفع يتزوج بنتك ولا أبو أمك ينفع يتزوج بنتك؟ ما يجوز. أبو أمك ينفع يتزوج بنتك؟ حرام، ما يجوز. أبو عند الجد 40 مثل ما السيد عبد الملك، لا عند الإمام علي وفاطمة الزهراء 40 جد، أن ينفع يتزوج جدك الذي جدك 40 أبو أمك ببنتك؟ ما يجوز، لأنه دمه في دمها من دمك. هذه هي صلة القرابة بين السيد عبد الملك والنبي، عرفت كيف؟ مش احنا بنمجد، مجدهم الله سبحانه وتعالى. قصدي هذه الفكرة عندك مغلوطة، بس مجرد غلط في المفهوم، احنا صححنا وبنعتذر منك، وانه كذا قلنا قلنا ما قلنا، وغطوه نلتقي في 70 او حيثما انت ارحب، هذا شعبك وهذه ساحتك وهذا ميدانك. وعلى ما قال الاخ سند الكميم، احنا خارجين ننتزع حقنا وحقك، ظهر لك ما هوش موضوعنا السيد ولا موضوعنا المفهوم الثقافي، ما موضوعنا انا خرج نشيل دق خشم آل سعود ونشيل حقنا. السلام عليكم.
2: أيوة. احنا اللي عنخرج احنا مع السيد مش لجل السيد وهو جالس، واحنا لا نخرج احنا مع السيد ومع كل يمني حر.
0: اجيبوا داعي الله،
2: وانت واحد منهم، وانت واحد من الاحرار. الموضوع هذا كل ما فيه فعلا مثل ما قال اخي حمود انه راجع للمكالمة للصدق للأمانة، لأن وصلتنا رسائل بيقولوا الموضوع مش مثل ما كان الرد، يعني مثل ما يمكن مثل ما فهمتوا، لأنه بنتعشى وبنسمع الصدق، ما فيش أحلى منه، بنتعشى وبنسمع المكالمة، سمعنا كلمة فقط، تزينا أنه ما كانت السيد غالية، مش عندنا احنا قدي، عند كل أحرار الأمة، عند أحرار الأمة بكلهم تمام. فإحنا بيجي والواحد مثلا بيزعل شوية يقول إن أدم من أهل اليمن الذي قد من الله عليهم بهذه النعمة، نعمة من الله، ناس من يعني أحرار الأمة العربية والإسلامية يقولوا هنيئا لكم بهذا القائد. صالح حمامة، صالح حمامة المعارض السعودي بيقول قال والله أتمنى ربع هذا القائد في السعودية.
0: سندشتي يقول لك ويقول لنا يا جماعة، اليوم بعد خطاب السيد عبد الملك ولا عهد المواجعة والمغاثة بيننا يا اليمنيين. اليوم وقت المواجعة والمغاثة، احنا وآل سعود الذي نهبوا ثرواتنا وحاصرونا ودمرونا وقتلونا، وعنخرج اليوم من أجل يقولوا قد واعتداء حوثي ميليشيا، هذا الشعب بكله، هذا الملايين التي غصت بها وتزلزلت ساحات أكبر ساحات العاصمة ومحافظة، هذا كله ميليشيا. ما يمكنش. ظهر لك ما هي القصة. فإحنا اليوم وقت المواجعة مع العدو السعودي، من يشتي يصطف في صف يصطف.
2: اليوم يوم اليمنيين، اليوم خندق واحد يجمعنا من الآن إلى أن تنتهي المسيرات، وبعد المسيرات إذا استطعنا نجتمع ويعني ونحلل، مش نحلل مثلا، نبصر كلنا ونتحدث عن هذه المشاهد وعن هذا الخروج الأكبر على مستوى اليمن بإذن الله، الذي وصلنا فيه رسالة لهذا السعودي إنه إلهنا أو إلهنا وكفى خلاص.
0: أنت شفت كلام، لفت إلى شيء مهم يا أستاذ سند، مهم لكل من بيسمعنا، واللي ما بيسمعنا اللي بيسمعنا يوصل له. شوفوا اليوم أصبح الفضاء الحر، يعني هو ما يسمى زمن السوشيال ميديا، اللي هو الفيسبوك اليوتيوب الانستغرام مواقع التواصل الاجتماعي. أقصد دورك ودوري، حتى النساء اللي بيقولوا ريت والله ويتعاون النساء يخرجين قالوا قال أبو حرب لا عارون علينا، وعب الرجال حاملين عصوبهم وندلع يخرجوا، وبعد ما نخرج بعد المسيرة كلنا رجال ونساء لا فرق، مسؤولية واحدة، ننزل الفيديوهات بقنوات في التليجرام بتنزل كل الفيديوهات كل الصور من كل المحاضرات نشترك فيها وننشر في الفيسبوك في الواتساب بحيث انه اللي مع اصدقاء في الخارج جروبات في الخارج توصل للعالم بحيث انه لما يجي يوم السبت ان شاء الله
2: هذا هو
0: الحلم ويرعدوا يقول اوصلنا الرساله لا يجي واحنا غير بين بيناتنا مصير مليوني وبنجبر بين بيناتنا أيوة. حفترها لماذا الرساله
2: وصل والذي بيخرجوا ايضا حتى في المسير اللي يخرج يصور بتليفونه الكل بيخرج ويتصور صوروا مقاطع فيديو وانشروهن في حساباتكم صور نفسك مع مجموعتك مع أهلك مع الذي حولك مع ميدان السبعين وصل رسالة هذا موقف الشعب اليمني بكله
0: في أي ساحة
2: في أي ساحة طبعا في ميدان السبعين وفي كل ساحات المحافظة أنوه إلى حاجة واحدة أيضا اليوم احنا بنسمع إلى كلمة السيد القائد والدعوة للخروج المليوني غير المسبوق عبد الرحمن سند وبيسمع خطاب السيد على أساس عن خروج قدوة أبا عن خروج قدوة خروج إن شاء الله يعني نشي نبكر لأنه يمكن ما نلقى لناش بقعة أنتو داري ما قال قال كلمة عبد الرحمن قال أنا يا أبا قدوة ما شخرج أنا بس شخرج أربعة من خبرتي عبد الرحمن
0: والله بيض وجهه
2: شخرج أربعة من خبرتي اللي ما قد خرجوش فلان وفلان وقلت هؤلاء ما بيخرجوا قال هم ما بيخرجوا
0: كم عمره عبد الرحمن
2: عمره في حدود 13-14
0: يعني جاء العدوان وهو في سنتين
2: سنتين
0: الله
2: اللي قال شخرج أربعة معانا فوق السيارة أخرجهم يا أبا قلت خرجهم من عمبك قال ما قد خرجوش هم شو يخرجوا بس ما قد خرجوش يعني أباءهم ما بيخرجوش قلت خرج الأربعة وأنا خرج أباءهم بإذن الله فدعوا حشد أنت والآن فرصة معك عبر أثير إذاعة صنعاء معك دقيقة حشد فيها كتب الله أجرك وتكون من ضمن المحشدين
1: احنا طبعا في ساحات التحشيد في هذه الليلة إذاعة يمن تايمز إذاعة وعي أيضا إذاعة برق اف ام إذاعة سام اف ام إذاعة تعز إذاعة آفاق إذاعة وطن إذاعة صوت الشعب إذاعة حجة إذاعة 21 سبتمبر وصوت الثورة وإذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية تحية لكل من استشعر مسؤوليته وكان في حشد الساحات ساحة واحدة جبهة أثيرية إذاعية واحدة مع شعبنا اليمني العظيم

0: 01 282 005 01 282 005.
1: هتقول احنا بنتكلم ونقول نستقبل مكالمات بعدين بنتكلم. شوفوا انتوا استغلوا الفرصة، احنا بنحاول نستغل الفرصة للأمانة. دعوة السيد القائد مش بسيطة، كل واحد احنا والإعلاميين والسوشيال ميديا وكل الناس يشودون حين يحشدوا ويستجيبوا لدعوة الله ودعوة السيد القائد ويعملوا اللي عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. احنا عم سكت وعم ترك لكم الفرصة، وانتوا استغلوا الفرصة وخرج اللي في راسك للعدو السعودي كأنك في ميدان السبعين، ووصل رسالة أيضا لليمنيين اللي بيسمعوا. 01 282 005
0: مباشر بدون مذيع. أول ما تصل على ذي الرقم يرن نصر النارنة ويفتح لك الخط. لا تقولش ألو، لا لا قدك على الهواء، قل معكم اسمك؟ فلان محافظة كذا، أو معكم فلانة من محافظة كذا، ورسالتك تحن ودرعت.
2: بيبلغكم السلام وكل الطاقم وهذا الارتباط الإذاعي المباشر، وبيبلغ الشعب اليمني السلام.
1: سلام الله على المغنى دائما،
2: وكل مستشعر المسؤوليات منصور عبيد.
1: سلام الله من أمريكا.
2: من أمريكا.
0: والتحية لكل حر أبي من أبناء شعبنا اليمني، ومباشر بدون مذيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك أبو باسم المضيمي من محافظة ريلة. احنا السعودية عادي لحمد الله، واسرائيل وامريكا والامارات والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سيحرر العالم بقيادة الايراني وقيادة اللبناني الذي هي المقاومات في كل العالم، واحنا مستعدين نضحي ومسلمين للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، مسلمين اولادنا وارواحنا وكل ما نملك. لا يمكن ان العدو هذا اليمني امنا لا يمكن يضغطوا علينا، واحنا قادرين لا نصبر على الذل، واحنا قادرين. والله اكبر، الموت الامريكا، الموت الاسرائيل، الله تعليهات الموت الاسلام. ونسلم عليكم يا طلب الاذاعه محمد شرف وسرق الكمان وعبد العزيز القدمي وكل المعادلين في الله وابو باسم ابو بيبي عم ناظرين. السلام عليكم.
2: أبو باسم الضبيبي مش اتصال، هذا اقتحام،
0: هذا ريمه كلها.
2: سلام الله عليك يا أبو باسم الضبيبي، كل من شارك معنا
1: أبو باسم سلام ربي عليك.

0: كان الفير يا شعب العباد الكشفار المستبد والله ما انضب حياته الذل والعيش الهزيل. يا شعب ساير مال غير الله راجح قد سجد. قلوا لبن سلمان دا يندم إذا شب الفتيل. حان اللقايا لابتين لأجل تحرير البلد. هات المعارك العنبو من عاش الأمريكا عميل. اليوم يوم الحسم يحلى العز يا خمن أسد. ننزع حقوق الشعب من كب السعودي بالصميل. ننزع حقوق الشعب من كب السعودي بالصميل.
1: صح الله زانه.
2: ما شاء الله.
1: صح الله.
0: أخوكم الشاعر السجين صادق راجح.
1: صادق راجح. ما شاء الله يا رجل الله كربتك وكل مكروب يا الله.
0: يا الله.
1: أنتم معنا أنتم معنا بهذه القصيدة وحدها تسوى خروج ألف يمني غدا بإذن الله. الله يفك ضيقتكم إن شاء الله
0: يا رب
2: ويسركم يا الله
1: وحشدوا معنا عبر مواقع التواصل عبر الإذاعات للخروج المليوني.
0: أكيد وهذا واجب قبل فعل جهدنا
1: بي. بيض الله وجهك
2: وأنا سأخرج على نيتك يا أخي صادق.
0: الله يكتب أجلكم
2: يا رب يا الله
0: يثمن جهودكم وخطواتكم.
1: وبلغ كل النزلاء في الإصلاحية منا التحية والسلام الكل بالاستثناء والقضايا ما دخل هذيك بمحاكم احنا أكيد. بلغهم مننا التحية والسلام ونحن معكم وندعو لكم بالخير والتيسير والفرج بإذن الله
0: يا رب يا الله والجميع يبلغكم تحياتهم.
3: على ما نهم بها السجين صادق راجح سلام الله عليه أتي لكم يعني تعرفوا من هو الشاعر. قولوا لسلمان يربط ناقته ولا يراهن على بول
2: البعير
3: وإن كان قته ذنوبه ساقته بناخذ الثأر الأول
2: والأخير
3: صالح ثم العدا
2: صالح عباد
3: الأحمدي
1: الله الله الله
3: ابن البيضاء سلام الله عليه.
1: سبحان الله. 01-282-005
4: اتصال لكم سمعتكم مبارك والشعب اليمني كل المجاهدين الأبطال كل المجاهدين كل العمل المخرج والسبع وانا وهو من يخرج وحتى بين الرجال أقسم بالله العظيم تلبي الخير على أمر الصين تلبي الخير على الإسلام تلبي الخير على الأمة الإسلامية لا نبيت أبدا السعود أعضاء ولا تجح العالم ولا بي كتل العالم كل عمل كرن السيطاء ورحمة الله عليهم على من بي أيتهم عن من بيت الذي ما بخرجوا السبعين نقول لهم السبعين وكل الأحرار كله بخرجوا في كل مكان حارثة اليمن يوان مثل ذا السلسلتين السلسلة في كل حاجة بنزل ملاك الحكم الذي يتجب حق الدولة الزكاية هذا الكلام للدولة الزكاية يخطوا ويصيروا تربوا ويخطوا مثل من يلا جهاد والله ما أحكيتهم في كل مكان فالأزواج في القرى في كل مكان والذي ما بخرجوا أقول لهم لا داخل الألم كنا أقول لهم أين الحج أين الإسلام اتقوا الله رقب الله هذا إسلامنا رجل جبرته وارتديتم إلى الإسلام طالما العدو قرن السجر وأمريكا وإسرائيل ترامب رجل إن شاء الله الشعب اليمني مجاهد من أول جماع والله العظيم الذي هم الأوس والغزلات في كل مكان هنا عندنا في النقطة حدود نقطة سلاء بدون ما شاء الله عليهم بخرجوا خيرا والبابين داخل البيوت وارجع أسلم لذلك لا هذا حسكم لا هذا فينكم لا أين الإسلام لا بتدفعوا مع ترامب لا بتدفعوا مع إسرائيل اتقوا الله رغب الله ويقولوا أننا من أذيهم من نظام وشكرا يأذوا المساجد ما مساكن حقهم حقوقهم ما خرجوا ونزلوا وما هم عام حقوق يدخلوا مسجونات اتقوا الله رب الله يا معدن يا نيابات يا عالم يا والله اننا اجاهد مع خدي واقسم بالله العظيم لو طايرتهم طير اجاهد على ديني واسلامي وعمري وكلامي الى الله اننا اجاهد معك يا رب والسجد التنية الشهادة مع شهادي مع الانبياء مع الحزن والحزن وزيع وزي يا رب العالمين لا نبي ما يخلق على الإنسان إلا بجهاد ودين وعلم وقرآن أنا هذا أمي يدري ولا الصوت وأنا كلب على الإسلام كلب على القرآن كلب على كل ما كان يقول كنت الله أكبر الموت لأمريكا الموت إسرائيل اللعنة على اليهود النزل لا معكم تجيب منظر عندنا الربوعين من محافظة أمران في الأسياد التي تتقل زوجي الكويس ما تحت وفيد معا الله يحفظ أمينه حسن الرضي عبد الله وانت يا رحمك يا رب يحفظكم جمعة وكلكم هنبيع والله نجلب كثير على الإسلام حين لكم جمعة وصلونا على خير إن شاء الله.
3: طبعا مواكبة فقط
1: قبل المواكبة لا إله إلا الله خادم الحرمين الشريفين يخون الحرمين الشريفين وتقيها الربوعي من مرأة ريفية من تلا محافظة عمران تخدم الإسلام
3: بنت الرجال أم الرجال
1: والله شوف هذه واحدة المستضعفة هذه المستضعفة وزوجها صالح علي الكويس ما يوقفوا أسبوع
3: بتجاهد بالكلمة
1: بإنفاق في سبيل مستمع. الله في كل حملة في كل موقف في 1500 2000 مشاركات
3: مثال هذا الله مثال
1: غير مضرب مثال بس يعني منقول كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان منهم وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون كانوا يحذرون من هؤلاء المستضعفين لا يرجعون وارحم الراحمين طلعهم فوق آل سعود وفوق أمريكا وفوق بريطانيا وفوق إسرائيل وفوق الخليج منهم هؤلاء المستضعفين اللي استحقرتهم واللي حاولتوا تستعبدوهم وتحاصروهم وتنبوا ذرواتهم رجعوا استعادوا حقهم وحق الأمة كلها وهذا التقني ومن عاش خبر يا أستاذ سنودي أسرع الطلب ويأكل المستمعين وهذا التقني ومن عاش
2: خبر
1: أن اليمنيين هم من سيكونون خدام الحرمين الشريفين
3: بإذن الله
1: وحكام الجزيرة العربية بكلها رسميا ما عبش أقول لك أنه يعني قسمات تقول فايد لا لا لا
3: يشتوى أو ما يشتوى
1: ستكون حكم الجزيرة العربية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وهو يحتضر أوصى وقال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب وخرجتهم ودادنوا يرجعوا أخرجوا اليهود هذا السيد عبد الملك انتهى في إحدى خطاباته ومحاضراته قال حتى أن النبي كان يقول أخرجوا اليهود من جزيرة العرب لأنه داري إذا دخلوا الجزيرة العربية يعني بيتحكموا بالعالم بكله ولهذا طرحوا آل سعود فعندما هذا الطهر اليمني عندما يصل إلى الحرمين الشريفين بإذن الله وأقول لك يقولوا ها بترتوق هذا قدو ما هم حقهم حق وحقنا مرق وهذا قدو ما هو أي بفعله في اليمن وهذا قدو ما هو بعد الأرض بيقول يعني الله بيقول ونمكن لهم في الأرض وأن الأرض لله يرثها من يشاء عبادها الصالح يرثها عباده الصالح أرحم الراحمين هذا الأرض له وهذه مقدساته
2: يؤتي
1: الملك من يشاء
3: وآل سعود إلى زوال
1: وآل إلى زوال والله إن الخير قادم ويقول لك واحد طيب بعضهم يشتمى بلا يبصر النصر بعينه أنا أرى إذا بدأت معركتنا الكبرى للتحرر من الوصاية السعودية التي هي أمريكا إسرائيلية بشكل نهائي ولكن تحررنا احنا أرى أنه إذا بدأت يوم السبت إن شاء الله لست أحدا من المنتظرين أني أشوف النصر النهائي بعيني يمكن استشهد يمكن تطول المعركة يمكن توفى قد أنا إذا استشهدت في سبيل الله قد حققت النصر الشخصي وخدمت القضية التي يرضاها الله على أرقى مستوى جاهدت في سبيل الله واستشهدت مش ضروري يفسر النصر أنا ما بلا يفسر أنا ماشي حرام ما سبرت ولا هو جهاد ولا يسموه ما قصدي إذا ما صرفوا شهر مرتبات الحين إذا مشوا جهاد والمسيرة هذا الباطل والقائد هذا كذب علينا ما نقل لك هكذا احنا بنسمى السيد عبد الله بيقول مسيرة ليش المسيرة هي المسيرة الطويلة مسيرة طويلة يعني إذا خلاص توفى النبي وما قد وصلش الإسلام للعالم ولا طيب يعني ما معناته ما هو خلاص ما بش إسلام شو نبي ما نقول لك المسيرة يعني إيش معنى مسيرة يعني سما تقول المسيرة الطويل كمل أنت أو بعدك إذا ما شفتش النصر أنت النصر على أرض الواقع أو ما حتحققش على يدك حيتحقق على يد من ربيتهم أنت ابنك يعني من أعز من الولد على أبوه أنت لو معك جاوع ابنك جاوع وفي يدك لقمة والله ما تأكلها أنت وابنك جاوع إحنا يعني إذا ما النصر هذا إحنا دارين نعيجي طيب إش تيجي لأنت النصر وتوفى ورجع يجوا يحتلوا ابنك خليني أنا أجي أتكالح أنا وياهم وأضرح لذي في راسهم وخلي النصر نبني وأمن مستقبل ابني وابنه لو ما تقوم القيامة بإذن الله قصدي أنا المعركة تشي نفس طويل تشي صبر تشي حكمة تشي تسليم أما المرجفين إحنا نسمعهم والتثبيط والتخذيل وعيدورون المغثيات والموجعات ومدري ما بقوا والتشوش من الليل
3: وأي معركة فيها تضحيات
1: من دلحين هذا السيد عبد الملك بيقول الله يحفظه ويجعلنا أنا شخصيا يجعلني في دلع
2: كلنا
1: لكن لما بيقول روحي أنا روحي في سبيل الله فداء لكم ومن أجل أن لا تستعبوا. معناته معناته بيقول لنا بعبارة أخرى أنا احتمال استشهد في المعركة القادمة، لكن تذكروا أن هذا من أجلكم، في سبيل الله من أجلكم. قصدينا المسألة، وبيقول السيد عبد الملك ما كان حجم التضحيات،
2: نفوسنا طيبة يعني بنقدم بعض بصيرة،
1: بل هم قدوتنا. قصدينا مش معناته أن احنا بنقول أنه يمكن احنا متخلين عنه، الأمر بيد الله والحافظ الله. وذا إيران استشهد السيد الخامنئي مراعين تنهار إيران، وأن عادي أعفض وقوة. يعني السيد علي الخامنئي استشهد في أول ضربة أمريكية في الصاروخ الأول. طيب هذا 40 يوم من بيدمنا القواعد الأمريكية في الخليج، في قطر والبحرين والإمارات وعمان والأردن والكويت، من بيدكهم؟ والسعودية من بيدكهم؟ وذا استشهد في أول لحظة. أرحم الراحمين ما يفلتش المسيرة هذا، ولا تتخلى الأمة أو شوفوا إذا تخاذلنا في الخروج اليوم احنا ما بنحب السيد ولا بهم من يستشهد ولا ما يستشهد، لكن عندما تخرج اليوم ولو حب وتحبي ازحف على صدرك، هذا معناته انت فدائي تفدي السيد، تفدي هذا القائد. هذا خروجك هو فداء، تعبك هو فداء، انفاقك هو فداء. اذا رحم الرحمن احنا نستحق هذا القائد. وكما بسلت الدنيا جبت الدنيا الناس مركين وذا وتراخي، يقول ما تستاهلوش هذا القائد، ما تستاهل. مثل ما نبي الله عيسى بصرهم ما عاد يستاهلوش، ما عاد يستاهل. ورسل لكم يا بني إسرائيل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ما يستاهلك شغلة، ما يستاهلك. رجع أرحم الراحمين أنزل إليه ملك الموت وتوفاه، وقال ما تستاهلوش أنتم. موسى الذي بحيى الموتى بإذن الله، وذا قال يا إني متوفيك ورافعك إلي.
2: عيسى.
1: يعني كم الناس وصلوا لمرحلة ما عاد يستاهلوا شيء. تقول لي في إيران، في إيران جاء شوية ركاكة في أبناء الشعب.
2: تفريط في
1: شوف فيهم في فئة من أبناء اللي خرجوا مظاهرات، ما هم قال لك نشتي نتحرر يا أخي، نشتي ننفخ، نشتي. طيب ما تشيد ننفخ، نشتي تخلص، نشتي نتخلص. يخرجين النسوان مقشعات وقدم بالخيرات في إيران. يعني واحد لا يتصورش إيران كلهن المحجبات لما يصير طهران، تلقى الكاشفة خارجها بسيقانها وبشعرها ما بيحكوهاش، لكن فيها عز وفيها حب لإيران أعظم من 1000 خليجي. ظهر لك. لكن بعض الشباب قال لك ضحكوا عليهم، تحرروا. تخيل تعيش في طهران، بس خلونا عشان نعرف كيف النوع يضحكوا علينا في الأيام القادمة في اليمن. ماء وكهرباء وغاز، غاز بالقصيب لكل لا ابعد قريه، زعما تقول لا وادي ثومه في بني مطر في ولا ادري اينه،
2: لا حدا
1: لو البيت حقك كسبه غاز، كسبه يعني الماء والكهرباء والغاز ما ينقطعش طول السنه.
2: بكم
1: في الشهر؟ بكم في الشهر؟ بكم بما يعادل يمني، وانت مفلف للبيت كهرباء، مكيفات عندهم، مكيفات لانه عندهم ثلوج، مكيف يعني اقل شيء شغل 350,000 كهرباء في الشهر. بقى تنزل الحديد تستأجر شقة 30,000 في 3 أيام كهرباء ولا في يومين
3: لوحدها
1: ماء وغاز وكهرباء بما يعادل 7,000 ريال يمني طول الشهر في الشهر. البترول بس عندما حرروا بلادهم مسكوها، وإحنا ليش بنقول لكل مواطن إيراني بيحب النظام، بيحب الخامنئي، بيحب الحوثي، ما بيحب شيء، لكل مواطن إيراني 3 دبات بترول في الشهر، هذا حقه بلاش. وإذا وشتي عبي من أبو زلط الدب ب 500 ريال يمني فيما يعادل العملة الترومانية، 500 ريال يمني. التعليم من الروضة، من الكيجي ده وأنه كيجيته، لو ما تكمل مش الجامعة والماجستير والدكتورة بلاش، مجان من الألف إلى الياء. الصحة من الألف إلى الياء مجان. تخيل ويقول لك اي لكن كم دخل الفرد في ايران؟ $300. طيب $300 باليمني اصرفها 150,000، 159,000. تمام، انت اصرف $300 159,000، ماء وكهرباء وغاز 7,000. التعليم مجان، الصحه مجان، لو يدفعوا لك عمليه قلب مفتوح مجان، يعني ما زلت تفعل. البترول مع 3 دبات ما عاد كمل طول الشهر وانت مشاويرك عادي مواطن. واذا هذا 500 من راس 159,000 عاد عبي ب4 دبات ب2000. ايوه طيب. والاكل ارخص اكل في يعني في العالم. طيب عاد تصرف 20,000 30,000، 159,000. هو مع الذي ما بيفعله سأل يقول لك ما انا ما تعلث، انا اشتي اسافر اوروبا، اشتي اسير اسكر، اشتي اسير عربات، ما تعلث $300. شفتوا كيف القصة؟ وهو بيقول لهم جون رفع الحصار 45 سنة. اليوم الثورة الإسلامية في إيران 45 سنة وهم محاصرين لهم وكان يظنوا انه والله ياكلوها في يوم. ما احنا حرام انه احنا الحنبة الكلاب ترى ما توقعش. زي ما قال السيد عبد الملك في العيد السابع ثورة 21 سبتمبر، قال السعودي النظام السعودي قاس الحالة الشعبية في اليمن بنفس ما قاسه على المستوى الرسمي والحكومي. كانوا عملاء في 21 سبتمبر، يعني الحكومة ثم التحاصص والوفاق وال... قال جواب سرعة ارتهان الرسمي والحكومي وقصتهم من الشعب زي ما الحكومة والجانب الرسمي. فشنوا عدوانهم، شنوا عدوانهم، قال فتلقوا صفقة كبيرة من هذا الشعب. هم قصتهم من إيران، قال مسعى على الشباب الذي فتلقوا صفعة. قال السيد حسين بدر الدين الحوثي في إحدى محاضراته وملازمه، قال ما هو الخطأ الذي لدى إيران؟ أنهم لم يذكروا هذا الجيل بما عانوه الناس حتى وصلوا إلى هذا المستوى في إيران. كيف وصلوا إلى هذا المستوى من التقدم، من الحضارة، من العلم، من العزة، من الكرامة، من الاكتفاء الذاتي، ولو بحصر، لكن بتروا كيف كنا وكيف بدحنا، بتروا كيف كنا. قال ما ذكروهمش. فلما أبي ولد ابنك يا سنات عبد الرحمن، ولا ابني محمد، ولا ابن عبد الله السهيل، وعاشوا ولدوا في ظل عدوان، وولدوا في ظل 21 سبتمبر، وقسمنا الدنيا هكذا من حين خلق الله الأرض. بيقول ما لكم جالسين معتلين انتوا يا انصار الله، ما لكم شو نفتح حوارات ونصير مع السعوديين ونصير العالم، ما جالس بتكاتل قصتنا التنية هكذا،
2: ما وضعنا
1: مش داري. فلذلك يجب ان نذكر ابنائنا. احنا لو تسال ابنك عبد الرحمن قلت لي وهو في سنة تقول له تذكر ليله 26 مارس 2015، مش داري مما بتحاكي، مش داري مما بتحاكي. يعني انا ابني مواليد ابني البكر في مواليد 2010، جاء العدوان عمره 5 سنين، بنحاكي تذكر ليلة العدوان، ما شو داري ما هو. قصتنا بعضهم بيقول لك الشباب ذا حين قدم فسبكين في 20 سنة، قصته انه داري بكل ابني ذكروا ما هو الذي حصل، من هي السعودية، ما هو اليمن، ليش التضحيات هذا، مش هو قال لك ان احنا مقلقين علينا. القصة وما فيها تحتاج تذكير، تذكير قصتي قبل ما نجلس نواجه العدوان وبس، وهو لما يذكرهم احنا عايزين نواجه العدوان ونرد على المرتزقة وننسى جهالنا. لما ندري نقول الطعمة، الطعمة من جهالنا
3: من اقرب الناس
1: ودمرنا الشوارع. قال لك نشي نحتفل بندري ما بقوا ونشي نخرج من اجل بندري ما بقوا. هو هذا الكلام صح؟
2: ما هو هذا الحرب وليش وكذا. يعني فعلا انا اذكر ابني عبد الرحمن عندما حصلت الغارات الاخيره من العدو الامريكي والصهيوني الانفجارات، فكان يسمع الغارة ويعني شيء لأول مرة.
1: أول مرة.
2: أنا نسيت، أنا بنقول ما لك عبد الرحمن مش أول مرة؟ قال لا أول مرة.
1: أول مرة.
2: قلت له لا من 2005. قال ما أذكرش، يعني ما يذكر، ما كان شوف قرار اسم الغارة. فالآن يعني بيتابع الأخبار رغم إنه اسم صغير السن.
1: واجب.
2: لكن داري إنه السعودي وكذا والجرائم التي ارتكبها والحصار والمطر ليش مقال لك حكنا وحكم مفتوح يابا. هذه الأشياء فعلا يعني هذه نقطة مهمة. يجب أن إحنا دائما نذكر المستمعين، إحنا نذكر المستمع نذكر أنفسنا ونقول كي لا ننسى. فأطفالنا لازم إحنا أيضا نوصل لهم هذه المعلومات، ما عملها العدو السعودي من جرائم.
1: كم مننا يا أستاذ عبد الله أساسا، كم مننا اللي بيسمعوا الآن ده الحين عدوك التفت اسأل نفسك، هل قد جلست مثلا مع جهالك وحكيتهم من ليلة 26 مارس 2015 وكيف جو قصف الساعة 1:30 الليل والناس راقدين وبعد ضربوا جنب المطار في منطقة اسمها بني الحواتو، وانه ما هو السعودي وتوري صورة محمد بن سلمان وابو من اغلبنا، اعتقد اغلبنا ما قد جلس على شذا الجلسة مع ابنائه الذين لا يعرفون هذه الحادثة نهائيا. فهو قصة ان احنا عايشين في جو ضائع مش داري ما هو، ما هو اللي بيحصل هذا تايه. سمع احنا كنا يدرسونا في ثاني اعدادي يبتي لك مثلا ولا في صف سادس يقول لك الافعال الناقصه حرف النحو، ولا تطص علي لو ما درست قسم لغه عربيه في الجامعه. بعدها درست انا صف او سادس وسابع وثامن لغه عربيه، قلت للمديره قلت لها اسمعي يا استاذ بدنا نفتح الكتاب الدوله الدرس هكذا يمشعون من وسط النحو ويطلعوا في كتاب لغه عربيه مش داري عينه. قلت اسمحي لي اسبوعين، قلت بيزوطني المشرفه الموجهه حق قلت اسمحي لي اسبوعين لا يلاحقونيش ولا يقولوا لي انقذ وصلت في المنهج اسمحي. قالت ما تقول انا قالت اسمع علي اسبوعين ما حد يحاكيني. ومن بعد الاسبوعين قالت وتوعدني انك تكمل المنهج، قلت اوعدش. فعلت لهم اسبوعين قلت لهم بسروا خرجوا الكتب اي كتاب، قلت اي كتاب خرجوا اي كتاب، قال ولا عربي ولا علوم، قلت خرج اي كتاب. انا بصف اول اعدادي قلت له الذي يخرج لي حاجه غير الحرف والاسم والفعل انا ادي لك جائزه اليوم. قام يقلب الصفحه تقول هذا يا اسد وهذا فعل تعال كذا اكل هذا حرف حلال من حروف الجر هذا انا ادت نص ما

0: ومثلا ولا مثلا جاء هؤلاء وسلمت على هؤلاء
1: ومررت
0: ومررت بهؤلاء كلهم اي اي اي، هذا مبني على الكسره تمام. وهذا جاء علي ورأيت عليا ومررت بعلي، يعني هذا قلنا له هذا معرب يتغير آخره، وهذا مبني هذا الاسم، والفعل منه معرب ومبني. فهمتم؟ بعد هذا جون بسر الحرف ما بيش كذا، اللي هي حروف الجر حروف الباء حروف، بعد قلت لهم جون بسر الافعال، الافعال المبني والمعرب، لما وصلنا قلت لهم شجر في الصبورة ساعة شجر خطيط، هذا ما وصل كملتهم. قلت يفتحوا بعد اسبوعين، قلت حفظنا هذيك الشجرة، انا شجرك للشاهد. قلت لهم فتحوا الدرس الاول في النحو بعد اسبوعين، فتحوا قالوا قلنا قالوا كانوا اخواتنا. قلت اين هي؟ من عايز يطلع رسم للشجره؟ رسموها. قلت ان بندرس؟ قالوا هنا اها يا استاذ. شوف اين احنا؟ قلت ثلاثه اين احنا في النحو؟ هنا اها اللي هنا في اين احنا في الافعال في اين هنا. هذا الذي ينبغي ان شفتوا اين المشكله؟ بتقول له احنا عدوان امريكي اسرائيلي، ما ميت انا من امريكا واسرائيل ما دخله. اشرحوا لهم ما هي القصه من بدايتها، ما معنى الولاء والبراء، اشرحوا لهم من هم محمد وآل محمد وأهل الحق والإسلام ومسيرة القرآن، واشرحوا لهم من هم الطواغيت الذين ومن تولهم منكم فإنه منهم، من هم بني إسرائيل هؤلاء الذين لعنهم الله بعد أن فضلهم على العالمين لعنهم، وإحنا سيلعننا بعد أن فضلنا بعدهم، ربما يلعننا كما لعن آل سلمان وآل سعود وآل ليش. القصة وما فيها يجب أن يعرف أبناؤنا لماذا نقاتل. لما تستشهد يدان ليش استشهد؟ ليش استشهد أبوه؟ لا يقول شو مضحوا به هكذا. عرفوا زي ما قال أبو حرب الملصي، قال أما سرت من أجل الوطن لقيت الله، لأنه صلى مجران بيقول السيد أحمد العزي قاعد جبهة مجران ووصل مشتوى واحد من الحرس الجمهوري عنده خبرة وكذا، وبيفسروها فارح بعدها بيقول ذيك يعني احنا جينا، قال هي اتقاتلوا معنا في سبيل الله، قال ابو حرب احنا جينا في سبيل الوطن، في سبيل الوطن سعمتم حوثه واحنا في سبيل الوطن وان قاتلوا كلنا في سبيل. قال سابر كملوا يصلوا الظهر، رفع السيد احمد العزيز وكان يقول يا وطن اغفر لنا يا وطن ثبت اقدامنا. قال ابو حرب قال يا الله، قال بنقول لك يا الله ما تقول ما بلا يا وطن. ورجع ما قال ابو حرب، قال اكتشفنا، قال ما اكتشفنا ان الوطن جزء صغير الوطن، الله الله، يعني احنا بندافع عن الوطن في سبيل الله، وندافع عن المستضعفين في سبيل الله، ونضحي في سبيل الله، وبيحفظ الله اوطاننا وعزتنا وكرامتنا. طبعا انا اسهبت شويه في هذا الجانب، لان معركتنا اساس معركتنا والصواريخ هذا والتحدي والتحتان والخروج والمليونيات هي منبعها من هذا الفهم، من هذا الفهم. يعني بيخرج الذي متحمل بندقيه والذي بيفلت جربته يخرج لا صنعاء يشارك في المسيره مليون داري ليش؟
1: فهم القضية،
0: القضية مقدسة، يعني إلى الحد الذي أنه أم تدير بعض من أولادها وتقول أنا مكيفة ومرتاحة ومسلم للسيد، ما هو هذا الجنان؟ مش هو جنان، هذا هو العقل بعيد،
1: هذا قضية عادلة،
0: هذا هو العقل بعيد. يعني ماشي مسألة أنه يا سند يا حمود يا عبد الله طلعوا حشدوا وقعوا لكم، والله ما يقعوا لنا حاجة، معك يا سند الليلة ولا معك سند، ولا أنت يا حفظ ولا أنت يا نيازي، والله وبالله وتالله يا أبناء شعبنا ما معنا ريال، لا بدل الاستلام ولا بدل مواصلات في هذا التحشيد في هذه الليلة، وإن إحنا بنعرق وإن العشاء من جيوبنا، لكن مسؤوليتنا يعني كل واحد في مدرسة هو السيد عبد الملك، هو السيد عبد الملك تمام، في استشعار للمسؤولية. يعني مسكين السيد عبد الملك، حرام إني بنرحمه نفسه، أنت داري ما قال لواحد منا، قال للأستاذ خالد المداني اللي هو وكيل أول أمانة العاصمة صنعاء، التقى بالأستاذ خالد السيد عبد الملك قبل سنوات، وقال له يا أستاذ خالد، هذا السيد عبد الملك بيحكي لأستاذ خالد المداني في لقاء خاص، قال يا أستاذ خالد أنا محروم من نعمة أنتم تتنعمون بها، قال أنا محروم من لقاء الناس، من الخروج بين الناس. السيد عبد الملك قال أنا محروم من هذه النعمة، قال فهذه النعمة عظيمة عظيمة، قال فاستغلوها بتخرج بين فرصة، يعني قال نعمة من أعظم النعم أن تخرج بين الناس، فلما تخرج بالسبعين والملايين هذاك ما يمنع. تخيل السيد نفس عبد الملك، نفس السيد عاد خرج، احنا السيد عبد الملك والله العظيم ان نخرج، وكل واحد السيد عبد الملك كل واحد بنيتك، مثل ما يصير ويحج ويعتمر ولا نية واحد، احنا غطوا عن نخرج، كل من يشتي يهدي للسيد هدية، شي يهدي هدية اخرج المسيرة بنيته.
2: سلام الله عليه. يعني قلت لكم أواكب ما زدتوا ليش فرصة يعني سمكم لا واكب ولا كيف
0: سمونا أنا مرتاح
1: سمونا أنا لازم مرتاح
2: هكذا
1: مش مع صد صد مع
2: أين زيد أسير من يلي إذا على ديت قبلني هذا الساعة
1: قدر إذاعات كلها قبل لك
2: صدق صدق
0: تفضل يا صاحبي
1: أنداري إنك لحظة أنداري إنك على أثير كل الإذاعات حتى إذاعة الجوف إحنا ما ذكرناهاش سهوا
2: إذاعة الجوف الأصل الأصل
1: معنا معنا سلام ثابتين معنا
2: الخلل مشو من عندي
1: أكيد
2: من عند محمد قاضي يتحمل كامل المسؤولية
0: بارك الله فيك
1: سلام الله عليه, عليه أكيد أنها سقطت سهوا
2: طبعا من أجل المواكبة فقط في آخر الأخبار
0: توكلنا على الله
2: في آخر الأخبار يا سادة يا كرام

0: الجيش الإيراني يعلن أنه استهدف في المرحلة 11 من عملية البرق مراكز وقواعد أمريكية في البحرين بالطائرة المسيرة. الجيش الإيراني يقول ردنا استهدف موقع تمركز المروحيات وطائرات الاستطلاع الأمريكية من طراز B-8 في قاعدة الصخير بالبحرين. الجيش الإيراني يعلن أن أمن الوطن واستقلاله خط أحمر، وسيرد بسرعة وحزم بما يتناسب مع اعتداءات العدو الخبيث. الجيش الإيراني يقول أي خطأ في تقدير إرادة الشعب الإيراني وصموده وقدرة الجيش والحرس الثوري سيكلف العدو المستكبر ثمنا باهظا. عن التلفزيون الإيراني في آخر الأخبار، ارتفاع عدد شهداء العدوان الأمريكي على جسور بندر حمير إلى 3 وإصابة 9 آخرين. طبعا جاه الله زي ما يقولوا، ها
1: قاه الله
0: قاه الله في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة في هذه الأثناء هناك أنباء تتحدث أن انفجارات تهز قواعد الاحتلال الأمريكي في الكويت. طبعا وزارة الدفاع الكويتية، هذيك في البحرين وزارة الداخلية، في الكويت وزارة الدفاع، أين أكثر الدفاع ولا الداخلية؟
1: الكويت.
0: الكويت عاد يكبر شوي من البحرين.
1: لعلمك شوف، الكويت أنا لما كنت مع الوفد الوطني الفاوض في 2016 جلسنا هناك شهرين ونص، التقيت بالكثير من الكويتيين طيبين للأمانة، حتى الحكومة الجيش الآمن كان بيحترموا اليمن احترام غير عادي بشكل عام. قالوا صحنا قاتلين من الرئيس علي عطله صالح لأنه ساند سطام واجتاحوا الكويت وأرسل قوات وكذا، لكن قلنا نعرف اليمنيين، قال بالذات التجار، سنا سوق المباركية في الكويت، بعدين التجار هناك سوق كبير وتجار وفي وش والنعم. قالوا شوف احنا، قلت ليش اليمنيين هنا خيرة؟ قالوا شوف في حرب الخليج لما اجتاح سطام الكويت قال احنا يعني خرجنا وكذا، وقال كان عندنا موظفين، قال مصريين بنغال سنغال يمنيين كذا، قال احربوا الكثير منهم جنسيات الاخرى هربوا بالضباط ما عاد رجعوش حقنا.
2: ايوه
1: قال حتى اليمنيين شلوا ضربنا وراحوا لهم، قال تعلمنا ألم. قال بعد ما انسحب الجيش العراقي رجعوا اليمنيين، قال كلهم وردوا لنا ضربنا
2: بالضبط صح،
1: قال والله قال قال
0: امينين
1: اي قال ردوا لنا ضربنا، قال هذا فعلا صدمه في المجتمع الكويتي، فعلا صدمه. قال ولذلك لليوم قال نأمنهم على حلالنا على مالنا على كذا، بس كنت بدأوا يدخلوا. انا لقيت تخيل يعني محلات ما عاد شيء شغل المستمعين إصلاحيين خصمهم يعني شوه الصورة نصب احتيال وبدقن وبدقن وبدقن سعما إصلاحيين بيقول لك إنهم شرعية ووطنية وهم مع السعودي. فأقول لك الكويتيين عندهم فكرة وقناعة سعما قلة وعي، مؤمنين إيمان كامل الشعب الكويتي إنه القواعد الأمريكية في الكويت بتحميهم، وأنه ما خرجت سطة من لاهو، وأنه ما تحميهم من أي عدوان أو احتلال أو اجتياح إلا القواعد الأمريكية، هكذا متصورين. لكن إن شاء الله في هذه المرحلة هذه الصدمة، يعني لو ما كان بش قواعد أمريكية إنكم سالمين وإنه ما هذا الشيء، لكن جوي يضربون عندكم صواريخ فوق إيران
2: وما تشوف
1: أحد يرد عليها كيف؟ قصدي إن شاء الله توعى توعى المنطقة بكلها.
0: 4,077,000
1: الحرس الكويت، بس الكويت موجودين 1.5 مليون فقط، والبقية في الخارج، و3.5 مليون مغترب في داخل الكويت.
2: الحرس الثوري أرسل رسالة للشعب الكويتي
0: والأردني،
1: قال لهم خرجوا قواعدها،
2: قال يعني أنه فيما معناها أنه نحن نعزكم وأنتم الشعب الجليل والعظيم وكذا، وأنه الاستهداف اللي بيجي على إيران وعلى الشعب الإيراني وعلى طلاب مدرسة نيناب وكذا من الكويت ومن يعني حاولوا أن تخرجوهم، إحنا لا نكن لكم إلا كل المحبة وكل
1: صحيح
0: أسأل السعودية صارت تعزي إيران، ما تشينش نصير نعزيها سرع على عيال كلب
1: حج، والله انها مسخره، والله انها مسخره.
2: داري سعايش سعما عندما منعونا من الحج وبيستقبلوا الحجاج الايراني.
0: طبعا مساحتها 17,818، بل حارثه اكبر منها.
1: شوف انا اقول لك انا طيبين. انا شوف اقول لك انا حتى انه مكرهوا السعوديين في الكويت لانه قال لك شلوا عليهم حفر الباطن شلوا عليهم حفر الباطن ابر النفط في جنوب الكويت. واقول لك انا هي يعني حتى لما التقى محمد عبد السلام الوفد الوطني كان مع عارف الزوكا ودخلوا عند امير الكويت الصباح
2: الجابر
1: بيقول له كذا السيد عبد الملك بالله قسم ان شاء الله قال يعني انه شكرا لهذا الاستضافه للمفاوضات والمشاورات وكذا. فقال بلغوه السلام السيد عبد الملك هذا قال جابرنا محمد عبد السلام هناك قال بلغوه السلام والتحيه منا وقولوا له انه ان شاء الله ما بتروحوا من الكويت الا بحل ان شاء الله. قال عارف الزكاء زعيم بلغك السلام فرد على قال الزعيم ازاي انه اجتاح الكويت مع سلطان رجع قال عارف زوجة قال كذب علي مرتين ها المهم ما شاينا الامر على الله الله يتم عليه.
3: كان وزير الذي كان مشو جابر الصباح كان الذي وزير خارجي ما عنده تقول شيء اسمه
2: جابر الصباح هو اثناء الغزو
1: لما نشوف مثلا مستشفى الكويت عندنا عمرهم جامعة صنعاء عمروهم كثير من المنشآت الخدمية اللي بيستفيد منها الشعب اليوم
2: وعلى فكرة هذه
3: مدرسة سيف
2: ما هذه ملاحظة شوف الكويت لما كانت تعمل مشاريع في اليمن تعملها بحسب الاحتياج مثلا سواء كانت في مدينة في قرية. شوف السعودي لو تلاحظ كل مشاريع لازم تكون لازم تكون في مدينة في حضر إذا مثلا تقول له
1: نشوف وهابية المساجد في القرى
2: مثلا تقول له بالقرية عدة قرى في مكان نائي بس عدد السكان كثير بحاجة إلى مثلا مركز صحي يقول لك خانك ما حاجة ما
1: نشتيش لك البقعة
2: لكن في صنعاء في تعز في كذا
1: في الجوف مركز سلمان للإغاثة
3: لكن ذا الحين ما عبش بيننا نحن السعودي شيء قد قصفوا ولا ذي فعلوا شيء ولا شيء
2: ذا فعلوا هنجون كلنا لابدونا مسؤولين
1: والله من قصفوا كل شيء. أنا كنت أقول احنا كاعلاميين في بدايه العدوان كنت اقول اتصور لي ان احنا بنبالغ شويه من اجل زي ما تقول نفتشهم بالموت يرضوا بالحمى انه دمروا كل شيء قصفوا كل شيء دمروا اليمن. كنت اقول يعني مبالغه. اليوم لما خطا مثلا لما اخرج لمطار صنعاء على شيء مؤتمر صحفي ولا شيء ورجع لحده طبعا ما انا ساكن في حده بس يجي معي عمل مكتب اصير منتج في حده التقنيه اخطاء من مطار صنعاء قصفوا اخطاء من وزاره الداخليه هذا على الطريق قصفوها اخطاء من الغرفه التجاريه
3: قصفوها
1: أخطاء من وزارة الصناعة والتجارة قصفوها أخطاء من مصنع الغزل والنسيج قصفوها أخطاء من ميدان 70 منصة ميدان والمنصة قصفوها أخطاء من يعني
3: قصفوها صناعة قديمة قصفوها
1: قصفوا كل شيء خزانة المياه قصفوها المدارس قصفوها يعني ما عادش مبالغة والله من صدق
3: خيول
1: الخيول الحربية قصفوها معسكر الحرس على الطريق بس على
2: طريق المقابر قصفوها
1: يعني اقول بالله العظيم انه احنا والله احنا نرحم حرام انهم رجعونا فالخروج اليوم ما بش فيه ما بعد فيش عذر لحد ما بش عذر لحد.
3: طبعا في الاخبار المتداوله الان الغوائر قولوا لي من اينه من الاردن انفجارات تهز قواعد الاحتلال الامريكي في الاردن ايضا يعني ضربوا واحده قواعد الاحتلال الامريكي في البحرين والكويت والاردن. أيضا كان هناك خبر يتم تداوله طائرة أمريكية أعلنت إنذار طوارئ وبعدها قالوا أنها هبطت في قاعدة الظفرة في الإمارات تهددها خطر أو كذا يعني لما تصدر إنذار بالطوارئ ما وقع لها ما هو هل هو استهداف الجو لا أدري.
1: اليوم أيضا انفجارات في دبي في وسط مدينة دبي صح بعد العشاء
3: شفت الخبر تناقلت مختلف المواقع
2: عبر وكالة رويترز
3: ورجعتها الإمارات قالت ما مش عندها شيء
2: هي بتنبيه ما هي واصل
1: هم واحد وصدق بعد ما ضربوا لهم جبل علي من جبل علي الإيراني لأنه ضربة الإيران نحطوا لهم الدنيا لو ما وهدوا الإماراتيين وتلاحظوا ما عبي ضربت للإمارات يعني القوة عز
3: أيوه. طبعا اليوم كان في الاستهداف للعدوان الأمريكي على إيران من الأخبار انقطاع التيار الكهربائي في مناطق من جزيرة كيش استهدفوا أيضا أيضا اللهم صل على محمد.
1: وطبيعي تنقطع الكهرباء في مطار في جنوب إيران
3: الذي هي على الجزر.
1: طربوا محطها الكهرباء تطلع الكهرباء ما يقع. وطلعوا يوم ثاني وبعد كل شيء إنتاج محلي يوم ثاني يركبوا لك محطة جديدة وشغلوا الدنيا.
2: اليوم أيضا على فكرة إيران على حرس الثورة صرح شيء مهم جدا إنه هذه الأيام اليوم وأمس واللي قبله الأراضي الأمريكية بيستهدف السواحل. فالحرس الثوري صرح انه التحكم بمضيق هرمز بمقدورنا حتى من اخر خط حدود لايران في العمق.
1: مثل ما قال لهم السيد عبد الملك في 2019 قال اصبحت لدينا بفضل الله من امكانيه القصف من اي نقطه من البر اليمني الى اي نقطه في البحر. ما صدقوش لما جينا السفن حق طوفان الاقصى كان يرجع لهم السفينه في المحيط الهندي. كيف يدري ولا لليوم ولا ظهر لهم ما ظهر لنا احنا على ظهر لهم.
3: طبعا انا قلت لكم انه من ضمن الاخبار انه انقطع الكهرباء التيار الكهربائي في كيش صاح. طبعا بعدها جاء الخبر ايضا شركه الهندسه الكهربائيه في كيش تقول انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث في منطقه نوبنياد واحد نتيجه لعطل فني في جزء من شبكة توزيع الكهرباء قد تم إصلاحه بالكامل. سرجوا.
1: أنت داري إنه أيوة شوف, يعني شوف شوف شوف أنت دائما بيبيعوا كهرباء بيبيعوا بتبرعوا العراق أيوة. لأفغانستان لدول مجاورة كثيرة ما أذكر شو اسمها
3: حتى قالوا لبنان.
1: يعني شوف لبنان قال لهم السيد حسن في 2019 قال الآن إيران مستعدة تدير لأنه به ثنتين سفن كبت سرج لبنان الكهرباء لبنان أيوة. كامل احنا نقول معنا محطة حوشان محطة ذهبان محطة ما يسموها هذا
2: حزياز
1: تمام محطة صافر الغازية اين حكم المحطة في لبنان تنتنسف الامريكيين منعوا انه يفعلوا محطة لتوليد الكهرباء على الارض اللبنانية هكذا الامريكي السفير الامريكي والحكومة العميلة تنتنسفون فوقهم مولدات عرض الساحل تمام بيولع لبنان من هناك. يعني قال لهم السيد حسن قال يا حكومة في 2019 في خطاب بمناسبة 40 عام من انتصار الثورة الإيرانية خطاب عظيم عظيم عظيم فقال لهم الآن أنا الضامن أنه الجمهورية الإيرانية ما تشي من لكم قال مستعد الآن تدي لكم كهرباء خلال شهر واحد تخرج لكم لبنان كلها ويدي لكم المشتقات النفطية وكذا قال كل هذا بعيش بالليرة اللبنانية ما أشعروا بها الليرة اللبنانية في إيران هو أمطرنه بالدولار تمام والدولار بيسحب بيرفعل بيهبط العملة لما تقلب الدولار في السوق
2: لما يقل في السوق أيوه
1: بيقلل من عملتك بيرتفع قيمة الدولار وبتنزل عملتك بدل ما كان الدولار تشرب 20,000 دحين تشرب 50,000 يعني عملتك بتهبط والدولار بيطلع. قال لهم معها أن كنت نجمعها ليرة لبنانية سمعت تقول ريال يمني ونديها لإيران وإيران تديها كهرباء وغاز وكل شيء وما بقي دين نرجع نقضي إذا ممكن يسامعونا.
3: قالوا ما بدنا
1: قالت إسرائيل ما بدنا قالوا ما بدنا لحنا إحنا بنقول لهم نخرج نتحرك من السعودية قالوا أصحابنا ما بدنا
3: المقلباني أيضا في الأخبار المتداولة المقلباني تعرفوا يصرح بحاجة وبعدين قطة
2: بتصرح بحاجة المدلوز
3: ترامب يتراجع عن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز على أساس قدوم سيطر عليه بيصدق روحه بيكذب الكذبة ويصدق والله
2: بيعيشها
3: بعد أقل من 24 ساعة يعني قال أي ياخذ رسوم وبعدها قال ما عاد يجي رسوم شكلهم المستأجرين طوال إيجاب حق رغم مشو نهاية الشهر بس قلب ويطرح بدائل أكثر كارثة لابتزاز دول الخليج طبعا بيرجع فوق الخلايجة
2: يدفعوهم الطعوة
1: يدفعوا الطعوة بحق الأول
3: هذا أول حاجة
1: بعدها يتحاسبهم الأمريكيين
3: وكيف يفعلوا يشتروا عوضوا ترامب
1: يبدأوا بناء والله أنهم يبدأوا بناء غصبا عنهم.
3: أيضا في الأخبار المتداولة إيران تتوعد برد أقوى وأشد وتحذر من التدخل الأمريكي. أيضا في الأخبار المتداولة الآن قاعدة أمريكية في الأردن بيغوروا وقتهم قدي ثلاث عادي
1: ليش الساعة ثلاث يضربوه
3: يوزع
1: التشبيح الأول
3: يوزع الأردن والبحرين والكويت عاد الغوائر أيضا بتوصل من الكويت.
1: شوف اليوم أنا أتوقعهم وشوف العدو ما عارف ليش. حتى عندنا في اليمن يمكن يفتحوا لك قضية يثيروا رأي عام في قضيات أهم شيء من أجل يغطوا على الحشد حق اليوم. اليوم يقع موقع حشد ونشر المشاهد والصور لهذا الخروج لإقامة الحجة على العالم. وبعد ما قال وبعدها ما قال السيد ها قالوا بعد غد
2: بعد غد لنا قرار ولا لنا خيار.
3: طبعا الملفت, الملفت فقط يعني الملفت انه هناك بنشروا مشاهد مقاطع فيديو لحرائق وانفجارات في منصات اطلاق الصواريخ الامريكية في الكويت, ايضا اعمدة النيران لا تزال تتصاعد من المواقع التابعة للاحتلال الامريكي داخل الكويت بينشروا مشاهد. هل هي حالة من الغضب الشعبي لاستمرار استيعاب هذه القواعد الامريكية؟
2: رافضين
3: يعني ايوة
2: رافضين
3: بيخرجوا مشاهد ومقاطع للأدخنة والحرائق التي تحدث.
2: طيب لو نعود الى المسيرة
3: احنا في المسيرة
2: الخروج المليوني ان شاء الله غير المسبوق. من النصائح التي دائما ما بنحدث او ما بنقولها للناس في كل جمعة خروج مثلا ايام طوفان الاقصى, وهي من الاشياء المهمة,
3: جمعة التحذير والنفير. ها
2: جمعة التحذير والنفير, بيوصلوا ناس بيبكرون مثلا بعد الظهر او من بعد صلاة الجمعة, واحنا داخل الميدان السبعين بنبسل الناس منام خارج ميدان السبعين مخزنين على
1: أيوة. طبيعي يضل لك لما يبدا الميكروفون أيوة. مش لما تبدا المسيره بسم الله, لا قبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم, ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم والكل في الميدان مصطفين صفا كانهم بنيان مرصوص. قصي بتخرج يعني ويتظلل لما تكمل المسيره يا عيبه. قصي انا لو جلست في البيت انه اشرف لك. ليش؟ لانك تعكس منظر اصلا. انا ما بنوصل وانا مش تدخل وابصرهم وانا مواطن عادي يقول اطفش ما سندلها خرجوا مجاهدين وجاهزين واجلس على واجلس.
2: تمام الخروج ليش؟ الخروج ليش بنوصل لميدان السبعين؟ ليش بنصلي في ميدان السبعين ونقول عمل صف ورا
1: شمس مطار
2: أيوة. ليش
1: غارات مصطف؟
2: لانه لازم من مشهد, لازم من صوره, لازم من طوفان. لما يجي عدد لا باس به والله يعني ما شاء
1: الله
2: مرصوصين في كل مداخل ميدان السبعين سواء من الجهة الشرقية أو الغربية أو الجنوبية أو الشمالية. هذا كل عدد كبير بيصير هكذا كباء منثورة كأنك توضيت وصرت الجامع
1: جلست في الصوح وهم بيصلوا
2: ما الفائدة؟ فإحنا نشي نوصل المشهد هذا وأن تكون ضمن هذا اللوحة. إحنا بنقول دائما هذا اللوحة خليك ضمنها نقطة حتى فيها رقم فيها. اما انك تظلل اول ما توصل اذا وصلت بدري
1: نعم.
2: حتى الفعاليه على فكره هذا نصيحه للناس, هذه اخرج يمكن لاول مره قبل ما ان تبدا الفعاليه حتى رسميا قبلها بفعاليه الترديد الهتافات هذا بتتصور
1: والزوامل والاناشيد
2: والتصور هذا بتتصور
1: البرنامج الرسمي للفعاليه بقدر الاخير الختام قران ومشاركه والبيان
2: فقبلها الهتافات والكذا هي اللي بتتصور, هذه هي اللي بتوصل للعدو.
1: احتمال يجي اليوم عيسى الليث
2: ايا كان,
1: احتمال يجي العمد احياء سريع
2: ايا كان, الله اعلم يعلم الله. احنا محمد داري يعني ما بنقول لكم شاكذا على اساس نشوقكم لكن يمكن
1: سبحان الله
2: يمكن يجو.
1: اقصينا خروجك شوف احنا قلنا برا احنا الاستاذ سند والاستاذ عبد الله في اكثر من ريا يا ابناء شعبنا بعد 400 سنة حفيدك حيروح المدرسة تمام وقدوا اليوم الحر المستقل المحاقة كامل بكله ويفتح الكتاب حق التاريخ تمام أو وطنية أو أنه في عام 2026 في 17 يوليو 2027 كان يوما مفصليا في تاريخ اليمن واليمنيين, وحيث دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. السيد عبد الملك هذا قدوا صوره في العالم وقدفعوا له التماثيل في العالم يعني ما تستقلوش مش يمكن اللي بتفعلوا يا يمني من بيفعل في العالم صار بتفعلوا انتو قد يتجننتوا ونطلع قص ومرقع لهم. فيقولوا وكان ذي اليوم هذا التاريخ مفصليا حيث انتهت الوصايا السعودية على اليمن التي ظلت لأكثر من دري كم عام نهائيا ورفعت وتحرر اليمن بعدما ونهض كذا وما وصل إليه اليوم من قوة حتى أصبح أكبر قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية في العالم إلا بفضل ذلك اليوم كان تحول منعطفا كبيرا في تاريخ اليمن
2: حيث شارك فيه اليمن.
1: تخيل في يعني وبيت الصورة صورة من الحشد الشعبي وبعد 400 سنة مش داري من مولا كلهم بس مش أنت في الصورة مش أنت لا في ميدان السبعين ولا في ساحة الحديدة ولا في ريمة ولا خرجت اليوم يا عيب، يعني لست جزءا من تاريخ اليمن. أيضا كنا نقرأ بعد 400 سنة متأكدنا أنه في المنهج اللغة العربية في الأدب والنصوص في مدارس اللغة العربية في المدارس العربية والإسلامية قصيدة للشاعر اليمني معاذ الجنيد، مثل ما نقول إيليا أبو ماضي هو مواطن أعتقد هو لبناني أو
3: لبناني
1: مغترب في الخارج، مغترب في الخارج وبنقرأ في صنعاء، وعدو عدو غير أعتقد وفاه قريب أو مدري أي قصيدة معاذ الجنيد أيجي يوم. طيب أنا حضرت في مسيرة ومعاذ الجنيد ألقى قصيدة وأنا موجود، أنت كنت موجود ومعاذ الجنيد بيتحاكموا مني في الكتب اللي كان قبل 400 سنة. أيوة أنا عشت معه وصرنا 70 جمعة وصرنا شارع الميناء جمعة في يوم 17 يوليو. ما هذا أنت بتكتب التاريخ. قال أبو حرب المنصي قال أنا قالوا أقرأ التاريخ، قال ما شيش أقرأ التاريخ، أنا شتي وقع تاريخ، أنا شتي وقع تاريخ. اليوم خروجك والله أنه صنع التاريخ اليمني، إن لا كنت تستقلوا هذا الأشياء، لا تستقلوا هذا الأشياء. عيسى الليث أسطورة، أسطورة بكل ما تعني الكلمة، سبحان الله الله يحفظه، أسطورة فلت من فلتات الزمن. إنك تحضر مسيرة وينتج زامل جديد لأول مرة يخرج في الحياة وأنت تفتح فوق السيارة وتسمع فوق السيارة وأنت سارح لهذه المسيرة وفعلت هذه المسيرة، أنت عشت التاريخ لحظة صناعته، لأن هذا الزامل أجلس يرددون له بعد 500 سنة لا ألف سنة لما تقوم القيامة. بنعدم الجيش السعودي، نعدم من مد في أرضي وحوم في الحماة، بنكسر ساقة ونكسر معصمة، إحنا رجال الموت إن شاء الله الضماء ما لك. عباد أبو حاتم هذا كتب هذا الكلمة، أنت بتعيش مع التاريخ لحظة بلحظة، بعدم خروجك بتجر المساحة وتشطب اسمك، بعدم استجابتك بتجر المساحة وتشطب اسمك. للمة للمة منو يغصبك؟
2: هذا في الحياة وفي الآخرة يوم يسألك الله ماذا فعلت، ماذا فعلت، ما هو موقفك سواء في غزة من أجل مواصلة غزة أو من أجل مواصلة بلدك، من أجل مواجهة الطغاة والمستكبرين. اللي بيستكثر عليك فك الحصار، فك الحصار. اللي بيستكثر عليك حقك يعني حقوقك ثروتك السيادية، اللي بيستكثر عليك حبة الدواء إنك تخرج مريض يتعالج.
1: أستاذ سند إحنا ما إحنا سادين، إحنا السعودية عادي مطارات مفتوحة، روسيا مش ساديها وأمريكا، ومطارات أمريكا وروسيا كلها شغالة، أوكرانيا مش ساديها وروسيا، ومطارات أوكرانيا وروسيا كلها شغالة، مصر مش ساديها وليبيا ومطارات ليبيا ومصر شغالة، قطر مش ساديها والسعودية ومطارات قطر والسعودية شغالة.
2: ليه ما احنا
1: أقسم بالله العظيم ما حد، أنا بنقفع على نفسي كم يمني أبي نقفع على نفسي يا أخي، وقع جني عفري عفاشي عودي ما أعلم ماك ما أمك تحاصرنا وتغلق علينا، أشتي أشل أمي تحج ما أقدرش، أشتي أخرج يا أخي أفعل لي رحلة ولا أتعالج ولا أخرج أنفخ ما أقدرش. يعني والله لو أنا حيوان بيحبسني أقسم بالله أين كرامتي، أين كرامتي؟ من دعاني؟ قالوا حي الله الجود من الناجي، دعاني الحوثي، دعاني المؤتمري، دعاني أخرج أكسر هذا الصرف الذي بيستعبد الإنسان اليمني يحتقره، والله أخرج معه كائنا من كان.
3: مجلل المطار، حرم النظام السعودي التابع لأمريكا شعبنا طوال 12 عاما من عائدات أكثر من 1.8 مليار برميل من النفط اليمني
2: خلال 12 عام،
3: طوال 12
1: قبل 4 سنين ما قال السيد عبد الملك، قال ما نهبه
3: 80 مليون برميل
1: قبل 4 سنوات ما قال السيد عبد الملك في خطاب المولد النبوي او قبل 5 سنوات او 4 سنوات صح، قال ان ما تم ما قامت السعوديه بنهبه من نفط اليمن خلال سنوات العدوان، يعني في 6 سنوات من العدوان، في 6 سنوات من العدوان يكفي لصرف مرتبات كل ابناء الشعب اليمني الموظفين في القطاع الخاص في القطاع السلك العسكري والمدني لمده 12 سنه. قبل 6 سنوات ما قد نهبوه يكفي لصرف مرتبات 12 سنة، أقسم بالله الذي ما يخرج اليوم.
3: طبعا خلال 12 سنة يعني تقدر قيمتها 1.8 مليار برميل خلال 12 سنة، ها تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 86 مليار و400 مليون دولار، وهي ثروة كانت كفيلة بسداد فاتورة المرتبات وتمويل قطاعات الصحة والتعليم والخدمات. لذلك اليوم خروجنا يا شعبنا اليمني العظيم هو لكسر الحصار وانتزاع هذه الحقوق المشروعة.
1: الذي دعانا نخرج، الذي دعانا نخرج مش واحد بيقول اخرجي وارقدي، الذي بيقول اخرجوا وعرفوا بياض وجهي،
2: بس
1: اخرج بس وعرف بياض، مش انه بيقول خرجنا ولا ما خرجنا شو من أجل 6,000 العالم الذي يفتح لك فحرة حقك يا يمني، بيقول هذا اليمني، أنا بكنت من أجل الشعب اليمني. وفعلا كم وعيخرجوا الناس، حتى لو حرص الناس على أن بعض المفبطين، وأنه قسما بالله العظيم أنه أي حشت ما قد عرفت أحد الدنيا، ولا تشتيغي بغي ويشتير بغي ترقد.
2: هذا فعل المجاهدين عندما كنا نزورهم ويقولوا وإحنا بنحشد إلى الجبهات، كان يقول بعض المجاهدين والله والله، وهذا إيثر طبعا، والله إن دعوتنا للناس للخروج إلى الجبهات ليس ضعفا ولا نقصا ولا خوفا، وإنما رغبة في أن يصيبهم شيئا من الأجر والثواب، وأن ينالوا هذا الشرف اللي إحنا بنناله. يعني شوف لما يكون المجاهد بينال شرف وعزة وكرامة، البعض الذي يعني عدم الإيثار وكذا يقول لك هذا الأمور خلاص، هذا خلاص عددوش حد يا أخي، إحنا قادرين عليهم
1: وحدنا وبس، لا وحدنا وبس،
2: خلونا قد إحنا قادرين عليهم أصلاً، قد الجبهة هذه قد إحنا مسيطرين عليها، لكن يقول لك مع تعب
1: الصواريخ تيدينا، الطيارات تيدينا، إحنا بنصنعهم كلهم، خبرتنا بيصنعوهم،
2: خلاص ما عندش حد، لا بيقول لك حشدوا الناس لينالوا هذا الشرف. وهذا اليوم التحشيد عندما بنقول للناس اخرجوا كي ينال هذا الشرف، هذا العزة، هذا الإباء، كي يشارك ويصنع هذا المجد، لأن المجد قادم، وإحنا بنصنع المجد تحت قيادة السيد عبد الملك رضوان الله عليه.
1: يمني مقحقح، فيه كبيلة، فيه أخلاق، فيه قيم، فيه شرف، فيه وفاة، فيه شجاعة،
2: نعمة من الله، نعمة من الله، نعمة من الله للشعب اليمني بهذا القائد. وهذا مش تطبيل له، ما عادش بحاجة إلى تطبيل السيد عبد الملك، ما عادش بحاجة إلى أن إحنا عم نطبل له ولا، ولكن بنقول الحفاظ على هذه النعمة بالشكر لله سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله،
2: فالحمد لله والشكر لله بالسمع والطاعة وتلبية واستجابة لما يأمرنا به، لما يدعونا إليه. تعرف لما بنقول اخرج بس، اخرج بس، سيد قال لك اخرج، وبعد الخروج لنا خيار وقرار، ابشروا بعزكم. عارف شوفوا يعني في خطابه كانوا بيقول الضربة ليست ولم تصل إلى تطلعات الشعب اليمني،
3: وأيضا قال إذا يعني لن تكون هذا إذا عادت الحرب أو لن تكون نزهة،
1: لن تكون نزهة للسعودي،
3: وقال
1: ومستعدين في أي مستوى من التضحيات لن نبالي مع الله،
3: ورد شامل، يكون
2: شامل كامل كامل انتزاع حقوق، يعني أن نكون أو لا نكون.
3: ولهذا كنت بين أتخيل يعني بعد 24 ساعة كيف تكون حال السعودية من بدء
1: ما رحمتش نفسها ولا رحمتنا
2: على العموم. سبحان الله، انت قلت الله بيمدهم في طغيانهم يعمهم.
1: الله
3: طبعا قد لهم 4 ايام ومطار أبها مغلق للصلاة،
1: حتى اللحظة الجنوب كامل،
2: حتى اللحظة
3: مش مغلق للصلاة، مغلق للهنا،
1: مغلق للقصف.
3: ايوه
2: حفظ الله عندك، وبعدين نستقبل صلاة.
1: يا سلام،
2: نستقبل صلاة،
1: حرام انها عشتنا مشاركات الناس.
2: خلتنا نهدر.
1: أوه فتحوا لنا المظل. أخي الشعب هذا عظيم، الشعب عظيم الأمانة، وأنا متخيل بطواء أمانة لما بلغوني مجلس التراحم قالوا أمانة كل قبيلة بتحدد لها نقطة لقاء، قالوا ما بش أنه يدخلون بني مضر وحدهم ومنحيمين وحدهم وقبائل بن الحارث وحدهم وقبائل مديرية الوحدة وحد أفواج أفواج وبالبنادق والقباء والأمور والطيصان البراع نخف من كل بقعة بتحن وترعد والحديد وحج
2: اليوم استثنائي، اليوم استثنائي الأمانة، اليوم استثنائي من بعد صلاة الجمعة الشوارع الناس العالم كله يكون غير تماما،
1: وعادي اللي تغدى واحد مثلا قبل ما يصير الجمعة طبيعي، إذا بكر واحد وتغدى وصير يصلي الجمعة وركع العصر مع الناس، ما يصلون الجمعة الظهر والعصر اليوم، وجر قاسك وخزن واحد وواحد وصلواتك يا رسول الله والساحة
2: الصحة.
3: بس نفسي أعرف حاجة واحدة، سعودي على ما عد بدراهن أقل حاجة تطعب ما يحدث من حولها في المحيط،
1: الفراعنة ما يطعبوش،
3: بتراهن على المرتزقة؟
2: معقول
1: والله بالله، كما قال الأستاذ سنين سنة قال يمدهم الله في طغيانهم يعمهون، الله ما عاد يشتري شيء يهتدي، هذا ما بيش منه خير، ما بالله بعد الله ما يغرق سحر.
3: قصدي إذا عرفت أن الأمريكي في فلت خبرته.
2: أسألك سؤال، أنت مظلوم ولا لا؟
3: أكيد.
2: أنت بتعاني ولا لا؟
3: أنا في أصل على معب أكبر معاناة.
2: طيب هذه المعاناة وأنت مؤمن وأنت حامل قضية عادلة ومظلومية واضحة، ربي ما عايش فيش غالي لك،
3: كريم عظيم،
2: كريم عظيم ربك عدل. الشعب اليمني مغدود، الشعب اليمني مغدود، مقهور، مغلوب على أمره، بينا نتكلم.
3: هيضفوا في الكويت هيضفوا في الكويت بسرعة بسرعة.
1: سمعت بيقول لكم الشعب اليمني مقهور، الشعب اليمني مغبون، الشعب اليمني
3: كمل يا مبهدل.
1: تفضل يا استاذ.
2: انا اقول لك هذا عمر انا بنتكلم. فالشعب والله الشعب مقهور فعلا، كلنا عانينا، كلنا تاعبين، كلنا انظلمنا، كلنا تحاصرنا، كلنا استشعرنا الألم الذي مات عليه غير الشهداء، اللي مات عليه أب أو أم أو ابن أو ابنة
1: الشهداء الحصار بس.
2: أيوة شهداء الحصار، ما قدرش عالجهم، ما قدر كذا، كل هذا ربك عدل، ما قدر ما يطيب نفوسنا، ما قدر ما يشفي الله غير يعني حتى في الإمارات أقول لكم وليان بيننا
1: صح،
2: حتى الإمارات صح والله إنها بتدخل
1: صح،
2: والربي
1: بها ذنوبها،
2: السوق ذنوبها،
1: وفي نفس الوقت نحمد الله على ألطافه ورعايته وستره. إن شعب اليمني أش مستور وكذا التكافل الاجتماعي، وبتجي من هنا وتسبر أمر الواحد ويغطي ويمشي يوم
2: عشر سنوات
1: أرحم الراحمين، أرحم الراحمين هو المتكفل، هو الرازق، هو الحي، هو القيوم على مملكته، الذي عاننا في هذا الصمود عيننا على الانتصار بإذن الله.
3: هيا تصدقوا بالله أننا يعني هكذا تخيلت حالة محمد بن سلمان والمستشارين بيقولوا ما حد يخرج معهم غضوف في السبعين، تخيل بتكلموا عن الحضور صح الشعبي صح في ميدان
1: صح
3: السبعين
1: صح
3: وبيزيفوا له وبيقولوا له ما حد يخرج مع الحوثي، قدوا مضايقين بيوصلوا الأخبار غلط على فكرة. لكن يعني ما جاء في بيان السيد عبد الملك مع بداية السنة الهجرية، وايضا ايضا كان هناك كلمه يوم عاشوراء يوم في العاشر من
1: محرم، اكد ان الشعب لن يصبر،
3: والخطاب الاخير تخيل لو يرتبوه انه يقول سر هذا هالمواقف الاخيره كذا لو به مستشارين، لكنهم بيزيفوا له وبيقولوا له كذا ما حد يخرج معه كذا الناس ضايق
2: وبيصدقوا طبعا
3: اكيد.
1: فرعون ما قال اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، بيقول لهم أنا ملك، أنا أكبر دولة في المنطقة وفي الزلط والكذا،
3: أنا السعودية العظمى
1: يعني الكبر قتال
3: مكاس.
1: تعرفوا ذلك القصة ابن بتلا، إحنا أطفال السلحفاة والأرنب أي بتسابقوا الأرنب كان يفعل غير السلحفاة يفعل الناس لما شوية ويقوم ويرجع يغرف عن مطفين ما قام وقدر السلحفاة زلت وهاي.
3: لكن اليوم السعودية جماعة هي بدراهن على الاقتصاد وبتبحث عن السياحة وتشتي تأخذ يعني الدور القدري، السياحة والاقتصاد ما يحدث من موارد سياحية واستثمارية من قدر من الإمارات من كذا، وتشتي تكون هي رقم واحد.
2: طيب كل هذا يستوجب عليها أن تشغل عقلها
3: تفكر هذا
2: إذا إن دل على شيء فأنا ما يدل على
3: أنه لا استثمار ولا سياحة ولا أي تطور ولا
2: لن ينعموا بشيء، لن ينعموا بشيء
1: ولا هم مستوعبين لحتى الآن. ما قالهم السيد حسن نصر الله، قال العقل السعودي، تذكروا السيد حسن رضوان الله عليه، قال العقل السعودي مش مستوعب، قال مو مستوعب انه ان اليمني عم يصنع صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
2: بتكون احلف لكم؟
1: قال بتكون احلف لكم انه بيصنعوهم، قال بيصنعوا من الطلقة الى الصاروخ اليمنيين.
2: تمام هذا حلم
1: ما صدقوا، قال صدقوا حبيباتي صدقوا، بدكم احلف لكم ها؟ وهؤلاء ما بيصدقوش، قال العقل السعودي لا يستوعب، والله ما هم متوقعين ان احنا اذا ما رفعوش الحصار بشكل كامل وانه هو الاحتلال والعدوان ان احنا بنحرق لهم السعودية من طرف. هم دارين معنا صواريخ باليستية وفرص صوتية، ما معنا فرص صوتية، ما تسترش اي منظومة حتى ثات او مقلع داود ما يسمى او باتري، ما تستر سرعة يعني ما
2: تقدر
1: أسرع من يعني ساعة النجم الثاقب ينزل ما يستوعب شيء صاروخ الدفاع الجوي.
3: يعني عملية توازن الردع والعصارات اليمانية غير تجي عملية
1: ذاتية غير أعظم بإذن الله.
3: كانت توصل الفرد صوتي في 7 دقائق إلى عمق العدو. أيوه.
1: فأنا أقول لك حاجة، هم دارين معنا
3: قوي. كم الصرخة مطلقة صاروخ الله
1: وجدها. مش بس أقول لك أنا هذا أشيل لا أبني كلمة. مش متوقعين يعني ما تقدروش تقنعون ان احنا ناويين من صدق خروجنا يوريهم ان احنا ناويين من صدق، عملياتنا توريهم ان احنا من صدق، ومعسكرات تدريب وحشت الى المعسكرات والى الجبهات ونشيع شهداءنا وحملات انفاق ووقفات.